0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
4: صيف معانا.
5: صيف معانا.
6: صيف معانا.
7: صيف معانا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
5: جوكم.
6: تصيفكم وتبحيركم.
5: بيدون لو بحذنا.
7: نصايح استيفال.
5: دورة في الفستيفال.
9: الماكلة الهيلثي.
5: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معانا.
10: صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونكونوا فرحانين وقت اللي تكملوا تصيفوا معنا على موجات إذاعة الشباب. منوعة صيف معنا، المنوعة صيفية بامتياز على موجات إذاعة الشباب، كل يوم العشرة حتى النص نهار، ديكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس. أجمل تحية كامل الفريق، نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني لاستوديو إذاعة الشباب الفانسيب، ومهدي في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجيني معكم من جانب الميكروفون. دقيقتين بعد العشرة متاع الصباح على موجاتنا عادة مجموعة كبيرة من الفقرات والضيوف والمواضيع اللي نقترحوها عليكم، القاسم المشترك ما بينها الكل، وأنه تلبي إن شاء الله كل احتياجاتنا الصيفية. في الصيف نسق الحياة بتاعنا يتبدل، برشا عادات نغيروهم، هذا طبعا يتمشى مع حرارة الطقس، مع تغير العادات متاع فصل الصيف اللي تختلف بالضرورة على عاداتنا أثناء فصل الشتاء اللي عنده النسق متاعه الخاص. بعد شوية موعد باش ننطلق مع اولى فقراتنا، الفقره هذه اللي فيها الموعد يكون باش نتعرفوا على قصه نجاح جديده لميا بن صالح، باش تكون حاضره معنا بعد شويه، ننتظروا وصولها وحدينا للاستوديو باش تحكي لنا لميا كيفاش نجحت وانها تبعث المشروع نتاعها وتحافظ على النجاح نتاعو وتعمل استراتيجيه للمواصله ولمواصله النجاح والمشروع، كيفاش الامر هذايا توصلت له، شنو معايير النجاح. وزيد باش تحكي لنا يا هل ترى حسب تجربتها الخاصه مازالوا عرايس الشباب مازالوا محافظين على تقاليدنا وعاداتنا التونسيه، لا سيما منها اللي تخص وجود او ضروره اقتناء الفيشكات متاع الزهر ومتاع العطرشيه وماء الورد بالضروره في جهاز العروسه. زعما مازالوا العرايس محافظين، عرايس 2026 محافظين على العادات التونسيه هذيا، والا بدلوها بمواد جديده وبدلوها بعطريات جديده. التفاصيل هذه الكل من بعد شويه لميا باش تقدم هنا وباش تحكي لنا عليها الكل، وهي بنت الوطن القبلي وجاتنا من الوطن القبلي. ثم يتواصل لقانا مع بقية الفقرات، فقرة في ميزون اليوم شنو رايكم، كان نقترح عليكم، مش أنا نقترح، مرام اللي هي واحدة من أفضل الطباخات الشباب، ودير وقع اختيارها في آخر مسابقة شاركت فيها في روسيا كأحسن طباخين الشباب في تونس، زاد خذات برشا جوائز. اليوم باش تحضر لنا وصفة المثلجات البيتية.

0: يسر.
1: أنا لما بضمك عزتك شو بحس الدنيا صغيري.

0: بدكم تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا
0: صيف معنا.
2: بعد شوية ما عدنا بشكون معولة فقراتنا وهي فقرة خذ فرصتك. توقيتنا الآن 16 دقيقة بعد العشرة متاع صباحات. ناخذوا فكرة أولى على فكرة أولى في منوعتنا على خاطر المصباح وجدين في الماتينال جون قدمت لكم برشا تدخلات يخصوا تطور الحالة الجوية. بالنسبة لمنوعتنا إذا نبدأ مع أولى المداخلات الخاصة بطقسنا اليوم إن شاء الله في بقية الصبحية والعشية وفي الليل كيفاش باش يكون طقس. إذا عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ويكون من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم زادة باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بربي رجاء مع كل الأخبار حقيقة المزعجة اللي سمعناها على غرق بعض الأشخاص في بعض الجهات الساحلية التونسية، رجاء إذا كان معناها تسمعوا في النشرات التحذيرية وإذا كان تسمعوا أنه البحر شديد الاضطراب، البحر مضطرب، تلقاه حتى على شط البحر وهو غارق مع موجة عالية وموجة قوية. كيفاش تعوموا فيه وتقولوا هنا على شط البحر ولا هنا أنا والصغير على شط البحر؟ ما تنجموش حتى وأنت على شط البحر، الموجة ما تنجمهاش. سبحان وقوة ربي عظيمة، ما تنجمهاش الموجة تبدأ قوية حتى وأنت على شط البحر. أحيانا تغلبك وتضربك وما تخليكش حتى تقوم، تطيحك وما تخليكش تقوم وما تخليكش تخرج وتبدأ تجبد فيك شوية شوية لا قدر الله حتى تدخل داخل، مع العلم وأنه كما سمعنا غارق حتى على الشط باعتبار البحر إذا مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. برشا سواحل فيها تقريبا نفس العوامل الجوية، فرجاء رجاء بدلوا البرنامج نتاعكم، اعملوا برنامج آخر الأيامات هذيا في انتظار أنه تستقر العوامل الجوية وترجعوا تتمتعوا بالبحر وبالسواحل التونسية الممتدة على كامل الجهات. برشا معناتها تنجم تبرمجوا برشا حاجات، برشا زيارات عائلية، زيارة المهرجانات في الصباح، قضيوا القضية تستغلوا الأمور هذية في انتظار إذن وأنه يرجع الطقس للاستقرار متاعه. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ال 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. تلقاو كل التفاصيل الخاصة بالطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، عم ذكركم بالعنوان على www.meteo.tn. العشرة و19 دقيقة صباحا احنا في انتظار ضيفتنا والمليح يبطأ.

0: إذاعة شباب.
1: مواصلين اللقاء، نذكركم موعدنا يكون 10:30 مع موجز للأخبار. متى ويكب شنواصلوا موعدنا مع الأنغام.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا،
4: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:35 على موجه اذاعه الشباب. اجمل تحيه كامل الفريق نزال الوتيني رافقني في الجانب التقني والفنسيب ومهدي في الديجيتال وسماح معكم من جانب الميكروفون. مباشره لينا واخيرا وصلت لميا بحذنا. حركه المرور شويه كانت اليوم صباح مقلقه في فقره خوذ فرصتك اليوم باش نحكيوا على تجربه جديده ومميزه. تحكي لنا على تجربتها، كيفاش عاشتها، كيفاش وصلت للمرحلة اللي هي فيها، ومدى تفاعل الشباب طويك مع الوصفات هذه، الوصفات اللي احنا بين ظفرين نعتبروها قديمة اما هي متجدة، اما يا هل ترى مازالوا قابلين، مازالوا يحبوها مقبلين عليها، والا الامور تغيرت. نسمع بعضنا شارة انطلاق فقرة خذ فرصتك. لم يا صباح الانوار، مرحبا بك بحذنا في اذاعه شباب.
5: صباح النور، عايشك ربي فضلك.
4: اهلا وسهلا بك، ريحه الزهر والعطر شايه من الوطن القبلي جات بحذنا.
5: بكريم الهواريه نابل.
4: اهلا وسهلا بك لميا بحذنا. اليوم باش نحكيو على واحده من افضل التقاليد اللي الحقيقه حسبنا ما نشوف يحافظوا عليها التوانسه برشا ويحبوها، الاجيال الكل يتورثوها حتى جيل على جيل، ومع كل التطورات جيده يكون يتغير الحجم، يتغير الشكل، يتغير الوعاء اللي يحطوا فيه، اما المحتوى يقعد ديما مطلوب. مازالوا عرايس 2016 يهزوا معاهم الفيشكه نتاع الزهر نتاع العطرشيه والماء والورد.
5: مازال نقدم روحي انا لمي بن صالح بكريم الهواريه نابل، اخصائيه تقطير اعشاب وزهور، معالجه حجام وعشاب طبيعيه.
4: مرحبا بك بحذنا.
5: عايشك ربي فضلك. انا نقطر الزهر والعطرشيه، هذيك هي العاده، مازالت الورد النسري، مازالوا العرايس يجوا يطلبوا الماء الورد بالذات. كل عروسه قبل العرس تجي تهز الماء الورد، يهزوا زهر في زهاز، هم يهزوا العطرشية، يهزوا النسري، من ذات العادة
4: موجودة. سواء محافظين عليها،
5: سواء عندنا في الهوارية ولا في تونس ولا في كل الولايات، من زالت موجودة برشا.
4: أي بالنسبة للعادة هذه ما تبدلتش
5: حتى الفيشكة، من زالت
4: أما نصورك فما أنواع مشكلة الفيشكات
5: جدد، فما أنواع جديدة،
4: الوعاء جديد، فما كل فضي والمحلي،
5: فما برشا حاجات جديدة
4: متطورة وعصرية.
5: أما ديما فما رئيسة الفيشكة ديما الحاجة زمنية دي ما تبقى ذيك هي.
4: معناتها منظرها الاصلي هذيك حلو، خاصه وقت تبدا معموله بك الشبكه الزعف هذيك الاصلانيه.
5: الاصلانيه بتبيعها فوق العرايس، ديما يحبوا الحاجه
4: زعف ولا الخيط نتاع الحلفه،
5: هي اكثرهم الخيط نتاع الحلفه ولا زعف كيف. اما تطورتها شويه، هي تطورتها شويه، من الفيشكه تبقى الفورمه نتاع الفيشكه تبقى هي الزينه الخارجيه. بدلها شويه ما تبقى الفيشكه هذيك هي، سواء صغيره ولا كبيره. اكثر العرايس يحبها ويحبوا الحاجه هذيك، بالخاص كي تبدا عروسه ولا حتى نسي حتى في ديارهم يحبوا ديما الفيشكه.
4: احنا معناتها العائلات التونسيه بين الحاجات الموجوده كيما الزيت الزيتونه، كيما الزهر العطرشيه والموارد،
5: حتى انا نقول
4: ان شاء الله ما تتقطعش من ديارنا،
5: كيما الزيتونه كيما العسل ما تقطعش من ديارنا، الزهر العطرشيه ما الورد
4: كيف
5: باذن الله ما تقطعش من حاجه، وانا في كل دار نلقاها
4: نلقاوها موجوده.
5: كل تونسي اي ولايه مهما كانت الجنوب الشمال كل نفس الحكايه، وكلهم يعولوا من الزهر من العطرشيه
4: تاع سيزون كامله ولا حتى نتاع زوز مواسم. احيانا تبدا عائله مش كبيره يشدها زوز مواسم. لميا باش تعطينا انت لي زاستوس هكا الاسرار نتاع الصنعه نتاعك، خلينا نعرفوا شويه منها باش كيف نجيو نشريو واحنا مستمعين نشريو يعرفوا يا هل ترى حاجه باهيه المنتوج هذاك اللي انت باش تشري منه، والا هكاك وبرا معناتها جوده عاليه والا لا.
5: ان شاء الله باذن الله جوده عاليه. انا من هورثت خدمتي من امي، تعلمت من امي. امي كانت تقطر وكانت عائلتي مغرمه،
4: وانت خذيت عليها الصنعه
5: بالاعشاب وبالتقطير، خذيت عليها كبرت قلت امي تقطر خذيت عليها الصنعه ومشيت زدت تكونت في برشا بلايص في تونس ونبت بيتي.
4: ما اكتفيتش معناها لميا بالتجربه نتاع امك؟
5: ما اكتفيتش خاطر فما برشا حاجات تطورت تو، فما برشا حاجات تخدمها بالمقادير. انا خاطر مش نخدم كان العشاب المقطر كهو، في نفس الوقت نجمع أعشاب نقطرها وناخذ الماء نتاعها وناخذ الزيوت ونجففها ونرحيها ونركب منها خلطات طبيعية برشا حاجات كما المعدل القولون البروستات الكبد العذر الصدفية العنقود الأمراض ذيك الكل. على هذا كمان طورت برشا حاجات تعلمت المقادير أنا منها الأعشاب وفكرة التقطير وكل من أمي. أما كمشيت تكونت تعلمت المقادير المقادير أمي منها
4: عطا وليت مقادير مضبوطة
5: مقادير مضبوطة.
4: هاي مثلا الوالدة كنت تمشي المقادير
5: بالحمد لله تمشي مقاديرها مضبوطة
4: مرأة
5: زمنية وكانت
4: شنو الفرق؟
5: والله فما فرق فما فرقة شوية مثال في الخلطات متاع الأعشاب كما الحظر المعدة القولون البروستات الكبد هذمك
4: للي بالنسبة للتقطير
5: أما التقطير لا التقطير هذاك هو ما تبدل حد شيء اللي تعلمته من أمي قاعد عليه
4: هذاك تو نشوفوا لميا على مواقع التواصل الاجتماعي طلعوا برشا عادات جديدة اللي ولا يقطروا في معناتها ميل الورد في الكافيتير وكل واحد يعمل معناتها يطلع بطريقه جديده ليه. شنو رايك فيهم زعما يطلع ماء ورد
5: بالنسبه لي انا
4: قانون تيزان هذا مش ماء ورد
5: ما يطلعش حاجه مستحيل ريت التقطير ديما احنا نوابلي نقطروا في النحاسه القطار العربي النحاسه والمكب وذاك القطار العربي
4: تاع النابل
5: تلاقيه الا في
4: نابل القطار العربي
5: هذاك اللي باش يطلع لك الحاجه منها وفما قطار لينوكس اللي طور تو اما هذه الحاجه اللي حكيتي عليها انت كافيتيريا ولا هذيك هي فارغه كلها ما تلاقيش ما تلاقيش النتيجة اللي تحبي عليها أنت ما تلاقيش يقول اللي تحبي عليها أنت
4: بيه؟
5: تحبي حاجة طبيعية وتستعمليها ومية في المية باهية فما نحاسة ولا القطر لينوكس حتى القطر لينوكس صحي زادة تقطيرة نفس الشيء تلاقي نفس النتيجة
4: به أعطينا طويكة شنو بعض هكا العلامات بعض الأسرار اللي أنا كي جي نشري مثلا زر والعطر شيء نعرف روحي ما نتغشش نعرفه من الذيك البروديو باش نشريه به معناها جودته عالية
5: والله احنا في نابل نقولوا الزهر على المراره نتاعك ذوق الزهر تلاقيه مر بالنسبه لي انا يعني نحن نسكن بكريم الهواريه نابل عادتنا في بكريم الزهر والعطر شيء على المراره نتاعها احنا ما عندناش غش الحمد لله انا بكريم اذا تاخذي حاجه مفميك مستحيل
4: ان شاء الله بختو ما فماش
5: انا بيدي هاي
4: نعرف اما ما يصيرش ناخذ احتياطات
5: انا نعرف في المعارض وانا نخدم مستحيل حتى في ساعات حد يقول لي هذه حاجه صحيحه نبهت فيك باش يقول لي كاكا خاطر اصل والله ما نعرف حتى كيفاش باش نوصل نغش اللي نعرف ناي نعرف ديما تقيم السنيل الليتر نتاع الزهر 25 دينار حتى 35 دينار
4: تقريبا السنيل لميا الثمن هذا مشترك معناتها معناه هذا هو 25 دينار
5: فما ناس تبيع اقل
4: اقل
5: فما ناس تبيع اقل بالنسبه لي انا كان انسان معناها نقطر ونفهم في التقطير نقول انسان باع بثمن رخيص راه حاجته مش طبيعيه ينجم يغش ما نعرفش نعرفش كيفاش يغش اما ينجم يغش اما بالنسبه لي انا الزهر والعطر شيء على المراره نتاعهم وتبقى لك عام كامل ما تبدلش طعمها
4: كيف العطر شيء زاده
5: ريت العطر شيء حتى كانت تبقى لك للعام اللي باش يدخل مستحيل تبدل طعمتها هذيك هي اللي قطرها وتبقى هي
4: مش العطر شيء يقولوا كي تبدا فيها هكا زيت كوش من الفوق
5: إيه فما زيت شوي فما زيت الزيت والمراره حتى الطعمه كذوك
4: هذيك علامه معناتها زاده اللي هو كاليتي باهيه
5: لا بالنسبه لي ماهوش الزيت هو العلامه خاطر النجم هي تلاقي فيها زيت او تلقاها خفيفه كذوقها تلقاها
4: خفيفه
5: دوك الزيت هو حاجه سهله نجم كل حد يحطها اما ذوق الطعمه انا بالنسبه لي انا نحكم لك على روحي انا بالطعمه كنذوق نعرف الحاجه
4: انت عاد مختصه
5: نعرف الحاجه بالطعمه نتاعها اما الزيت ماهوش حاجه اللي باش ينجم وحتى ما غير زيت تنجم تبقى عام كامل وما تبدلش
4: والعطر شيء كيف طعم المراره زاد شويه طعم
5: المراره
4: الريحه ما تنجمش
5: ريحتها قويه تبدا ريحه العطر شيء كتحلي الدبوزه توصل لك كان زهر كان عطر شيء ريحه توصل لك من بعيد والطعمه هذيك هي طعمه المراره تبقى فيها بالنسبه للورد ما يتبدلش مستحيل تقطريه ورد على قاعده صحيحه يبقى طعم هذاك هو
4: وين نخبيوهم لميا صحيحه انه العطر شيء نحطوها نعرضوها للشمس بطبيعه الحال تبدا الفيشكه بالليل والا ليه العادات هذوما الكل
5: لا بالنسبة لي ضد اني نعرض للشمس خاطر نعبوا في البلار احسن حاجة.
4: اي بتبيع في البلار
5: هي الحاجة عبي في البلار وعبي خبيها في بلاصة ظلمة تبقى لك ما تتعرضش للضوء ولا للشمس. في خبي في مار ولا في خزانة ولا انت وانت
4: ما تعرضيش للشمس.
5: لا بالنسبة لي انا ما تعرضش للشمس خاطر الشمس فيها مواد اللي تولي بطول المدة تأثر على الدبوسة.
4: معناها حتى كان محطوطة في البلار ما تحطهاش في الشمس.
5: لا لا خلي الحاجة حطها في البلار في بلار داكن لونه وخبيها في خزانه خبيها في حاجه
4: تقعد معتقه لابسه عليها قداش يشد الزهر والعطر.
5: بالنسبه لي من قلت لك حتى للعام تيدخل العام اللي
4: بعد تبقى عامين
5: يقعد زهر وعطر شيء تبقى لي للعام اللي بعد حتى المي ورد يبقى مشد قطره النسرين مي ورد زهر عطر شيء
4: يقعدوا يشدوا رواحهم حافظ عليهم في القوارير البلار
5: وحاجه لونها غامقه من هذيكنا خبيها بعدها على الضوء على الشمس. ما تبديش نفس الدبوزه تجبدي منها عبي منها شويه على شيره هذيك الاستعمال اليومي والاخرى مخبي انا مخبي غادي في بلاصتها
4: ان شاء الله مزهره ديما.
5: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
4: ان شاء الله فيحه ومزهرين ديما ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يا ربي وين ما انتم ماشيين قاصدين ربي قضيتكم تتقضى وتلقاو عندكم برشا زهر في الثنية اليوم تلقاو لقبول. لميا كيفاش تلقى روحها في المشهد هذاك كل وانت مازلت محافظه على الطابع الحرفي الطابع التقليدي كيفاش لميا تلقى روحها؟ فما تفاعل مع الناس مازالوا الناس يطلبوا هالمحافظه هذه على الجانب التقليدي الجانب الحرفي خاطر يظهر لهم هذاك هو الجانب اللي يزيد يعطي الطابع المميز والجميل للماده هذيك.
5: بالطبيعه تو كيما احنا نعرضوا في المعارض يجي ناس من اكثر الناس تعطي ثقه اكثر ناس يعطوا فيهم ثقه الارياف اول حاجه وزيد الناس الحرفيات اللي يبدو هم يخدموا بيديهم ماهوش معمل مثال تو ربيعينهم مانيش ضد ان يكون معمل
4: كل واحد يختار اللي يحب عليه
5: اكثر ان نشوف الاقبال اكثر عن الحرفيات اللي يبدو هم بيديهم يخدموا خدمه صحيحه تلقاها وخدمه ماهيش منها مستحيل تلقى فيها غشه واكثر الناس تحب تعول مش تاجر تو التاجر ما يهمش راهو ياخذ من عند هذاك ومن عند هذاك
4: كميه حاجه
5: ياخذ كميه كبيره
4: اما للاستعمال العائلي
5: اليومي الاستعمال العائلي عروسه باش تخرج زهير
4: تصور انت عروسه معناها تحب حاجه باهيه
5: كلهم يقصوا الحرفيات انا نشوف سوى انا ولا غيري عندي برشا حرفيات
4: معناتها ما شاء الله فما اقبال على الحرفيات يحبوا الحرفيات
5: يحبوا الحرفيات
4: تو لم يحسب رايك انت تنصح العرايس تو احنا ديما راهو نحكيو العرايس تاع جويليا امورهم مريقله نحكيو جويليا وأود زيدا نحكيو على عرايس آخر أود عرايس سبتمبر وكتوبر مازالوا إن شاء الله ديما الأفراح متواصلة توا تنصحهم قبل قديش ياخذوا الزهر والعطر شيء توا احنا نعرف في الربيع معناها كان فاتك الربيع موسم الربيع ما عادش تلقى بعد
5: لا موجود حتى موجود حتى الناس اللي نعرض انا كنت في سوسه تو موجوده في
4: موجود معرضة. فما الناس عندهم تلقى
5: اي موجوده في هنا بالنات تو يجوني الناس كل تصل على الزهر وتصل على عطر شيء مش كل حد فما ناس تجيهم ظروف ما تشريش وقت الزهر وقت موسم الزهر
4: وقت الموسم
5: يشرو فما عرايس يحبوا يقربوا العرس نتاعهم باش يشوفوا ياخذوا
4: ما خاطر يقول لك مادام فات السيزون نتاع التقطير تو باش يعطيونا نتاع مناول ولا
5: لا عادي هو الزهر موسمي يتقطر معناها يجي في الربيع ماهوش حاجه على دار العام يعرفوهم الزهر نتاع الوقت هذاك في مارس منها في اخرها في اول افريل الاخر افريل نبدا نقطروا في الزهر
4: كيفاش نعرفوا انا اللي زان تاع نعامتها تاع الموسم هذاك جديد
5: لا يظهر من الطعم نتاعها طعمتها تبدا قويه تبدا يظهر
4: من قوه الطعم
5: اصلا ما يبقى جبتي كي نقول كل الحرفيه مستحيل تلاقي عندها زهر فاذ خاطر عليه طلب كبير ما تلاقيش زهر باش يبقى لك
4: شو قد من عام للعام
5: ما يبقاش خاطر ما شاء الله الزهر عليه طلب كبير
4: عليه طلب حتى كيما قلت انت انا حتى كان فوت سيزون تاع ربيع بعد
5: يشروا بعد خاطر اللي قطر باش كانوا مخبين كميه واللي الناس مش كلهم ياخذوا في نفس الوقت في الربيع فما ناس
4: لميا شنو تنجم تقول لنا كيفاش نجم توصل رسائل الانسان اللي يسمعوا فينا طويكه والبنات الشابات مهما كانوا في اي مكان في الكابون ولا في اي جهه اخرى من تونس ومازالوا متخوفين من بعض المشاريع انت وقت اللي قررت انك تواصل في التجربه نتاعك العائليه ويولي مشروع حياه مش فقط هوايه ولا حاجه منزليه عائليه ولا مشروع حياه بالنسبه ليك وغرام من الاول بالكل كيفاش كرجت انك قلت هذا اختياري هذا انا باش نعمل من غرام وحاجه معناتها استعمال عائلي ولا مشروع تجاري نوعا ما
5: هو انا في الاصل ماني حكيت لك قلت لك في الاصل قلت امي كبرت قلت امي
4: تربيت على الجو هذاك
5: وحنا
4: فرق
5: وانا نحب خدمتي برشا
4: انك حاجه عائليه وانا حاجه تولي للناس.
5: في البدايه كنت نخدم روحي وعائلتي اكاهو، ومن بعد كي جيت روحي حاجتي بيا والناس كل تشكر وفما برشا ناس شجعوني،
4: قلت علاش لي
5: ولدتها عملتها مشروع وانا نحبها برشا، ما انا رغم اللي فيها تعب وبرشا تعب زاد مش شويه تعب،
4: برشا تعب
5: برشا تعب
4: باش تعمل حاجه معناتها الجوده نتاعها.
5: باش تجمعي
4: شو اهم الصعوبات لاميا اللي
5: تعرفها؟ باش معنا الزهر تبدا ديك كليكا باش تدق بك الشوك وتبدا ديك.
4: انت منين الزهر تجيب فيها؟ عندك ارض مزروعه؟
5: انا عندي في ارض بابا في ارضي ما
4: شاء الله زرعه، معناها ديجا انت تتسمى مزهره معك تبارك
5: الله
4: ما شاء الله.
5: ربي يرحم بابا ما نخليه
4: ربي يرحمه
5: وعايشك تعيشي ترحمي. وعندي في زهر نتاعي زارع المنهراج زرع الزهر زاد في الدار،
4: معناها من المنتوج نتاعكم حلقات الانتاج الكل انت تتحكم فيها.
5: وحتى النسري زعما المنتوج نتاعنا ما زارعين النسري، هو فيه برشا صعوبه في التنحيه نتاعها.
4: ايه؟
5: معناها فختك فيه الشوك نتاعك اللي يدق بنات كي تنحي تلقي صعوبه.
4: ايه؟
5: الحمد لله كل منتوجنا منتوج بلادي. مي.
4: هذه حاجه ايجابيه بالنسبه لك انت،
5: ما
4: تاخذش من عند الناس ولا تشري من ارضك انت.
5: من ارضي الحمد لله، اخر شيء اذا زارعينها زاد في ارضنا.
4: ايه؟
5: الحمد لله ولدي زارع لي العطرشيه، معناها نجمع من ساعات نستحق العطرشيه نزيد شويه هكا ناخذ شويه معنا حتى
4: كي ما شاء الله تكثر الطلبات تزيد
5: نزيد ناخذ شويه عطرشيه. ننصح كل شاب ولا شابه هو مشروع يجي لنسي ولا رجال ماهوش كان للبنات.
4: ايه؟
5: حتى الشباب ينجموا يعملوا مشروع باهي، ننصحهم انا اللي ما عندهش حاجه هكا قدام ما عندش مشروع ينجم يعمل مشروع ويعيش منها، ما حاجة به يا راهو
4: واضح. بالنسبة للجزء الثاني بتاع المشروع بتاعك اللي هو زيادة الأعشاب الطبية، معناتها هي حاجة حساسة شوية الجانب هذية، حساسة شوية متعلق معناتها بأمور صحية، ما تحسش اللي فما معناتها بين ظفرين مخاطرة ولا أمر صعيب أنك تقدم هالمراهم هذية؟ حكينا شوية على التجربة هذية، شنو التكوين اللي تلقيته إضافة إلى الخبرة متاعك الحياتية وتجربتك؟
5: بالنسبة للأمور كان حاضر علاجات من الأعشاب الطبيعية.
4: أيه.
5: أنا جيت عائلتي كل مرض يعملوا الأعشاب، أخذت الفكرة منهم هم والأكثر الأعشاب أخذتها من عندهم. ومشيت قريت في برشا بلايص في تونس وقريت عن بعد، علمت عن بعد، تعلمت المقادير. أنا هي كل شيء عندي الفكرة عندي.
4: هذو من المقادير اللي أنت حكيت لنا عليهم في البداية.
5: المقادير منها قديش تحطي من كل
4: مضبوطة ولا
5: ما توصيش الدور للعباد باش تعرفي أنت تفرقي بين الأعشاب السامة والنافعة. يلزمك هذيك كل عاملة فيهم تكوين، كل قريتهم في برشا بلايص في تونس. وتعلمت المقادير عن بعد، ما نكذبش عليك مش في تونس، تعلمت أني أنا كل مثال كل تركيبة كمان هذه نتاع الدهون اللي في البدن الكل نتاع الكبد نتاع دهون البدن كمان هكا
4: والكل. بطبيعه الحال بعد معناها يقعد يواصل الشخص في الادويه نتاعو
5: بطبيعه، فما ماهوش باش يواصل طول العمر، ما انا فما مده معينه من 3 شهور حتى 6 شهور.
4: وفي الامور اللي ربما في بعض الاحيان اللي ما تستحقش مش حاجه كبيره اللي يلزمها بالضروره الاطباء، فما امور مثلا جلديه وحاجات
5: اكثر الناس اللي يجوني بشخصهم عند الطب الحديث يبقى هو ديما الطب الحديث، ما هي شخص ويصوروا
4: لا غنى عن
5: بطبيعه مش باش نستغنوا عليها، مش باش نقولوا الاعشاب
4: ابدا.
5: الطب الحديث الطب البديل
4: كامل الأعشاب راهو اختصاص طبي معترف به
5: موجود في الجامعات، البديل والطب الحديث.
4: اما يلزم المعرفه ويلزم العلم،
5: تفرق بين العشبه الضاره والنافعه.
4: انت هذه المهاره عندك، المهاره
5: هي المهاره عندي كما قلتي انت، وانا مغرمه برشا وعندي تجاربي كليك او ما زدت قريت في برشا بلايص في تونس.
4: واضافه الزهر والعطرشيه والورد تزرع زيد للأعشاب الطبيه عندك؟
5: عندي الكليل، عندي زعتر، عندي كلاتو، زرعه كل شيء. فما الريحان اكثرهم نحوا فيهم من الارض نتاعنا، يعني من الارض
4: نتاعنا احلاها
5: الريحان،
4: العطريات
5: العطريات نباتات الكل. ايه؟ كلاتوس كلها موجوده عندنا احنا بكريم، منطقه كلها اعشاب.
4: لميا مش نخدموا معاك انت تويكا، قاعده انا حتى شخصيا قاعده نشوف في برشا معناتها معلومات قاعده تتعطى على لي ريزو سوسيو، على تيك توك، الفيسبوك، الانستغرام، الناس الكل تحكي على النباتات واستعمالها، الوغ كو مش احيانا انا نظرا معناتها لعلاقتي بالاطباء ضيوفي اللي يكونوا حاضرين معايا مش ديما المعطيات هذيك اللي يقدموها صحيحه، وانت بيتك راك تقف عند برشا اغلاط ويخلي الناس حتى تستعمل حاجات بالغلط، هي استعمال خارجي فقط تلقى يستعملوا داخليا، وصارت في برشا مرات حوادث لا قدر الله. شو تنصحهم انت تقول لي؟
5: والله انا ننصح عبد يكون هو ما عندش خبره بالاعشاب، يكون هو بعيد على عالم الاعشاب جمله، يبعد
4: عالم ما يلزموش تدخل فيه التجاره هذا.
5: انا اللي خلاني شديت في عالم اول حاجه نسكن المنطقه اللي فيها بوكي، ما انا عندنا الاعشاب عائلتي انا تعلمت منهم اكثر حاجه
4: تعرفوا الاعشاب كلها
5: بالكذب اصلا يبدا بعيد جمله. فما ناس دخلاء يحبوا يسرقوا الصنعه وكهو، يحبوا يسرقوا الخدمه مش تجاره عاملينها،
4: تجاره
5: ماهيش معناها بالنسبه لي. انا نحب خدمتي برشا حتى كي نعطي حاجه لحد نعطيها اعتبار عطيتها لروحي مش الانسان هذاك، نعطيها كيما ينجحون نجحنا نبدا فرحانه برشا، نبدا نجتهد باش نوصل نرتح الانسان وكل الوجيعه اللي يحس بها. مانيش تاجره، ما
4: ماكش تاجره
5: صحيح نسرزق منها، اما قبل كل شيء انا نحبها خدمتي قبل ان تكون تجاره.
4: الفائده نتاع الاشخاص نتاع الناس هي هذيك نمر واحد. تو فما حاجه سبيسيال للعرايس، باك سبيسيال للعرايس تدللهم شويه العرايس بحويجه زايده، تحط لهم الورد في وسط المنتوج. احكي لنا شويه الباك العرايس.
5: نعملوا زيت الورد زاده. زيت الورد زيت الورد موجود عندي محاله. ها زيت الورد يحبوه العرايس برشا، يطلبوا زيت الورد كما يطلبوا ماء الورد. هذا ماء الورد
4: يحبوا زاده زيت الورد. الورد
5: يحبوا خطر زيت الورد العرايس ولا حتى نسي عادي ولا حتى. فما مجموعه من الرجال يطلبوا زيت الورد خاطر حاجه طبيعيه كلها منافع ما فيهاش حتى مضره. فما زيت الورد فما ماء الورد، نحضر لهم العرايس بالذات، نحضر اللوبين هكا مقطر لبن ذكرا قطروه يطلبوه العرايس برشا، وحاجه طبيعيه قطروه كما ماء الورد بالضبط. وفي نفس الوقت فيه نتيجه باهيه برشا وللتفتيح والكولاجين وكليكا ومطلوب وحاجه باهيه. العرايس كل تحبها ونسي كل تحبها.
4: يعطيك الصحه لميا، انا نشكرك برشا. فما مره قبل ما نخدم فما جزئيه نحب نقف عندها ونخدم ونشوف الفقره اللي من بعد. جبت لي عليه تحدي ديما صعوبه تعترضك اللي هي لي زيشونتيون، وقلت لي غاليين باش نعملوا باش ناخذوا معناها التصريح نتاع المواد ولا الموافقه على كل استعمال المواد هذيك. احكي لي شويه عن النقطه باختصار شديد.
5: باختصار شديد انا صحيح انا نلقى صعوبات برشا في خدمتي. الحاجه الوحيده اللي قاعده انا تلقى نسعى لها وكان فما شكون يسمعني تو نجم يعاوني فيها، نحب ناخذ براءه اختراع. انا عندي خلطه البروستات ناجحه فيها برشا. نعملها مقطره ونعملها مرحيه.
4: هذه عندي يلزمها شروط ويلزمها
5: براءة اختراع
4: امور متعلقه يلزمك تتواصل مع وزاره الصحه والاداره، عندها اداره كامله مختصه
5: احنا
4: ضمن وزاره الصحه هي الوحيده.
5: احنا نلقوا صعوبات برشا الحرفيات حتى في شراء المبالاج حتى في
4: لا هذا كيتسمى امور سهله، اما الامور الاساسيه هي
5: اللي مع وزاره المعارض زاد كيما معرض البرا ما نسمعوش بيها وما نحبش نشارك معرض البرا.
4: هذيك تابع مركز نهوض بال
5: قل لي برشا برشا صعوبات مش نجم انا نقولهم وكل اما برشا صعوبات تعرضنا خدمتنا. بربي نحب نوجه تحيه لراجلي ولاولادي قاعدين يعاونوا فيه ولبنتي
4: مادام يعاونوا فيك وجه لهم تحيه
5: والاهالي بكريم وكليكا ويعطيكم الصحه انتم ويرحم والديكم.
4: مرحبا بك. نعاود نذكر اذا قلت لميا يلزمك تتواصل مع وزاره الصحه.
5: تحيه لامي امي مريضه ان شاء الله ربي يشفيها.
4: تحيه ليها
5: عايشك.
4: مازلت نصحي تقدم لك نصايح في خدمتك يا لميا؟
5: تقول لك هكا قد وهكا قد يقبل نمشي نمشي لامي تدعي لي دعوه خير وتشجعني ديما
4: من دعوه الام
5: ولا ان شاء
4: الله الله يحرمنا منها جميعا وربي يرحم اللي توفيه وان شاء الله ديما موافقين. شكرا لك لميا بن صالح على حضورك معنا على كل التفاصيل اللي فتنا بها اليوم. يظل ما شاء الله عندها لميا كل شيء الا الكلاس بالزهر، ما نتصوروش كان عندك لميا الكلاس بالزهر. هذايا مرام هي اللي باش تحضر لنا الوصفه الجديده في ميزون بعد شويه. زهر لي غلاس بالزهر، اقعدوا معنا نكتشفوا مع بعضنا الوصفه هذه بامذاء مرام الرزقي في صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. ثلاثة دقائق بعد لحديش وحان الان موعدنا مع فقرة في ميزون.
1: في ميزون
0: من بين أكثر الوصفات اللي مطلوبة خاصة في فصل الصيف وفي الحقيقة حتى في فصل الربيع وحتى في الشتاء ساعات هكا تخطرنا ناكلوا الجلاس، لكن بصفة خاصة إذا في الصيف نحرصوا العائلات الكل والأمهات أنه صغيرنا نعملوا له الجلاس في الدار بوصفة بيتية خاصة مع ارتفاع الشديد في درجات الحرارة. دونك الوصفة هذه نصوروا أنا باش تعجبكم خاصة وأنا هي بالزهر. خليني نرحب بمرام الرزقي. شيف مرام أهلا وسهلا أهلا بك معنا مرام.
2: صباح الخير مدام.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير الناس الكل. اليوم جينا باش نعملوا الجلاس، مش جلاس بالزهر كهو، احنا باش نعطيو الباز كالعادة وكل واحد يعني بشنو يحب. نبداو توا بالجلاس والشوكولا اللي هو الناس الكل بريسك تحب الشوكولاتة والصغار الكل ماذا بها
0: يحبوا الشوكولاتة.
2: يعطيك الصحة. دونك توا باش نعطيو الباز نتاع الجلاس نتاعنا اللي هو الباز نتاعنا كريم أونجليز. ناخذوا 5 أصفر عظم نحطوا عليهم 125 جرام سكر، نركضوهم جست بياض شوية يعني يكون أصفر غامق يفتح ما يبقاش يعني نفس اللون هذيك، وكيف كيف ما يعمل الشموس ويولي الفوليوم نتاعو عالي برشا يذوب السكر ويفتح الخليط نتاعنا شويه. نخليوه على جنب، نحطوا 500 غرام حليب كامل دسم، عليهم 250 غرام كريم ليكيد، حطوهم يسخنوا جست عرفت البخار يبدا يطلع وتبدا فما فقاعات صغيره ما نخليهمش يغليو، جست هكا يسخنوا بالكدا. الوفات راهم سخنوا خليهم يبردوا شويه بركه يتنحك الدرج الغليان هذيك تطيح. نزيدوهم تدريجيا على العظم والسكر نتاعنا، ما نزيدوهمش ضربه واحده
0: تدريجيا، بصفه تدريجيه شوي بشوي
2: باش العظم ما يتيبش ودرجه الحراره نتاعو تتفع تدريجيا. ما نعملولوش شوك. نكملوا السوائل نتاعنا حضرناهم، رجعوهم في باماري، حطوا باماري ونبقى ونركضوا. كان عندنا ميزان قياس الحراره نحطوه للي توصل درجه بين 82 و84 درجه، كان ما عندناش كيف نحطوا مغرفه ونجبدوها ونعملوا خط بصبعنا. كي الخط هذاك يبقى يعني واضح ما يرجعش عليه الخليط، يعني ما يرجعش يتغم الخليط، وقتها راهي حاضره الكريمه الانجليزي نتاعنا. كان من زيت هاكا اللي نوصلوا على النتيجه اللي نحبوا عليها، ومن بعد نصبوا فوقها طول الشوكولاتة نتاعنا. كان نحبوا شوكولا نوار شوكولا ولا كيف ما نحبوا، ولكن نحبوا كريم بات بيستاش بات أموند.
0: احنا البات فاني نحبوا عليه.
2: يعطيك الصحة. احنا طاو هنا نعطيو فيكم في الباس. نخليوها من بعد نضربوها بالباتور ولا ميكسور بلانشون باش الخليط يتجانس مع بعضه ونخليوه يبرد. مش نحطوه في الثلاجه. نحطوه كان عندنا ماء وغلاسون ونحطوه نصبوه في بول، نحطوا بول اكبر تحتها فيها ماء وغلاسون للي يبرد الخليط في ساعه، ومن بعد نخليوه في الفريجيدير. ودو طون زون طون نخلطوا كل ما نحلوا الفريجيدير كان باش نشربوا شريبه ماء هكا نخلطوا الخليط نتاعنا
0: من نسوي نخلطوا قهوه مش نذوقوا
2: لا
0: خاطر هكاك ما احنا
2: مازال ما تحصلناش على النتيجه اللي نحبوا عليها. نخلطوا
0: لا انا نحكي معك جماعه اللي كل حله في الجدير باش يشرب يعمل الدوره
2: ما فيهاش حل
0: في الاخر كيفاش نحطوا الكلاس ما نلقاوش كلاس وفيه
2: عامل كونتيتي فوا دو مالك انت هكاك. نخليوها يعني تبرد 12 ساعه
0: باش يجي تروحوا بالكدا
2: ماهيش في الثلاجه وانت دو طون زون طون تحرك. ومن بعد نحطوها في الثلاجه هكا للي يتماسك القوام نتاعها، اما من بعد 12 ساعه تبريد عادي. وكاين عندنا احنا الماكينه نتاع الكلاس هكا يا حبه ذي تكون عندنا، كان مع الناس هذا ماهيش مشكله. وعلاش احنا نخلطوا؟ خاطر ماكينه الكلاس تدور برشا وتخلط تخلي الهواء يدخل او تمنع تبلور الخليط،
0: معناها تقوم بالعمليه هذه في وقت قصير.
2: نخليوها ساعه، احنا تبرد بين 8 و12 ساعه ومن بعد نحطوها في الماكينه بين 20 و40 دقيقه. تخرج يعني بتبعت هي كي تبدا تدور هي تبدا بتبعتها قاعده تبرد فهمتني تخرج يعني ما غير ما نحطوها في الثلاجه يخرج يعني طول نسربيوه اما مادام ما عندناش ماهيش مشكله خلطوا بيدينا دو طون طون مانيش باش نشدوها يعني 12 ساعه واحنا نحركوا ونحطوها في الثلاجه للي يتماسك الخليط نتاعنا هذايا بالنسبه للشوكولاته ولا كان تحب اموند ولا بيستاش ولا تقول انت تحب عليها اخرى تعديو تاو الكافي زيد كافي بنفس الطريقه جوست استوس صغيره كان يعني باش نعملوها كان ما عندناش القهوه كعب نحطوا مغرفتين قهوه سريعه الذوبان ونعملوا بنفس الطريقه كيف كيف اما كاين عندنا قهوه كعب نخليو الحليب يسخن شويه نحطو فيه القهوه كعب نتاعنا تنفوزي 30 دقيقه ومن بعد نصفيوه ونعاودو نسخنوهم على كريم ليكيد ونعملو نعملو الكريمه الانجليزي نتاعنا نتعديو تو للزهر
0: الزهر
2: نتعديو للزهر اللي انا كريت مدام لم يتقدم فيه فرحت مش نورمال الزهر باش تكون الروسيت مختلفه شويه خاطر مش كيما حاجه يعني كيما الشوكولاته مش كيما الزهر رومي يعني باش نزيدوه دونك تتبدل شويه الروسيت نتاعنا كيف كيف الزهر ماء ورد اللي يحب يعني يلقوه هذيك نحطوا عندنا 550 مليليتر حليب كامل الدسم 220 غرام كريم ليكيد 120 غرام سكر 5 اصفر عظم 35 غرام جلوكوز باش يعمل اكل ليزون وبين 35 ل 45 ماء زهر بين 35 و 45 حسب انت القوه كان يبدا قوي برشا تكتفي ب 35 كي يبدا ضعيف يعني تزيد يعني حسب القوه نتاع الزهر ولا ماء الورد اللي عندك كان عندك شويه زيست دورانج تحط فيها كيف كيف بنفس الميثود جوست يعني الماء الزهر ولا ماء ورد ما نزيدوهوش من الاول وقت هو سخون خاطر راهو باش يتبخر القو نتاعو صحيح يبقى لي فيه نتاعو اما القو الريحه راهو باش يتبخروا كي باش نحطوهم على الخليط هو سخون وقت يبرد الخليط وقت احنا نحطوه في الماء والجلاسون بردوه جمله وقتها نزيدوا عليه الماء الزهر نتاعنا ولا ماء ورد وما ننساو زيد باش نحطوا شويه فاني كان احنا نحبوا او احنا اليوم مانيش نعطيهم زهر
0: الكلاس نعطيهم الزهر نحبوا الزهر
2: مانيش نعطيهم الكلاس كهو احنا لازم نعطيهم الكورني نتاعو مانيش نعطيهم في كيسي
0: خاصة الناس اللي يحبوا الكورني والدقرميشة نتاعو البنينة واللي تبعوا فينا على ستريمينغ ادخلوا شوفوا التصوير تو تعرفونا على شنو قاعدين نحكيو
2: الحاجه يعني في ميزون يعني ما تسحقش تقول ايه لا ما عنديش المول هذيك ما نعملش ولا حاجه لا ساهل برشا عندنا 150 غرام فرينه 40 غرام سكر كعب عظم كامله 30 غرام زبده ذايبه 120 مليلتر حليب مغرفه صغيره فاني سكر فاني ولا شويه قصيرات روح فاني كيف كيف رشه ملح صغيره على الاخر باش تعزز القوله الدوره نتاعها لا اكثر لا اقل بعد خلطوا كالعاده نشوفوا حدهم وسوائل حدهم ونخلطوهم مع بعضهم نسخنوا البواله نتاعنا شويه ندهنوها بشويه زبده شويه زايده مش برشا باش ما تخلطش مع الميلونج ندهنوها بشويه زبده نحطوا كوش فيه نحطوا يعني شويه صحيح نحطوا اما ما تكونش خشينه كيما جوفر ولا اجود حتى
0: أجود.
2: في خش الكريب هكاك خليوها جوست هي تعطي اكل كولور دوغي احنا نحيوها وهي سخونه بالوقت نعملوا لها القوليب نتاعها نقول بوها كان عندك صحفه اصغر من صحفه
0: فما لي كوب الفورمه هذيك فيهم الفورمه هذيك
2: كاين عند ما عندوش كوب عنده صحفه وصحفه اصغر منها يحط الصحفه الكبيره ويحط البات نتاعنا ويحط فوقها صحفه اخرى
0: تاخذ الفورمه

0: الدنيا سخونة خاصة بالنسبة لصغيراتنا، نحبوا نعطيهم كان حاجة صحية ما نخافوش عليهم منها. شكرا لك مرام على هالوصفة هذه في ميزون تحفونا برشا، الجلاس بالزهر وبالنكهات المختلفة أنت والنكهة اللي تختارها. مرام الرزقي الشيف، مرحبا بك بحذنا، ونتلقاو إن شاء الله في مواعيد مقبلة على موجات إذاعة الشباب مع وصفات جديدة
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة،
0: يعطيك الصحة. ل 11:12 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مازالوا زوز فقرات في انتظارنا. فقرة الجمال اليوم باش تكون بعد قليل موعدنا مع فقرة بدو بتمام، والتقنية تجميلية جديدة نتحدثوا عليها مع الخبيرة في العناية بالبشرة وتجميل الليجي راحي شيمة بقصة حاضرة هي معنا في الاستوديو. اقعدوا معنا، صيفوا معنا، مازلنا موصلين لقاء معكم احنا. مرحبا بكم، موصلين لقاءنا مع الانغام 11:30، موعدنا يكون مع الاخبار.

على اللي قاعدة تونسية جميلة هذية اللي إن شاء الله تكون موجودة في كل دار تونسية. بديت الفرح متاحة بدو بتمام إن شاء الله، فرحكم والناس الكل إن شاء الله فرحانين ديما 11 و16 دقيقة بدو بتمام.

0: للجميع إن شاء الله اللي بدأ فرح ويكملوا بتمام كالعادة. الفقرة هذه هي بيمضى خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل اللي راح يشيمة بوغوسة شيمة صباح الأنوار
1: صباح الورد والفل والياسمين والنسمة المزيانة والنسمة الحمد لله
0: فرحانين بها
1: والله فرحانين
0: ربي فرحانين
1: الحمد لله الحمد
0: والأمطار متاع البارح واليوم زيدة فما بعض المناطق فيها أمطار البارح تبروري حتى
1: تبروري
0: في الضاحية الجنوبية للعاصمة
1: الحمد لله.

0: تبروري تبروري، معناها ما شاء الله كان مشهد طبيعي جميل جدا مع النسمة الطبيعية اللي توحشناها برشا. مرحبا بك شيماء بحذينا ومعانا اليوم باش نحكيو على موضوع ما يقلش أهمية على المواضيع اللي تحدثنا فيها، واللي نتصور أنه عدد كبير من العرايس باش معناتها تجلب انتباههم باش يبداو يعانيوا منها. هنا هذا أمر مش متعلق بعمر أحيانا، وإنما ينجم يكون متعلق بوزن زايد، بحاجة وراثية تلقاها موجودة في العائلة، ولا هذيك احنا نقولوا فورمة العبد هذيك خليقة ربي اللي عنده الذقن المزدوج.
1: برشا توا نعانيو من الدوبل مونطون، كان لاحظت السنوات الأخيرة. يقول القائل علاش قبل ما كناش نعانيو منها وشنو الاسباب اللي توا خلينا ساعه باش برشا عباد خاطر يقول لك ما فتنت بروحي كان عندي دوبل مونطون، ما فتنت بروحي كان ولد هذه رولاشي ما كانتش عندي
0: القلقوم
1: كيفاش وهي مازالت صغيره
0: حتى وهي ولا هو زاد مازال صغيره
1: ولا هو زاد الراجل ولا مراه زوز تقلقنا على المستوى الصحي على المستوى النفسي يعني حتى على المستوى التنفس باش تحس انك ما عادش تتنفس بالقد ما عادش حتى في الليل بشوالي ترقد بشوالي تشخر
0: خاطر يعني ما جيتش من فراغ
1: ولا ما جيتش من فراغ فما مشكل صعب
0: دهنيات
1: تجمعت ولا انا ديما نسميها لابوبيل دو غريس حاشيكم يعني هذه هي شنو هي التلم تلم تلم لين دانكو تتلف الطلقة عندك معناها
0: قلقوم
1: هذاك وتوا كان نلاحظوا القلقوم ولا عند الصغار بطريقة مش عادية تسالني علاش؟
0: علاش بيان سور
1: توا كان لاحظوا انه كي نشدوا التليفون نهبطوا برشا يعني
0: الذقن نتاعنا يهبط
1: يكون انكليني هو شنو هو دي ميوسكل الميوسكل هذاك على قد ما احنا نستعملوه على قد ما تصير هكا الريلاشمون هذاك يولي ينزل يعني فنحاولوا انه ديما كي باش نشدوا التليفون نحاولوا انه نكونترولي رواحنا والا انه نخليو رواحنا فك الوضعيه هذيك هذه بون حاجه لا اراديه لكن راهو الحاجه هذه راهي باش تتسبب لك في تفاقم الدوبل مونطون والرولاشمون او ميم طون داكور
0: ولي هذيك علاش معناها نلقاوها موجوده كيما قالت شايما حتى عند الصغار خاطر الحركه اللي يقوموا بها هذيك معناتها اضافه للمشاكل نتاع الرقبه باش تولي عندك مشاكل
1: نتاع دوبل مونطون. ثاني حاجه هي زاده كثره العجين يعني كثره الماكولات اللي متكونه في العجين فتولي تعمل لنا هاك الجريس هاك الشحوم الزايده الشحوم هذيا وانت تكون تنجم تكون يعني حسب انت وين تسمن بالضبط فما معناها شكون يسمن من فوق فاوتوماتيكمون باش تولي عنده دوبل مونطون فما اللي باش يسمن على النيفو نتاع الكرش باش يكونوا ديما اقل.
0: صحيح
1: هذوما من ابار انه يكون من العوامل الوراثيه انه طبيعه الهيكل العظمي نتاعو هكاك فاوتوماتيكمون برشا يعانيو ماك دوبل مونطون في ساعة ما يتكون لهم يعني دوكو هي تقول لك راني سمنت ولا زدت شويه في البوا راهو خرج لي فهمتني ولا فالحقيقه الحاجه هذه تقلق على الاخر تكبر زاد في العمر برشا حتى على المستوى التجميلي يعني توا احنا في العالم نتاع الجولاين والتكساس وكل حاجات اللي تكون يحبوا العظمه هذه دارجه وتحب تكون فلما يكون عندها دوبل مونطون تكون متقلقه يعني اكثر من لازم ولا تجي تراها جارتها ولا المسيو يبدا فتبدا تتقلق وتبدا تركز
0: يلاحظ فوالا في الجزئيه هذه تولي هي زاده معناها تتقلق منها والنتائج نتاع ازالتها تجلب الانتباه
1: اكيد
0: شيماء اما انا نحب نسالك اسكو بالحق هذوكم هما لي ريزولتا خاطر كيما شفنا احنا معاك كيفاش بالنسبه للبشره الزوجه جايه وهذيك قلت لي انت معناتها قلت لنا مش صحيحه في جزء كبير منها
1: بالنسبه لتوا اللي بالنسبه لتوا هذه انا جبدتها معناها على الانترنت وكل بالنسبه للي في عمر صغير راهو تتنجم تتحصل على ريزولتا بالوقت يعني ديما احنا في الاول ديما نعطيهم من 20-30% وبعد تمشي اذا كان هي في عمر صغير اكيد لانه الميوسكل
0: عمر صغير يعني
1: يعني عمر صغير من 25-40 سنه يعني في ساعة ما تظهر النتيجه خاطر فما كولاجين هو قاعد يعمل في الستيميلاسيون دو كو انت باش تكسر الدهون هذيك والا باش تذوبها طرق الاذابه قاعدين نراو في برشا حاجات في السوشيال ميديا نراو في الحاجات المانيويل اللي هي بليدين كيما الماديرو كيما الراديو فريكونس والا كيما زاد بليدين انه كي باش تعمل دريناج وهذيك تكون الكونتيتي نتاع الدهون سهله يعني ماهيش شكل متكونه برشا تكون انت زاد عندك نظام غذائي تكون تشرب برشا ماء ففاسيلمون يعني تتخلص من الدوبل مونطون لكن المانويل الحاجه اللي بتيتر انا لاحظت خاطر انا نخدم زاد بليدين ونخدم زاد بالتقنيات وبالآلات نلاحظ انه بليدين في ساعه في ساعه ما يرجع خاطر انت باش تحلي غونغليون باش تخرج منهم الماء هذاك دوكو انت تعاود بدنك يعاود يخزن الماء باش
0: ترجع الامور كيما كانت
1: تعاود ترجع كيما كانت
0: الوغ بالتقنيه
1: بالتقنيه انجع وامن يعني علاش خاطر احنا نعملوا في الاول نحلوا لي غونغليون نخرجوا اكل ماء ما حشناش بيه ومن بعد فما تقنيه اللي هي سيفيو اللي هي نوع نتاع راديو فريكونس تقنيه جديده امن واحسن والحاجه الباهيه انه هي باش تذوب لنا لي غريس فاسيلمون وباش تكبس او ميم طون داكورد ولا انا ديما نلاحظ انه العباد اللي في عمر صغير ما يستحقوش البرشا جلسات حصه واحده ولا حصتين ماكسيموم كافيه والعباد اللي اكبر يعني يكون عندها بطبيعه كونتيتي نتاع غريس اكثر تستحق من جلستين لثلاثه جلسات في الماكسيموم يعني نجموا نقسموهم المده نتاعهم زاد نبعدوا لانه هي الجلسه المفعول نتاعها يقعد يخدم من شهر لثلاثه شهور باش نراو
0: وتربح من بعد 10 سنين في العمر
1: اكيد اكيد
0: في
1: اكيد الحقيقه
0: الفرق كبير
1: الفرق كبير على الاخر يعني دوبل مونطون ولا الذقن المزدوج توا قبل يمكن ما كانوش يركزوا فيها الحاجه هذيا لكن توا الحقيقه يعني للامانه العباد اللي خدمت في الدوبل مونطون يعني الفرق يترى بالوقت
0: واضح برشا
1: واضح على الاخر يعني
0: وانا حتى شفت برشا تصور وبرشا نسي وليد كي نشوفهم وليد مركزه معاهم نقولوا شو مشبه المراه ما كانت تعمل تنقص الدوبل مونطون ترى كيفاش تولي
1: فما زاد حاجه اخرى زاد توا ديما نلاحظ فيها ولاحظتها انه تتسبب في الدوبل مونطون اللي هي السياقه
0: كيفاش
1: كي تبدا تسوق تشد الفولون عامله هكا
0: كيما انا
1: اوكي فالسياقه هذيك باش تكسر لك الميوسك بتل فاسون باش تولي لهنا رولاشي كان هو فما دوبل مونطون ورولاشمون رولاشمون او ميم طون يعني تنزل الذقن ينزل وفي نفس الوقت يبدا فيه الجريس
0: انا نهار التليفون اكثر خاطر السياقه
1: زوز زوز قدامك صدقني حتى السياقه تبدا مرات لك الجدد يبدا
0: يعمل شويه مكبشه على الفولون
1: مكبشه شويه وزاد حتى من العوامل زاد انك ما تشربش زاد الماء زاد خاطر البدن يولي يخزن الماء دو تيل فاسون يولي فما نفاخ وهذاك علاش دوبا نعمل المشكله
0: زاد نتاع احتباس السوائل
1: احتباس السوائل هذاك فوالا زاد راني قلت لك راهو شو دوكو تعمل انت تعمل دريناج اوتوماتيكمون باش ترى بدنك تفش وباش ترى زاد وجهك تفش
0: شيء تبع بعضه
1: تبع بعضه لكن هاني قلت لك علاش في المانيول ما تنجحش برشا خاطر في المانيول باش تعاود انت ما تشربش الماء باش يعاود بدنك يخزن السوائل فباش يعاود يرجع فنحس انه العلم تطور والحاجه الباهيه زاده في التقنيه هذايا سيفيو انه هي ما عندهاش حتى خطر
0: تاثيرات سلبيه
1: حتى تاثيرات سلبيه علاش؟ لانه احنا باش نذوب الدهون وباش نعمل دريناج يعني على البلاصه وفي نفس الوقت الماء اللي انت باش تشربه هذاك هو اللي باش يكون درينور يعني باش يخرج لك السوائل باش تخرج على روح السوائل هذيك وبالتالي حتى كي تعاود تسمن مره اخرى باش تلاحظ انه البارتي هذيك ما عادش تسمن لك كما قبل والا ما عادش تتكون فيها الدهون كما قبل.
0: بي. اما قلت لي انت ما فماش معناها تاثيرات سلبيه اوكي اما لهنا دور المختص مهم جدا يلزم تكون معناها كافئه على خاطر هنا اللمسات نتاعو حقيقه ودوره الكبير في حسن
1: التصرف
0: حسن
1: معناها
0: حسن
1: التوزيع
0: ولا الحسن خاطر تنجم تنحي من بلاصه اكثر من بلاصه تجي فما شو. فرق بين الجوانب نتاع الوجه
1: زاد هذه نقطه
0: مهاره شو. كبيره هذه
1: مهاره شايمة. كبيره اما زاد خلينا نفسر لك حاجه احنا من عند ربي عندنا بارتي بارتي اليمين واليسار مش كيف كيف انت باش تلاحظ
0: انت مش فيجيو ايدونتيك بالضبط
1: علاش لانه كان انت تلاحظ حتى توا انا البارتي نستعملوها اكثر هي اللي باش تكون فيها دهون اكثر ولا شيء اكثر فانت لهنا كفنان انا يعني كان كنقول انت لهنا كفنان لازمك تعرف كيفاش تحسن من معناها من البارتي، معناها تركز على الخدمه
0: تاخذ هالتفاصيل هذه بعين الاعتبار.
1: اكيد اكيد، ولازم زاده توري الباسيون تاعك قبل ما تخدم له، خاطر ما يكونش فايق في الاول، خاطر فما جريس، فما يكونش فايق، اللي فما فرق ما بين اليمين واليسار، لازم توريه راهو اخزر هذا راهو اكثر من اليسار، ولا اليسار اكثر من اليمين، وتفهموا يعني راهو شو. انا ديما نحب نفهم العبيد ونفسر للعبيد راهو اول حاجه التقنيه هذا، يا خاطر كيما لاحظنا فما حاجات بالعمليات ما يقولوش راهي عمليه، تدخل بالوقت بالعمليه معناها في الشيريجي، تعمل تنحي دوبل مونطون، تخرج كانه ما فما شيء، يعني توري البيفور والافتر، فالعبيد يسخايلوا اللي الحاجات اللي جراحيه تجيب لك مثلا مرات
0: نفس النتيجه. فوالا
1: راهو اللي جراحي راهو ياخذ وقت، وراهو لازم حتى انت تحرص.
0: فما شيء ما بورسونتاج يظهر
1: 20% 20%
0: والاخر
1: يقعد يقعد، ولازمك زاده تقتنع اللي راهو يعني مع الوقت راك تتحسن، ومع الجلسات زاده راك تتحسن، ومع سوء معناها النظام الصحي نتاعك انت، سوء نظام صحي راهو تتعكر،
0: شرب الماء برشا،
1: شرب الماء والقهوه والنفسيه، وهذاك الكل حكينا فيه توا اليوم. انا جيت حبيت نحكي لهم على الدوبل مونطون وكيفاش يتصرفوا، حتى كيفاش ياكلوا بالكدا، ينحيوا الخبز، ينحيوا العجين، الحاجات اللي هي قاعده تصنع لهم في جريس، معناها نجم انا توا عمري مثلا 30 سنه، اما بدني مريقل، علاش؟ خاطر انا محافظه، خاطر انا ما ناكلش عجين، خاطر حتى كي ناكل مره في الفيل نحاول اني نشرب ماء برشا، نحاول اني انا نعمل سبور، راهو انا ديما نقول راه انت طبيب نفسك، انت اللي تداوي روحك، وانت تحب تقعد جميل مزيان طول الحياه راك تقعد.
0: اما يلزمك تاخذ بالنصائح هذوما الكل. اذا كما قالت لكم شيماء خبيره التجميل والعنايه بالبشره، معناتها ما يكفيش انك فقط تمشي للمختص وتنحي الذقن المزدوج، اذا كنت تقعد عايش بنفس النسق غير الصحي، يلزم الزوز يمشيوا مع بعضهم، النسق الصحي واستعمال التقنيه هذايا، وبعد
1: التجميل مع بعض
0: على امل النتائج.
1: فوالا ان شاء الله ديما مزيانين، ان شاء الله ديما راكم منورين، وميرسي على الاستضافه.
0: مرحبا بك شيماء بوغوسه، خبيره في العنايه بالبشره والتجميل اللاجراحي. نتقابل ان شاء الله في مواعيد مقبله على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله بدو بتمام. هاديه الان تقدم لنا موجز الاخبار.
2: صيف معنا،
3: صيف معنا،
4: صيف معنا، صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: في دون لو بحذنا،
4: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
7: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
8: بوتي وسبور ديتي،
6: صيف معنا.

0: يا هلا بالجميع، مازلنا معاكم. احنا ما قعدناش برشا في وقتنا، لكن على موجات إذاعة الشباب تي تي تي للفضائيات التنشيطية والبرامج على امتداد اليوم وطيلة السهرة ل 11:46 دقيقة صباحا، حال ان موعدنا مع جولة في جنينة، جنينة دارك.
1: جنينة دارك.
0: ريهام التراس المهندسة الفلاحية اختارت أنها اليوم تقترح علينا الحقيقة حاجة جديدة مانيش مساسين نحكي عليها، تقريبا ما حكيناش عليها من قبل، زعما نجمو نزرعوها وشنو حكايتها ونعتنيو بها وشنو الاستعمالات متاعها. تفاصيل الكل نلقاوها عند ضيفتنا ريهام التراس. ريهام مرحبا بيك.
2: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا ريهام، مهندسه فلاحيه واليوم اخترت لنا باش تحكي لنا على شجره الشاي. ريهام
2: اي حبيت اليوم نحكي لكم على التاي الاخضر، خاطر فما ناس ما تعرفش اللي فما شجره التاي موجوده عندنا.
0: اي خاطر فما برشا وصفات يقول لك معناتها تستعمل اوراق شجره التاي، احكي لنا شويه معناها موجوده الشجره هذه
2: موجود.
0: اي احكي لنا، احكي لنا عليها.
2: الشجرة هذه موجودة عنا، هي شجيرة من شجرة كبيرة. تعيش معناتها على طول العام، هي نبتة معمرة.
0: تعيش برشا معناتها،
2: تعيش على طول. نحطها من الأحسن في شمس خفيفة وإلا في الظل. ناخذوا الأوراق الفوقانيين نغليهم وهكا نتحصلوا على التاي الاخضر نتاعنا.
0: ونجموا نزرعوها معناتها كيفاش تتزرع، وقتاش وقت الزراعه نتاعها؟
2: نزرعها في اي وقت، ما عندهاش وقت محدد باش نزرعها.
0: وتتزرع بذور ولا ناخذوا شتله ولا تترقد؟ كيفاش طريقه الزراعه نتاعها؟
2: ناخذوا شتله من المنبت ونزرعها.
0: وموجوده في المنابت شجره الشاي؟
2: موجودة
0: موجودة. ما تطويلش برشا يظهر لي.
2: هي شجيرة، هي
0: شجيرة. اوكي هكا اللي يتبعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا التصويرة نتاعها، اذا هي شجيرة ما تطويلش برشا، وهكا حتى وقت اللي تفقد التاي الاخضر نلقاها مزروعة عندنا.
2: اي هاي
0: ريهام، وقت اللي تفقد نلقاها مزروعة عندنا.
2: من الاحسن اللي احنا كنقصوا لها الاوراق ديما، معناتها دوما ما نقصوهم ديريكت نغليوهم باش نحافظوا على اللون ونحافظوا على الفوائد نتاعهم.
0: معناها ما يتقصوش ويتخبيو ولا حاجه؟ لا يفقدوا.
2: لا
0: معناتها يفقدوا من الخاصيات نتاعها.
2: من الاحسن انت دوما ما تقص ديريكت تغلي.
0: ديريكت تغلي، وقت اللي تبدا محتاج تقص، تقص وريقات من ورقة الشاي، بعد تمشي تقص وريقات نعناع
2: هكيك.
0: نهار اخر باش نحكيو على عطريات ريهام.
2: اي هاي ان شاء الله،
0: ان شاء الله في الاسابيع المقبله
2: شويه نحكيو على
0: عطريات برشا، على الريحان، على النعناع، على برشا نباتات نحبوها تكون موجوده في الليتيغاس نتاعنا والا في الجنينه نتاعنا. كيفاش نسقيوها؟ قديش من مره؟ قلت لي انت تحبش برشا شمس قويه، معناها تحب الظل.
2: تحب الشمس قويه، تعيش في الظل. تحب ديما نادية، معناها كل يوم ماذا بيا نرشوا التراب نتاعنا، معناتها نرشوه باش يقعد ديما نادي،
0: باش تقعد منادية ديما راوية بالماء، وتحافظ على الماء نتاعها وقت اللي تبدا موجودة في الظل. سهلة الغراسة نتاعها ريهام؟
2: سهلة برشا الغراسة، نزرعها في محبس، نحطها في كيما العادة، نحطوا شوية كومبوست من اللوطة، نحطوها هي نبتة الشاي ونرجع عليها شوية كومبوست ونسقيو هكي كان نحافظوا عليها.
0: سهلة ما تقلقش،
2: ديما ما تحبش تسميد، تعيش عادي معناها، ما تتحقش برشا لهوا.
0: اوكي واضح، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. كانت هذه الشجرة اللي اقترحتها علينا اليوم ريهام، هي شجرة الشاي. شفنا كيفاش سهلة الغراسة نتاعها، تاخذوها شتلة مشتلة من المنبت وتزرعوها في أي وقت، نبتة معمرة، ما تحبش برشا الشمس، تحب تعيش في الظل، ما تستقاش ديما، تحب تكون ديما رطبة ومندية. ووقت اللي نجيو نستعملوها، وقت اللي حاشتنا باش نطيبو تي، ناخذو وريقات من الفوق بالكل نستعملوهم، ما نحيوش معناها اوراق ونخبيوهم ولا نشيحوهم، لا نستعملو وقت نجيو نستعملوها ناخذو وريقات من شجره الشاي هذه. شكرا لك ريهام على الاختيار نتاعك، ونتقابلوا ان شاء الله في المواعيد المقبله في صيف معنا. ميرسي بوكو ريهام التريس، مهندسه فلاحيه، على الاختيارات نتاعها كل اسبوع. هكا كون وصلنا معكم احنا الختام لقانا في برنامج صيف معنا. غدوه يتجدد اللقاء مع سهيل ماجري انطلاقا من 10 نتاع الصباح مع مواضيع جديده، نفس الفقرات مع ضيوف جدد. شكرا للجميع. نزار شكرا لك على المرافقه في الجانب التقني لاستوديو اذاعه الشباب، والفنسي بو مهدي في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجيني رفقتكم من جانب الميكروفون. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، بعد قليل تلقاو بكامل الفريق برنامج تونس اليوم. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، وين ان شاء الله نتلاقى بكم نهار الجمعه 10 متاع الصباح في ديما لاباس. شهيه طيبه، الى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
7: إذاعة الشباب نون ستوب

0: غسان ابو حلتم.
1: إذاعة الشباب.

0: Arabesque.
1: Arabesque.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

مستمعين على موجات إذاعة شباب، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من دينا السمح، الموعد الأسبوعي اللي تعودتوا به من الأربعة للخمسة متاع العشية كل مساء جمعة، الجمعة 24 جويلية 2026.

0: حول هذا الوطن بطبيعة الحال، حب الوطني من الإيمان، منزلة الوطن عند المؤمن، الدعوة إلى الالتفاف حول راية الوطن وضرورة الدفاع عنه من جميع الأخطار ربما التي تهدده سواء من الداخل أو من الخارج، ونقولوا إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، إن شاء الله ربي يحمي تونس، وعلم تونس دائما يرفرف عاليا. هذا ما نتمناه جميعا. مساء الخير مرة أخرى. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي. مساء الخير شيخنا.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبارك هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا ربي. طبعا كما كنا حددنا في الكواليس منذ الأسبوع المنقضي أن نخصوا حصتنا اليوم للحديث عن الوطن، أهمية الوطن في حياتنا، قيمة الوطن، التعلق بالوطن، هذما الكل طبعا نتذكروهم، ومن المفروض أنه يبقاو ديما عالقين في أذهاننا معناها صباحا مساء، ولكن هوكا ما فيها بس، احنا في هذه المناسبات الوطن، هي عيد الاستقلال، عيد الثورة، عيد الجمهورية، نحاولوا لأنه عندنا رهان أنه شباب يسمعوا فينا، وإحنا نوجه في خطابنا للشباب، والشباب هذايا اللي هما بنات الوطن اللي عليهم العمدة، نقولوا لهم قيمة، نبينوا لهم فضيلة الشيخ قيمة الوطن، وراو الإسلام دعا إلى حب الوطن وإلى التعلق بالأوطان وإلى الذود عن حماة الأوطان، تقريبا هذا هو يعني المحور الرئيسي اللي باش نحكيو فيه اليوم.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. شكرا لك أخي محمد رمزي على هذا التقديم. وفي الحقيقة يعني حب الوطن هي غريزة، والنفس تألف لذلك، تجد أن الدواب، أن الحيوانات تألف لأوطانها وتريد أن ترجع إلى أوكارها مهما بلغ منها السفر، ومهما تنقلت، ومهما ابتعدت لأميال وآلاف الأميال، ولكنها في النهاية تعود، يعود الطير إلى عشه. ويعني سبحان الله، وقيل من علامة الرشد أن تكون النفس لبلدها تواقة وإلى مسقة رأسها مشتاقة. قال بعضهم: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف، أو قد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن.
0: بالضبط، وطن هو وطن، هو وطن يعني بالضبط،
1: بلادي وإن جارت علي،
0: وإن جارت علي عزيزة. بالضبط، ولكن
1: هذه غريزة سبحان الله.
0: بالضبط، ولكن احنا بلادنا موفرت لنا الكرامة، موفرت لنا يعني الحقيقة، معناها ما ينجم ينكر هذا كان الجاحد.
1: شوف خويا محمد رمزي، احنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسلام، من كان آمنا في سربه معافا في وطنه وعفى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: خلينا نعاود:
1: من كان آمنا في سربه
0: وطنه بين أهله،
1: معافا
0: في بدنه،
1: عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: والحمد لله، هذه الشروط معناها بتفاوتات ولكنها متوفرة عندنا.
1: شوف، ما واحد الإنسان يعرف قيمة الحاجة لطف يا ربي،
0: ما يفقدها والعياذ بالله.
1: انت طبعًا. شوف اليوم دول وأوطان، شوفوا خيالنا في غزة، شوفوا خيالنا في فلسطين، شوفوا خيالنا، يعني نتحدث على اللي يجمعنا بينا وبينهم
0: رابط الديني،
1: يعني بخلاف كان مش نتحدث على يعني ناس
0: على دول أخرى، لا خلينا في
1: ولكن نتحدث على خيالنا. شوف يعني هالنعمة هذه العظيمة قداش تزهق يعني فيها من أرواح ومن شهداء. وبالمناسبة هذه كذلك خويا محمد رمزي، ما يحدث من حرائق يعني هالفترة هذه الأخيرة، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بلادنا،
0: طبعًا
1: إن شاء الله ربي يحفظ طبعًا إن شاء الله أهلينا، وربي يبارك في خيانة من الحماية المدنية.
0: تحية إكبار الحقيقة، خلينا في كل حصة نجعلوها لازمة تحية إكبار لهم. لأنه وراه هك اللهب اللي توصل درجات الحرارة فوق 60 درجة، وأحيى أكثر
1: فما كميونة، فما شاحنة تحرقت
0: شفناها
1: في ظلي في نبر ولا في ولاية الكاف، شفنا يعني شاحنة تحرقت، وشفنا شاحنة كيفاش يعني السائق متاعها يجري لأنه ألسنة لهب تسارع.

0: في الحقيقه
1: أي شكرا لا مجاهدين ومناضلين في سبيل الوطن ولابد من معاضده جهودهم.
0: نعم صح
1: لابد من معاضده جهودهم في الحقيقه معناها من كل اطياف المجتمع لانه هذه بلادنا.
0: صح
1: لانه هذه بلادنا والثروه النباتيه والثروه الحيوانيه والغطاء النباتي راهو هذاك كله ثروه، راهو هذاك الكل مكون من مكونات البيئه السليمه، راهو الاحترار ودرجات الحراره المرتفعه راهو بسبب يعني القضاء على الغابات.
0: نعم.
1: ونعرفوا تاريخيا شنو صار في السودان.
0: نعم تعرف اخوي محمد رمزي يعني الحاجه اللي كما قلت يعني هي تتكون ربما في الاف السنين.
1: أيه.
0: هالثروة هذه بالضبط. الحيوانية والنباتية هذه راهي مش وليدة 100 سنة ولا 200 سنة ولا راهي نتحدث عن يعني غابات موجودة منذ آلاف سنين. فتخيل أنه الغابات هذه وهالثروة هذه الكبيرة أنها في سويعات تكون هباء منثورة وباش تعاود تتجدد تحبلها يعني تقريبا 60 سنة 70 سنة يعني أو 30 سنة حسب بالضبط. الغابات
1: أي.
0: يعني كيما الغابات متاع الفلين وغيرها متاع هذيك تحبلها في 70 يعني تصور أنت غابة مش تعاود تتجدد ترجع كيما كانت تحبلها 30 سنة
1: 30 سنة
0: يعني حاجة مش سهلة
1: مش سهلة بطبيعة
0: ولذلك حال. ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس. هنا لما نشوفوا الإفساد اللي يكون في البحر قديش من بحر اليوم واحنا نتحدث عن الوطن
1: ملوث.
0: والوطن بجماله وببيئته ومحيطه وبشبابه وبي وبي وبي فلما يكون هذا البحر اللي هو كنز اللي هو
1: نعمه ونعمه وثروه
0: دول اخرى
1: تتمنى
0: على طبعا الحاجه اللي انت عندك على السواحل هذا
1: صحيح.
0: وعلى الامتداد هذا فتجد انه سواحل في الامس القريب كانت من اجمل ما يكون
1: أجمل ما
0: تجد
1: يكون.
0: ان بفعل تدخل الانسان وافساده للمحيط والعياذ بالله فانه يقتل الجمال وحتى الحيوان في حد ذاته يصبح يتألم ونفوق كبير للحيوانات وتغير كبير على مستوى يعني هذا الغطاء. وهذا في الحقيقة محبتنا الوطن يعني تكمن في أن ننأى بهذا الوطن عن كل مظاهر الفتن. يعني أنه سلوك بسيط لو الحريقة اللي تصير مثلا تلقى سببها واحد بونتا متاع سيجارو ولا قزازة واحد طيشها مثلا
1: وما ناش باش نمشيو للفعل الإجرامي ما ناش نقولوا بفعل فاعل يا سيدي رغم اللي فما بفعل فاعل
0: هو موجود ولكن
1: فما اللي بفعل فاعل
0: خلينا نقولوا
1: والعياذ بالله يعني ناس يكونوا هكا يجيوا يحرقوا بلادهم معناها قمة العبث ما تصيرش يعني في الحقيقة ما معناها حتى كان دخلها اللوجيسيال الفكرة هذه ما يقبلهاش.
0: نعم
1: باهي خلينا نمشيو في حسن النيه نقولوا نعم. كما قلت انت رمى عقب سيجاره معناها صدفه وماهوش قاصد.
0: نعم
1: يعني كما كنت تحكي انت 30 و40 و50 سنه باش نعوضوا كالشجره هذيك فما بالك بمئات الهكتارات والاف الهكتارات راهو غذائنا والصابه نتاع القمح اللي احيانا نسمع هكتارات منها احترقت يعني شيء يؤلم.
0: نعم
1: شيء يؤلم
0: نعم
1: يعني نعم امن الغذائي هذاك.
0: نعم
1: وهذاك علاش فضيلة الشيخ انا قلت باش نمشيو في الجانب معناها ماناش باش نمشيو للجانب السلبي ونقولوا بفعل فعل ولكن لابد من الضرب على ايادي العبثين بامننا وبقوتنا.
0: شوف
1: الحقيقة لأنه هذه من المقدسات.
0: شوف يزمنا نحدوا فعل فعل أو أحيانا لو سمحني يجي واحد يحرق الضوء مثلا واضح أنه في الشغل الحمراء يزم يقف هو يحرق الضوء وسبب في كارثة ما تقول سمحني مش بالعاني
1: لا ما فيهاش سمحني لا
0: يعني
1: لا
0: أنت
1: لا
0: وقت تخالف القانون لهنا وقت أنت تعمل حاجة تعرف أنه المآلم تاعها يؤدي إلى عواقب
1: ينجم يؤدي إلى إزهاق أرواح.
0: نعم فما تقولش مانيش بالعاني هنا
1: لا فماش بالعاني ولا ماكش بالعاني
0: وقت اللي ترمي عقب نتاع السيجارة
1: بالضبط وانت في سيارة وفي طريق فلاحية
0: ابسط حاجة
1: ولا في طريق غابية
0: احنا من الابجدات تعلمناها في الابتدائي في درس الايقاظ العلمي والفيزياء كيفاش الانعكاس الضوئي نتاع الزجاج هذيك نتاع الطرف الكزازي
1: الكزازي شاعل
0: هذيك بالتجربة وتقامت بها في المدارس البدائية
1: عملناها
0: يعلم
1: عملناها
0: يعلم كيفاش انه هك طرف الكزاز هذاك
1: تجب تشعل
0: نار بالنار
1: بالضبط
0: يعني انت حاجة بسيطة
1: قارورة ترميها هكا ما عندك حتى
0: هذيك تسبب كارثة مع يعني حراره واش 40 وتقريبا 50
1: بالضبط
0: يعني فالحقيقه
1: انا نحب ننظر للمساله من زاويتين.
0: نعم.
1: زاويه لا تسامح فيها ولا رحمه فيها الضرب على ايادي العابثين بقوتنا وبامننا وبكل شيء يعني لا تسامح الحقيقه لانه هذا يعني وقت اللي تشوف انت عائلات وتشوف عشرات العائلات معناها الحرائق قدامهم في ديارهم
0: نعم.
1: ما تقوليش والله ما نقصدش ما فيهاش ما تقصدش
0: نعم.
1: معناها ناس تتعدي معناها المنزل الأمان متاعو يلقى روحه بين عشية وضحاها مخرجينه منه خايفين عليه لا تاكلوا النيران هذا نعم. لا تسامح نعم. ولكن شوف فضيلة الشيخ نحب نكبر حاجة خاطر أنا شفت الهبة الشعبية في الحرائق شفتها في الشمال الغربي
0: صح
1: في يعني في حدود عين دراهم و هبة شعبية كبيرة ياسر ويعني يطفيوا بيديهم وبالمعاول
0: والله شفنا اشتراك حتى مع أخواننا الجزائريين
1: بالضبط
0: يعني الحدود التونسية الجزائرية يعني توانسة يعني يساهموا في إخماد الحرائق في الأراضي الجزائرية وأيضا أخواننا
1: الجزائريين
0: يساهموا في إخماد الحرائق اللي موجودة على الحدود كذلك في بلادنا
1: في بلادنا ثم منطقة أخرى عمدون زهرة مدين من ولاية باجة كيف معناها قاموا شبابها بعمل يثلج الصدر يعني حريق اندلع في منطقة من المناطق والمنطقة هذه محاذية للمستشفى معناها المستشفى المحلي ومحاذية للمرافق المدرسة إعدادية وما إلى ذلك فهبوا هبة رجل واحد وقاموا بإطفاء الحريق هذه رغم أنه راه درجات حرارة قياسية فتحية إكبار ليهم وتحية إكبار الكل تونسي صادق الكل تونسي معناها غيور على بلاده ويعتبر أنه كل شجرة موجودة راهي جزء من منزله
0: نعم
1: وجزء من داره
0: هذا هو وفعلا يعني ذلك أخوي محمد رمزي نقول دائما الوطن نعمة
1: نعم.
0: من الله تعالى تتطلب شكرا وعرفانا نترجمه إلى أقوال كما قال عز وجل فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف الوطن الآمن يقوم على الائتلاف وعلى الاجتماع ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المعنى حب الوطن علامته الالتزام كذلك بالعقيدة وبالدين وباتباع الصالحين لأنه عندما نتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نتبع ما حثنا عليه المولى سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم من خلال التعاون كما تفضلتم رب يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شوف هذه القواعد الربانية لما نطبقوها في مجتمعاتنا وفي بيئتنا لما نطبق قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقت اللي نطبق قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني انت ما ترضاش تكون طيش لك في الثانيه نتاعك ولا في الغابه نتاعك يعني العقب نتاع السيجاره ولا الكزاز ولا الاشياء اللي ممكن تؤدي الى اندلاع الحرائق فكذلك
1: يعني ذلك لغيرك
0: سبحان الله لو كان كل واحد يعس على متاع غيره كما يعس على متاعه يعني على رزقه وعلى ملكه راه كنا في رغد من العيش
1: هذا هو هذا نعم. كان ليش احنا اخترنا اليوم فضيله الشيخ أن نطرح هذا الموضوع تزامنا مع احتفالنا بعيد الجمهورية من أجل أنه نلتف حول هذا البلد راو كل شبر فيه يعنينا جميعا راو ما تقولش هاي بعيدة هاي في الكاف وهاي في الجنوب وهاو في كذا لا لا لا لا, لا راو كل شبر وكل تونسي راو أخ هذا هو إنما المؤمنون إخوة هكا ولا فضيلة الشيخ واحنا وطن واحد الماء اللي نشرب فيه هو نفسه الغذاء اللي نتغذوا به هو نفسه
0: نعم وكذلك علاش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى شوف أنت وقت اللي يخيانا مثلا في منطقة الشمال الغربي يعني في بعض المرتفعات وقت اللي يكون يعني تتهاطل الثلوج تقطع الطرقات
1: وتنهب هبة واحدة
0: والناس كل يعني تهب هبة واحدة
1: بالضبط وهذا المطلوب في كل الظروف الحقيقة نعم.
0: فكذلك يعني زمنا مد يدينا للمنكوبين
1: الحقيقة علاش قلت لك ننظروا للكأس من من من زاويتين الزاوية الفارغة والزاوية المملوءة الزاوية الفارغة قلنا الضرب على أيادي
0: نعم
1: المستهترين والمستهترين والزاوية المملوءة تبارك الله على شبابنا وعلى أبناء تونس كما قلت وشفت أنت حكيت على الشواطئ في فما حملات قاعدين يقوموا بها مواطنين تونسيين وقاعدين يرفعوا في الفضلات هذيك وكالقوارير وكل ما يؤذي الحيوان والإنسان في نفس الوقت يعني أحيانا نراو شقاف متاع دبوزة ينجم يدخل في رجل متاع مصطفى جاء باش يتفرهد مسكين ترسلوا في الإرجانس فهذوما زادا نحييهم ونكبروا ما قاعدين يقوموا به
0: هو تصديقا لكلامك أنه موجود ناس العابثين كما قلت وهنا ندعو خاصة إلى تركيز أكثر الكاميراوات لانه مهمه جدا فيزع طبعا. الله بسلطانه ما لا يزع بالقران للاسف مناس هذا الديني ما يكونش قوي فيهم وانما لما يكون فما وازع القانون
1: قانون.
0: والسلطان والسلطه فانه يرتدعون. انا شفت يعني في دوله ما يش على كل دوله مجاوره ولكن احد الدول انه شكون يعني كاميرا قصدت المنشا نتاع حريق شخص اي نعم تعمد انه يحرق
1: يعني بالله.
0: مكان معين وبالكاميراوات يعني تم التفطن الى هذا الفعل الشنيع.
1: هذا هو هذا هو وهذه ثروتنا وهذه يعني. مستقبلنا يعني الحقيقة. وهذا تركيز دي كاميرا في الحقول الكبيرة نعم. اللي نعم. نعم. يعني فيها يعني القمحرة والغذاء حبينا ولا كرهنا.
0: هو شوف يعني
1: نفرح ونستبشروا بموسم فلاحي ممتاز من بعد تكلها النيران بفعل
0: أيدي. أنا أقول لك حاجة، السابق كان الفلاح يحرص على تركيب وتركيز الفزاعات عرفتم الفزاعات اللي يشيزوا الطيور وكذا يضر اليوم تركيز الكاميراوات
1: بالضبط.
0: فأصبح يعني ضرورة أكثر حتى من الفزاعات اليوم بالضبط. لأنه الفساد الذي تسبب فيه بني آدم وظهر ونعود نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا ربي سبحانه وتعالى ذكر أنه مسؤولية الإنسان هذا الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الأمانة. للأسف منهم من أفسد، ولذلك هذا مصداق قوله عز وجل أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ولك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففعلا هناك فئة من الناس من المفسدين والعياذ بالله الذين أفسدوا في الأرض وربما لا تجد لديهم مصلحة إلا أقول ربما مسألة مرضية، مسألة يتلذذ ربما بما يراه الآخر من من ما يحصل معه من عقوبة. منيش عارف هل ترى المسألة هي غايات يعني
1: لا هي غير سوية في نهاية الأمر ما فيها حتى سواء ما هيش سوية ما ينجمش إنسان سوي بعقله يقدم على القيام ب مثل هذه الأفعال.
0: نعم خاصة هذا التزامن ربي يحفظنا يحفظ جارتنا كذلك الجزائر.
1: الجزائر
0: أيضا وشكرا لكل إخوة أيضا أشقائنا اللي تعاطفوا الحقيقة يعني شفت تعاطف مش يعني مولاد بلادنا طبعا هذا كان تحصيل حاصل ولكن شفت كذلك أيضا من دول أخرى شقيقة كذلك اللي ظهروا برشا تعاطف.
1: شيخ خلينا نقول رو معناها الحرائق في العالم الكل رو أنا نشوف في إسبانيا 132 ألف هكتار كلاتهم النيران نشوف في فرنسا أكثر, أكثر من 50 ألف هكتار كلاتهم النيران أمريكا
0: تركيا كذلك مؤخرا
1: يعني هذه حالة عامة الحقيقة والتغيرات المناخية تغيرات عالمية ريما هيش مركزة على دولة دون دولة
0: تعرف
1: موجة الحر اللي عشناها
0: أحيانا ممكن حيوان يعني طائر يتسبب في
1: حريق
0: في
1: فما
0: في فما نوع من الطيور
1: يحمل النار ويهزها
0: اعوذ بالله موجود هذا سبحان الله
1: لا موجود
0: هذا موجود يعني ولكن على كل حال شوف احنا من خلال حديثنا عن الجمهوريه وعن الجمهوريه وعن الوطن بصفه عامه طبعا نتحدث عن نعمه عظيمه يلزمنا ان نستحضرها هذه النعمه نعمه الامن فعلا فعلا انك راك شوف
1: والله خلينا نعاودوا الحديث النبوي من كان امنا في سربه
0: معافا في بدنه معافا في بدنه قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا ولذلك ربي ذكر رجوعا وامنه من
1: كمل فكرتك فضيله الشيخ تخرج نص الليل امن وقاعدين نخرجوا نص الليل امن ونخرج نصلي ثلاثه الصبح امن
0: خرجت مشيت لحد المنطقة نشوف في الناس كيفاش خارجين وكيفاش يعني شادين الصف باش ياخذوا شوية مثلجات وهذاك يعني
1: نعمة كبيرة جدا
0: يعني سبحان
1: نعم
0: الله
1: نعمة كبيرة جدا
0: هذه نعمة
1: وما ينجم ينكرها كان
0: شوف الجاحد حاجة باش يعرف واحد قيمة النعمة احنا توا وقت اللي انت متعود تحل السبالة يهبط الماء
1: ما
0: وتنزل على القرص
1: يشعل الضوء
0: وقت اللي افتقدنا هذايا في بعض الغرفية اليوم بصفة ظرفية ان شاء الله هذاك كيما احنا حد الباس وان شاء الله يعني تكون ظروف على احسن ما يرام الكثير من
1: بقيمة.
0: شبابنا
1: فيق بقيمة
0: يعني يجي حدثني يقول لي والله عرفت ايش معناتها قيمة
1: الماء
0: انه كانوا قبل
1: اي
0: فما يعني القرباجي ولا فما كيفاش
1: يدور يبيع في الماء
0: يمشي باش يجيب الماء
1: باش يجيب الماء
0: يقعد يستناه وكيفاش يقتصدوا في الماء وكيفاش كنت نتفكر انا يقول لي جدي رانا كنت نقرا على شمعه وكنت نقرا على فتيله
1: بالضبط على فتيله وشمعه
0: يعني سبحان الله احيانا وقت اللي واحد النعمه شوف الف النعمه راه شوف فما حاجه اختيره برشا اختيره من اخطر وهذا يقول خلينا نخصوا لها حلقه الف
1: النعمه توالف بالنعمه
0: ريت وقت اللي توالف
1: ما عادش تعرف اللي راه فما الوجه الاخر ما عادش تعرف
0: واللي وقت اللي واحد يقول لك راه ممكن الماء ما يكونش موجود مش تحكي انت
1: ما تنجمش تخيلها
0: في الماء هو فلسه نزل عليه يهبط
1: بالضبط لا لا لا
0: باش تقول يعني هنا الف النعمه هذا من اخطر ما يكون على الانسان
1: بالضبط
0: يحجب عنه الشكر والحمد واذا كان انسان يغفل عن الشكر وعن الحمد فهذا ينزع البركه من رزقه ومن قوته واذا نزعت البركه
1: والعياذ بالله
0: والعياذ بالله ما لا يرضي الله عز وجل
1: والعياذ بالله ولكن العكس ذلك لئن شكرتم
0: لأزيدنكم
1: ربي باش نشكروه بالكلام لا أزيدنكم بطبيعه الحال بالكلام ولكن بافعالنا زاد الشكر راه مش شكر فقط كلمات نقولها معناها بلساننا ولكن بفعلنا راه الصدقه شكر لله راه فعل الخير شكر لله راه كي تخرج شويه مال قطاطس اللي في الحومه وللعصافر والحيوانات راه هذاك شكر لله معناها وهكا لا أزيدنكم كي نحسوا بجارنا والانسان اللي ما في حالوش ونعاونوه بطبيعه الحال نعاونوه بطريقه تحفظ له كرامته هكا ولا نعم هذا شكر الله
0: نعم وهذا فعلا يعني تحقق بنعمه تكون موجوده اللي هي نعمه الوطن ونعمه الأمن ونعمه شوف انت حتى الجار احنا نقولوا الجار قبل الدار لانه الجار هو الوطن بالنسبه ليك هو
1: يعني انا جارك تراه كل يوم اخوتك ما تراهمش نجم تبقى بالاشهر وسنوات ما تراهم
0: يعني شفت كيفاش فالحنين هذا موجود وهنا كذلك بالمناسبه هذه نحب نقدم ايضا تحيه لمواطنينا في الخارج لانه فعلا يعني وقت اللي الانسان يخرج خارج الوطن ويعيش لبرا يعرف قيمه رمضان مش في تونس يعرف قيمه انه في العيد ما يكونش مع العائله نتاعو يعرف يعني قيمه الكثير من الاشياء الايجابيه احنا ربما احيانا نتحدثوا احسن برشا ربما لان نحبوا التميز نركزوا على هكا السلبيات برشا مش بينا وديما هكا عندك الجلد نتاع الذات ومش عاجبتنا رواحنا واحنا كذا ممكن لان نحبوا اكثر على التميز.
1: إن الإنسان لربه لكنود نعم. وإنه
0: لحب الخير
1: لحب الخير لشديد يعني
0: هذا ما يمنعش الحقيقة فما برشا يعني إيجابيات يعني أنا وقت اللي نشوف التونسي كيفاش في بلاده حتى وقت اللي ما يلقاش الظروف المناسبة يصنع جو كما قلنا احنا
1: بالضبط
0: يعني قلت البارح متعدي في الليل مع العشرة متاع الليل مثلا ونشوف الناس يعني دنيا في حومة دنيا ظلام ولكنها قاعدين قدام يعني في القهوة ضوء طافي لكنه قاعدين في القهوة وملمومين والناس تتحدث يعني واللي شاد التليفون واللي كذا واللي عنده باور بانك قاعد يصاحبه باش
1: يشارجي
0: يعني رغم انه صحيح معناتها ما نحبوش احنا نشوفوا الظروف هذه اكيد نحبوا نشوفوا ديما ظروف ما خير ما نحبوش نشوفوا قصر الضوء
1: ولكن في الازمات تعرف
0: لكن رغم ذلك ما نشوفوش كان انه لا وفما ناس يعني فما ناس هزت بعضها وفما كذلك زي ما نحاسبوا انفسنا وهذا بالمناسبه واحنا نحكيوا على حب الوطن نحاسبوا انفسنا ونتوجهوا لمسؤولينا مش انه كي تكون فما اخطاء في هذا الوطن كيف نذلل ذلك وكيف نتجاوز هذه الاخطاء وقت نعيش صعوبات ونتكلموا لاجل مصلحه الوطن راهو لا شيء
1: انما الدين النصيحه
0: مش راهو انه عندي مشكله بيك ولا عندي مشكله بيك
1: انما الدين النصيحه
0: انما لانه اذا كان ما نكتفيوش بالكلام
1: لا بالفعل لأنه
0: شوف الكلام والتنظير والتشخيص فالحين فيه الناس الكل
1: هذا
0: الوطن يحتاج الى فعل
1: الى فعل بالضبط
0: هذا الوطن يحتاج الى انجاز
1: من ابنائه
0: هذا من ابنائه طبعا
1: من ابنائه
0: لانه
1: اسمع مش نجيبوا ولا
0: لا كان ظفر
1: بالضبط مش نجيبوا الاجنبي
0: ما يحق لك كان ظفر
1: بالضبط مش نجيبوا الاجنبي
0: اذا كان انت ولد البلاد ما يغيرش على بلاده
1: فهي خيبة المسح
0: وإذا كان راهو تكلمنا ولا نقدنا محبة النقد لازم يكون ولما نتحدثوا عن الوطن عنده ضوابطه طبعا ولكن راهو إذا كان ننقده محبة في هذا الوطن وما نكتفوش
1: من أجل الأفضل
0: ولكن نضحيه
1: بالضبط من أجل الأفضل
0: هذا فضيلة الشيخ وعيد الجمهورية إذا كان بالتضحية نتحدثوا على قيم التضحية في علاقة بالوطن
1: نرجعوا لبقية تفاصيل لقائنا كما قلت هي حصة خاصة بذكرى عيد الجمهورية مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح وقفة موسيقية قصيرة بعدها وقفة إخبارية بعد نرجع لمواصلة حديثنا عن حب الوطن.

0: يا مصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق. عودة لديننا السمحة على موجات إذاعة شباب الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة تقريبا، عشرين دقيقة مازالوا في عمر هذا اللقاء. وبطبيعة الحال الموضوع اللي نطرحه اليوم واللي انطلقنا في الحقيقة في الحديث فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي هو حب الوطن من الإيمان، التعلق بالوطن. خلينا نذكره أنه حصتنا اليوم هي حصة خاصة بذكرى عيد الجمهورية، إن شاء الله كل عام وتونس والتونسيين بألف ألف ألف خير. ننعم بما ننعم به بطبيعة الحال، ربي يسبل علينا ستره في الظروف المناخية القاسية شوية الحقيقة المتطرفة خلينا نقول، واللي هي عالمية، معناها اللي يتابع في نشرات الأخبار وفي النشرات المتصلة بالتغيرات المناخية في العالم يعني يعرف جيدا أن موجة الحر هذه يعيشها العالم الكل، وإحنا جزء من هذا العالم فضيلة الشيخ. ولكن إحنا اخترنا أن نحكيه على حب الوطن بمناسبة هذه الذكرى، مع أني نحب النصص ونشدد على الترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الطاقة. راهو الحقيقة راهو هذيك الطاقة اللي موجودة في تونس راهي نتاعنا الناس الكل، يعني أكل مبالغة في استهلاك الطاقة. يأتي توب ربي كيقول لك راو الكليماتيزور في درجة 26 معقول ما يستهلكش برشا طاقة ويعطيك حاجتك. شنو اللي حاجتك بالبرود أخي أنت توا؟ هل يعقل تبرد الدار تقلصها تحطه في 20 ولا في 22 وتتغطى بكبوبة؟ معناها يعني ما شيء ما يركبش على باتي، ما أعمل
1: عدلها من الأول،
0: عدلها 26 درجة
1: نعم.
0: تتنفس في هواء ما تعرقش، معناها مشايخ. وثانيا ما تستهلكش برشا طاقة لأن الطاقة ملكنا كلنا جميعا، فهمت فضيلة الشيخ؟ يعني الماء كيف كيف استعمال الماء بطريقة عشوائية في
1: تبذير
0: تبذير، يعني أحيانا يعرضك السيل متاع الماء من دار من ديار معناها ماشي مئات الأمتار. باهي النظافة باهية والنظافة من الإيمان، ولكن زاد بالمعقول
1: صح.
0: أقرأ حساب اللي راه فما غيرك ما عندوش الامكانيه بتاع انه يعمل كيفك. الماء اللي انت تسيق به ربما هذاك يعادله هو جمعه يشرب منه ماء صالح.
1: صح صح بارك الله فيك. وهذا هذه النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام
1: لما يعني مر على احد الصحابه قيل على ابي ذر وقال له اقتصد، فقال لا تسرف، قال او في الوضوء سرف؟ قال نعم، وان كنت على نهر جار. وربي عز وجل يقول
0: وإن كنت على نهر جار
1: صورت.
0: حتى نهر يجري
1: نعم.
0: باش تكثر بالوضوء تبالغ لا لا راهو إسراف هذاك،
1: يعني هي
0: فما بالك هذا ما محدود معناه.
1: شفت كيف؟ يعني القضية هي قضية سلوك
0: بالضبط.
1: وقضية تعود وكيف يكون فعلك أصالة بقطع النظر أنت على نهر جار أو لا. ولذلك يعني نأى الإسلام عن كل مظاهر التبذير كما قال عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان
0: الشياطين.
1: ربي قال وكل واشرب ولا تسرفوا. هذا من محبة الوطن، ومن أن الوطن هذا عنده خيرات والتفكير ضروري في الأجيال القادمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها
0: فليفعل.
1: يعني شفت المنطق؟
0: قامت الساعة، قامت الساعة،
1: قامت الساعة،
0: قامت الساعة.
1: قلت لك وفاء حسن في صدوق.
0: لا لا لا كمل كان نجمت كملها كمل
1: تستمر أغرسها. الحياة
0: بالضبط،
1: تفكر في الأجيال المقبلة. وهذا من معاني حب الوطن كذلك أن نفكروا في هالتنمية المستدامة، نفكروا في الخيرات اللي عنا. وهنا مهم جدا السلوك كما ذلك قوانين مهمة جدا. يعني شوف أنت وقت اللي يكون عندك في بلادك قوانين تشجعك على استغلال الثروة الطاقية الطاقة الشمسية. شوف انت نقبل اخر مرة القرار بتاع الشركة الوطنية
0: للتوزيع تخزين الطاقة
1: استاغ. يعني فعلا شفتوا كي نحبوا نجتهدوا في القرارات
0: موجود
1: نجموا نجتهدوا
0: نجموا طبعا
1: هذا لاجل خدمة الوطن
0: بالضبط.
1: يعني انت وقت اللي تقول انه اللي عنده اللياقة الشمسية يعني عنده الامكانيه باش
0: يخزن وقت يقص الضوء على الناس. انت ما يقصش عليك الضوء
1: انت راهو هذه هي جره قلم في قرار بالضبط. ولكن اثرها كبير ياسر حتى اللي كان قبل
0: بالضبط.
1: يقول لك يا اخي تو انا باش نعمل مثلا باش نعمل مثلا ما نعرفش انا لاقه شمسي وكيقص على الضوء على الناس الكل باش يقص عليا
0: يقص عليا ما علاش نعمل فيها
1: باش تقول لك انا حكايه الفاتوره يا اخي انا الفاتوره مثلا تجيني مثلا ما نعرفش انا معدل 200 في الشهر هي معناتها ولا 100 في الشهر
0: تو مش المساله تغير
1: تو يولي يحسبها
0: قرار هذا بدل
1: حكايه مش حكايه اني باش نربح فلوس في جيبي لا بخلاف اني باش نربح فلوس في جيبي او يا سيدي باه علاش ما تفكرش في اللي هو مش مشكلته باش يربح فلوس في جيبه راهو فما شكون اللي هو بطبيعته ما يستهلكش برشا يعني كهرباء
0: ولكن لازم الكهرباء يوميا
1: يقول لك انا صار مش الحكايه باش نربح فلوس انا
0: لا
1: اذا حكايه تخزين
0: تخزين بالضبط
1: فانا كشهر اللي
0: باش نربح راحتي
1: فيه تحيت
0: لانه احنا راحتنا قبل الفلوس
1: شفت كيفاش
0: نشريو في راحتنا
1: يعني
0: بالفلوس
1: ريت كيفاش الحب الوطن من خلال التفكير في ايضا انشاء قوانين تتماشى مع العصر
0: بالضبط
1: كذلك ومن خلال ايضا الوطن هذا من خلال التعليم نتاعو من خلال الجهود اللي يقوموا بها المربين والاساتذه والاطباء والفلاحين والتجار
0: كل كل كل كل كل من مجال كلهم في مجاله
1: والكل كل كل
0: كلهم يعني في مجاله
1: يقدم خدمه
0: بالضبط.
1: فانه من موقعه يقول انا اريد ان انهض بوطني ببلدي ما تقولش ايش عندي باش نقدم
0: لا
1: عندك
0: لا
1: ما
0: لا
1: تقدم
0: لا
1: ايها الشاب يلي تقول لا انا نحب نمشي سامحني ملي نحب نفكر فقط الكلمه هذه اخويا
0: تفضل
1: يعني انا وقت اللي يعني يحس في نفسي الحقيقه اقول اش بيه هذا هكا يحس في نفسي وقت اللي شبابنا اللي تتكون في هالدوله هذه والمجموعه الوطنيه تصرف عليه ولكن بعد يعني تم استقطابه في دول عربيه ويتكون عندهم ويقعد غادي وما يلقاش حظه او يقول لك انا حتى كي نحب نرجع ما نلقاش تخصص نتاعي او شيء من هذا الحقيقه انا مع الهجره اكيد الهجره يعني بالضوابط نتاعها هي مشروع هذه في
0: مشروع
1: ما فيش كلام ولكن,
0: ولكن الوطن
1: أولى انه الوطن اللي كون هالطبيب وهالمهندس وغير غير ذلك انه فعلا اكل المهندس وكل الطبيب وكل حرفي كذلك يلقى يلقى المجال الحيوي اللي ممكن ينتج فيه وينفع به نفسه وبلاده والوطن نتاعو.
0: مصداقا لقولك انه كل الناس ينجموا ينفعوا الوطن، تعرف فكره الساعه لو ديكالاج اورير اللي توا اوروبا معتمدته يقدموا ساعه في تعرف شكون اللي طلع بها؟ طلع بها بناء بناء بريطاني. هو اللي قال يا ولدي راهو في الصيف راهو نجموا نربحوا ساعات من غير معناها في الصباح بلاش ما نستهلكوا طاقة وساعات في الليل فوقع كديك لا جورير هذاك وربحهم ما ربحهم من أموال للطاقة شكون اللي عمل بناء
1: نتفكر هذايا عشناها التجربة وقتها
0: ها
1: ما نتفكر التجربة هذايا عشناها في تونس في
0: أي
1: وقت
0: أي بتاع ولكن بناء وهما بالحق
1: مليان يوجد في النهر ما يوجد في البحر
0: وكل واحد عنده كل فكرة ربما معناها اللي يخطر على بالي أنا ما يخطرش على بالي
1: صح فهمت وهذا مهم جدا يعني تشريك الطاقات بصفة عامة مهم جدا وهذا ما نحتاج إليه وأشوف على كل حال احنا هدي
0: أحيانا في المؤسسة التربوية فكرة يطلع بها تلميذ ما خطرتش على بال أستاذه
1: رب سامع أوعى من مبلغ
0: من مبلغ والله يا فضيلة الشيخ عن تجربة عن تجربة أفكار يجي بها تلميذ ما جاتش على بال المدرس
1: اي نعم
0: وتكون فكرة يعني
1: شوف مرة
0: ذكية
1: جاء طفل صغير بعثوا كما قلنا احنا المؤدب نتاعو قال له برا امشي لسيدك في المكان الفلاني وجيب من عنده جمره امشي له كيما قلنا احنا يديه فارغه على السلامه سيدي قال له نحب جمره قال له جاي يديك فارغه باش بنعطيك الجمره فالطفل هذاك غطس يده في الرمل وقال له تفضل قال له سبحان الله
0: سبحان الله
1: وقل ربي زدني علما
0: وقل ربي زدني علما بالضبط انا ما تخطرش على الذهني يعني مثلا فكره
1: يعني هنا
0: ربما نخمم في وعاء في أي حاجة باش ندز فيها، ولكن أنه باش نبني يا فكرة ذكية جدا يعني
1: شوف
0: ربي يزدني علم
1: ربي يزدني علم. فسبحان الله الإنسان يعني الضالة متاعه أحيانا كما قلت يجدها في تلاميذ في يعني في في في مهن ربما يقول إنسان ما تجيش من عندهم الفكرة. لا ممكن أحيانا اللي يكون عنده أكثر تجربة وملاصق للميدان راهو أكثر تكون عنده أفكار أكثر. فمهم جدا أنك نسمعه. أحنا مثلا أنت كي تحب تصلح التربية مش معناتها إصلاح التربوي باش يكون أنك تجيب الدكاترة في علوم التربية واللي هما يدرسوا مثلا
0: يا ودي يجيبهم الدكاترة أما مش هما فقط
1: تجيبه هو يعني أستاذ دكتور في الجامعة يدرس في التعليم العالي باش يصلح التعليم الابتدائي مثلا، وما تسمعش المعلم اللي هو يدرس السنة الأولى وما يكونش هو الانطلاق من عنده هو في هذه الرؤية الإصلاحية
0: مثلاً.
1: ما تقدرش
0: لا بشوالي وقتها رؤية فوقية متعالية ما عندها حتى على
1: إسقاطية مجرد إسقاط بالضبط. أنك أنت يعني باحث اطلعت على تجارب مقارنة في دول أخرى حبيت تعمل مزيج أو أقلمة
0: توليف
1: حب تعمل يعني أحيانا لأنه ممكن يكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ
0: المناخ يعني اللي تخلقت له المناهج هذه ما البيئة مخالفة.
1: أحيانا التوفيق يحصل فيه تلفيق
0: غالبا
1: يعني غالباً التوفيق لأنه يعني القراءة التوفيقية والتلفيقية
0: بالضبط.
1: فأحيانا عوض أن نوفق نلفق
0: أيه.
1: وإذا كان دخلنا في التلفيق دخلنا في التبلفيت
0: بالضبط.
1: و إن الله يحب إذا عمل أحدكم
0: عملا أن يتقنه
1: وهذا من معاني حب الوطن يا أخويا
0: الإتقان
1: رمزي هو الإتقان
0: بالضبط
1: يعني من أكثر ما يؤدي إلى الرقي بالأوطان الإتقان. أنت شوف توك تقول سلعة ألمانية
0: يضربوا بها المثل
1: يعني هنا هذه في حد ذاتها مارك ديبوزي
0: بالضبط.
1: يعني بالنسبة للوطن أي ألماني فإنه يحس بنخوة باعتزاز. الياباني هذا صنع في اليابان مثلا يعني لهنا هك الاتقان وكل المعنى هذاك اللي تشبعوا به المواطنين هذوكم فهذا اصبح علامه فارقه لذلك الوطن بسبب حبهم للاتقان. فلذلك من معاني حبنا لهذا الوطن ان نتقنه. شوف انت اتقان الاستاذ التونسي والمربي التونسي والطبيب التونسي والمهندس التونسي والحرفي التونسي كيفاش انه هذا عنده سمعه كبيره وطيبه جدا خارج أرض الوطن. فسبحان الله كما أنه هالتونسي هذا
0: سفراءنا
1: عنده هالسمعة أخوي محمد رمزي العالية والكبيرة في الخارج وجب أن تكون هذه السمعة لا تقل كذلك داخل وطنه ما يكونش عندنا العقلية متاع رزق البليك لأن المفهوم متاع رزق البليك هذا يخرب
0: بداية الخراب هو بداية الخراب. شو رزق البليك شو رزق البليك مع الطاقة الضوء رزق البليك تيانا كي قص علينا ساعتين نلقاو رواحنا نفيق وقتها اللي ماهوش رزق البليك راهو البليك راهو احنا هكا ولا الماء اللي باش يتقصتي شو رزق البليك شنو تجي تخرب محطة متاع مياه ولا عبث وما إلى ذلك اي ومن بعد وقت تحس قيمتها وقت اللي الماء تجي باش تغسل وجهك ولا باش تتوضا ولا باش تعمل اي حاجه ما تلقاش الماء حتى باش تشرب.
1: نعم وهذا هو شوف الوطن والرقي بالوطن يحتاج الى وعي مجموعي ووعي جمعي
0: كل
1: يعني حضور هذا الوعي الجمعي. ولذلك النجاح في ما يتعلق بالجانب الجماعي والجمعي هو من أسباب إذا رقي المجتمعات. حتى في المستوى الرياضي أخوي محمد رمسي تجد أنه على المستوى الرياضي تجد أن الرياضات الجماعية اللي أصحابها وأهلها واللي يعيشوا فيها ما عندهمش العمل المجموعي والجمعي ما يوصلوش
0: العقلية الجماعية
1: ما ينجحوش. ولذلك تشوف أنت في الرياضات الجماعية في العالم اليوم الجماعية في العالم تجد أنه الدول التي لا تؤمن بالعمل المجموعي ولا تستثمر هذا المعنى معنى العمل في مجموعة ما عندها وين توصل فعلا يعني كل شيء مربوط ببعضه.
0: يد واحدة ما تصفقش احنا نقوله هذا ما مثل تربينا عليه يد واحدة ما تصفقش.
1: وهنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كيف أنه يعلمنا هذا المعنى. لما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة هو خارج قال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك وما سكنت غيرك.
0: سبحان الله
1: يعني لولا أنهم أخرجوني واهانوني ويعني عملوا
0: ما خرج
1: يعني شنو صار مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ولكنه عاد
1: ولكنه رجع وربي قال سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد.
0: سبحان الله
1: فعلا إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني لردك إلى مكة، مكة التي أخرجوك منها كما أخرجوك ردك الله سبحانه وتعالى وفتح عليك فتحا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت اللي دخل المدينة يقول اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة، لأن المدينة أصبحت وطن،
0: وطن
1: ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني دفن فيها عليه الصلاة والسلام، فهي وطن،
0: وطن.
1: فكان يدعي ربي سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة.
0: سبحان الله.
1: ويقول حبب لنا المدينة كحبنا لمكة مكة. أو أشد. هذاك علاش المالكي يقولوا، يعني هذا قول يتفرض به المالكية، أن المدينة أفضل من مكة،
0: من مكة.
1: قال لك علاش؟ قالوا لأنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة، يعني أي حاجة في مكة موجودة الضعف نتاعها
0: ضعفي ثلاث مرات،
1: نعم ضعفي نعم وموجودة في المدينة
0: مدينة.
1: والحب نتاعها كذلك كحبنا لمكة أو أشد، فضلا عن وجود فيها قالوا روضة من رياض الجنة اللي هي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
0: سبحان الله.
1: المكان الوحيد في العالم اللي هو فيه روضة من رياض الجنة بنص الحديث،
0: بين المنبر
1: ما
0: والبيت.
1: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني فهالمكان المبارك هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الوطن وهذا المكان، المكان الذي نعيش فيه. لأنه شوف رك الحاجة اللي ما تحبهاش ما تعطيهاش، إذا كان ما تحبش العمل نتاعك ماكش بتبدع، إذا كان ما تحبش يعني أنت مثلا
0: فاقد الشيء لا يعطيه، أنت فاقد الحب، أنت شلون باش تنجم تعطي؟ ما تنجم تعطي شيء.
1: نعم نعم فعلا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على حب هذا الوطن بالإتقان في العمل فيه وبأن نخلص فيه وأن تكون الهجرة كذلك لله سبحانه وتعالى ورسوله. صحيح أرض الله واسعة وحيثما كنتم فثم وجه الله، ويعني الوطن فعلا يعني يحتاج منا إلى أن نشرفه بما نقدم في هذا الوطن من علم وبالسمعة الحسنة،
0: كل من موقعه. نعم. كل من موقعه فضيلة الشيخ. نعم. موقع. بالعلم بالإتقان في الحرف متاعنا بعدم الغش بهذا كله، وهذا كله راه داخل في الإيمان وفي حب الوطن، لأنه حب الوطن من الإيمان.
1: فعلا فعلا يعني شوف هذا المعنى، يعني حب الوطن يعني عديل الروح، يقول الفقهاء وأهل التفسير قالوا القرآن ربط بين حب الوطن وبين حب النفس. كيفاش؟ قالوا في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني هنا ربي ربط بين الدين والوطن. كيفاش قال؟ نعود قال ربي عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني سوى بين هذا وبين هذا، يعني
0: النفس والخروج من الديار،
1: يعني كأنه الخروج من الديار وخروج الروح
0: هو موت
1: من الجسد،
0: هو موت،
1: يعني الموت هو ماذا؟ وخروج الروح من الجسد، فكذلك خروجك من دارك من موطنك فكأنه خروج الروح من الجسد. يعني شوف هالمشابهة وهالمقارنة وهالارتباط الكبير بين الروح وبين الوطن. يعني الوطن هو بمثابة الروح كذلك، وربط الدين والوطن كما في قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني ولذلك
0: لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم
1: أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
0: تبروهم وتقسطوا إليهم، لأنه أشنع ما يمكن أن يكون هو أن يقاتلك أو أن يخرجك من ديارك.
1: نعم. وشوف هذاك علاش هنا الأرواح بذلت. شوفوا احنا في الاستقلال
0: في سبيل الأوطان،
1: يعني ناخذوا احنا بلادنا بركة
0: تونس،
1: قداش من
0: دماء زكية وأرواح
1: يعني طاهر. التي كانت في سبيل استرجاع الوطن.
0: ضب.
1: شوف اللي حصل في معركة الجلاء
0: كذلك،
1: يعني اللي هي جودنا يحدثون عليها
0: طبعا.
1: يعني الأرواح لأجل استرداد الوطن والأرض،
0: لأنه شوف لأنه كل شبر من هذا الوطن مقدس.
1: شوف من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، فكيف بالذي مات دون وطنه؟ لأنه التراب أغلى شيء، لأنه راه التراب إذا كان يضيع
0: يذود على الوطن.
1: التراب إذا كان ضاع وافتك واغتصب، هنشوف في واقعنا احنا اليوم العرك اللي قاعد يصير يعني
0: في العالم الكل، هي الحرب ما يعني أصبحت على الجغرافيا ما عادش على التاريخ.
1: اي جغرافيا
0: اي،
1: فلهنا قيمة الجغرافيا في هذا الوطن والذود عن
0: كل شبر هذا الوطن، عن أكيد كل شبر
1: أكيد
0: وعن
1: أكيد
0: كل نبتة وعن كل شجرة، يعني راي كلها ثروات.
1: فنداء لكل من يحرس هذا الوطن من حدوده، من ملاحته، من البحر ومن الجو، ألا يدخل السموم إلى هذا الوطن،
0: ألا يدع السموم تدخل،
1: ألا يسمح بدخول السموم.
0: تحية كبار لهم،
1: تحية لهم، تحية ديوانتنا، تحية الأمن، وتحية لهم لأنه راه هذا معنى. لما إنسان يستحضر النية هذه أنه بهك البلد هذاك الوطن هذاك بيضة أنت تستحفظ عليها من كل ما يكسرها أو
0: والعياذ بالله. والعياذ بالله. هكا نكون قاربنا وشعرفنا على نهاية لقائنا في دينا السمح. موقع لك باش نقول لك يعطيك الصحة.
1: شكرا لك شيخ، شكرا لك. كل عام ودولتنا وطلنا بخير.
0: نحب في 15 ثانية الدعاء لينا وللتونسيين بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. الحقيقة
1: نعم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم أمنا في وطننا،
0: أمين.
1: اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين،
0: أمين.
1: اللهم وفق يا رب العالمين، وفق يا رب العالمين ولي أمرنا لما فيه خيري الدنيا والدين،
0: أمين.
1: اللهم اهدي شيبنا وشبابنا واحفظ بلدنا،
0: أمين.
1: يا رب العالمين،
0: أمين.
1: وسائر بلاد المسلمين اجعل أمين بلدنا آمنا مطمئنا، اللهم آمين يا رب العالمين. لا تسلب نعمتك عنا، وكن معنا حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: شكرا فضيلة الشيخ، أفضل ما نختم به لقائنا اليوم. تحية لكل من اختار أن يرافقنا في ديننا السمح، مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن سعادة أهل الاستقامة في الآخرة فحدث به ولا حرج. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة، الاستقامة، لعل الله تعالى يلحقنا بمن قال فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاستقامة، إنه ولي ذلك ومولاه. فالله سبحانه وتعالى جعل الاستقامة على شرعه هي من التزام تقواه، فالله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا ما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتقين. الاستقامة أحبتي الكرام تعني الثبات على الدين، فلا تغيير ولا تبديل، ويجب أن نكيف المستجدات في حياتنا حسب ما أنزل الله تعالى. فدين الله عز وجل متبوع وليس بتابع. لذلك نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الاستقامة ومن أهل السعادة، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: صباحكم بكل خير، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي موقف تونس الثابت، الذي يعتبر أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. وفي المكالمة تم التعرض أيضا إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما تم التأكيد مجددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا ليبيا ليبيا. تونس العاصمة تحتضن اليوم الندوة الإقليمية الثانية التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج، من بين 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. هذه الندوات تهدف للتعريف بفرص الاستثمار وبالمزايا والآليات البنكية المتاحة لتوجيه تحويلات الجارية نحو الاستثمار المثمر، إضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات العملية مع الكفاءات ورجال الأعمال المقيمين بالخارج وتذليل الصعوبات الإدارية. في إطار الجهود الرامية لحماية الشواطئ والثروات البحرية وتعزيز السلوك البيئي المسؤول، تنظم جمعية تونسي اليوم حملة نظافة وتوعية بيئية بشطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة. في أخبار العالم، 3 مصادر مطلعة قالت لرويترز إن إيران ستتسلم في غضون أسابيع شحنة أولى مؤلفة من حوالي 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. الرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت، في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. عمال الإنقاذ يواصلون البحث اليوم عن ناجين من زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدع الطرق في أنحاء المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
7: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
13: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
14: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
13: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
14: ونعيشوا معاك الحكاية.
12: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
13: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
12: تسمعوا التونسي
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
13: عد الموجتك وصيف معانا.
7: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
15: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، 29 جويلية 2026، 14 صفر 1448. صباح النشاط والحيوية، صباح الفرحة والبسمة، صباح الموجات والطاقة الإيجابية، صباح الخير والرزق الوفير. نهاركم مبروك السعيد مستمعينا أينما كنتم موجودين توا، وأيا كانت الطريقة اللي اخترتوا أنكم تسمعونا من خلالها. نصبح عليكم الناس الكل، الناس اللي في طريقها العمل، الناس اللي كملت توا العمل متاعهم، مرحبا بالناس كل سيسونوا رواحكم، الناس اللي في الطريق نرافقوكم في ماتينال الأربعة حتى للعشرة متاع الصباح، نرافقوكم بالأخبار والمتابعات والموسيقى الخفيفة اللي قانا فيه مجموعة من الاستضافات نتعرفوا عليها بعد بضع دقائق من الآن. نواكبوا أيضا جديد الحياة الثقافية والشبابية في هذه المنوعة الصباحية اللي نرافقوكم فيها كوثر وحسين حتى للعشرة. أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا 8:57 دقيقة في باريس، في بكين توا ماضي ساعة و52 دقيقة. اليوم 29 جويلية، شنو صار أهم الأحداث اللي صارت منذ سنوات أو عشرات السنوات؟ نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1907 تتولد الحركة الكشفية في مخيم في جزيرة براونسي في إنجلترا على يد الكولونيل روبرت بادنباول، اللي كان يدرب في 20 شاب على أعمال الاستطلاع والاسترشاد في الغابات وقطع الحطب وربط الحبال وإشعال النار وأطفائها. الغاية من الحركة الكشفية ما كانتش ملء وقت الفراغ فقط، أما زاد زرع الذكاء وحدة الذهن والرشاقة الجسدية والتعليم. الحركة الكشفية في تونس عريقة ولعبت أدوار مهمة تربوية وترفيهية، واليوم ما زالت تستقطب الأطفال والشباب وهواة المغامرة. هذاك علاش لابد من العناية بها ودعمها. 1928 تدشين ملعب كرة المضرب ولا التنس، ملعب رولان جاروس في فرنسا، اللي كان اسمه تخليد للطيار الفرنسي رولان جاروس بمناسبة إحراز الفرنسيين كأس ديفيس العالمية ضد اللاعبين الأمريكيين. في تونس عنا لاعبين ولاعبات بداوا يحرزوا في مراتب عالمية متقدمة في الرياضة هذه اللي ما زالت نخبوية وتكاليف ممارستها باهظة. هذاك علاش من الضروري دعمها، وعلاش لا توفير الفضاءات والمعدات في كل الولايات في إطار لمركزية الممارسة الرياضية، وربي وفقنا في إنجاب الأبطال العالميين في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جون

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا تو تسمعوا في اذاعه الشباب، والصوت والصوره يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. فكره سريعه على احوال الطقس، حتى بعد قليل نستضيف ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي. حاليا درجه الحراره 26 وباش ترتفع رويدا رويدا، وبالنسبه لتونس العاصمه قد تصل حسب موقع أكو وذر باش توصل إلى 34 درجة في الساعة الثانية بعد الزوال. الطقس غدوة باش يكون 34 درجة، وفي عطلة نهاية الأسبوع باش يكون بين 37 و38 درجة. وبداية ارتفاع درجات الحرارة باش تكون بداية من نهار الاثنين، تبدأ ب 39 و توصل 41 نهار 3، ونواصلوا على نفس الوتيرة حتى للنهار الجمعة. وأكثر تفاصيل على أحوال الطقس ناخذوها بعد قليل مستمعينا، بعد حوالي ساعة 40 دقيقة من الآن ناخذ ضيفنا ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي. سيسر واحكم في الطريق بعد شوية فقرة أنفو ترافيك مع رفيق الدريدي.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موسيقى،
1: عدل موجتك، تسمع صوت

0: اهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا على موجات اذاعه الشباب. تسمعوا فينا من استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. بدينا متابعتنا ومواكبتنا، توا نمشي مباشره الى النقطه الخارجيه اولى. وزميلنا رفيق الدريدي موجود في الطريق الوطنيه رقم واحد في حمام نمس. صباح الخير رفيق.
1: صباح الورد حسين، اهلا وسهلا، مرحبا بيك وبكل مستمعي اذاعه الشباب. نفوتها فيك متابعه للحركه المروريه لحظه بلحظه في تونس الكبرى وكذلك في طرقات السياره. احنا توا في الطريق الوطنيه رقم واحد في مدخل مدينه حمام الانف، فين حاليا الحركيه ماشيه وتقوى في اتجاه تونس العاصمه. حاليا مانيش نحكيو على اهتزاز مروري لكن نحكيو على حركيه كبيره اكيد في اتجاه العاصمه. بقيت مناطق الضاحيه الجنوبيه حاليا بالنسبة لمنطقة المروجات كذلك حركية كبيرة على مستوى المفترق المعروف بمفترق ميامي وكذلك في المفترق وين موجودة حاليا طريق اللي تهز للمروج 3 نهج المدينة. حاليا فما بداية اكتظاظ مروري في المحور هذا بمفترق سوق سيارات والمفترق المعروف برومبوان الغلة. نمشيو لمدخل تونس الجنوبي في موقع الأشغال، كالعادة الاكتظاظ بدأ يتكون حاليا على مستوى لاكانيا وجبال جلود في الطريق الجهوية رقم 22 قبل قنطرة الزيتكات. وبالنسبة لحاليا الضاحية الشمالية الطريق الوطنية رقم 8 بداية الكثافة المرورية والاكتظاظ النسبي على مستوى أريانا في اتجاه تونس العاصمة. نمشيو للطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا الحركية عادية، ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبة للسريعة تونس حلق الواد كيف كيف ما فماش اكتظاظ مروري. الضواحي الغربية حاليا الطريق الشعاية إكس الحركية بدأت تقوى على مستوى مركب الهادي النايفر وكذلك في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكس ترواز. بالنسبة للضواحي الغربية كذلك في منطقة منوبة الوطنية رقم 7 حركية كبيرة على مستوى منطقة البورتال في اتجاه مفترق روتيكس وكذلك في اتجاه باردو. بالنسبة للطريق السيارة طرقات السيارة طريق السيارة A1 تونس حمامة سوسة حركية عادية دون اكتظاظ مروري، كثافة مرورية نسبية في بياج مورنيك. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزارة حركية عادية فقط، كثافة مرورية نسبية في بياج سيدي ثابت. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء أبو سالم الحركية عادية فقط، كثافة مرورية في بياج الفجر في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق دريدي، كانت هذه انفوت رفيق، يعطيك صحة رفيق، نحن في الانتظار.

صباح الخير والسرور، صباح النور والسرور مستمعينا. ونمشي مباشرة إلى أخبار أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. البلاغ الأول يقول أنه اليوم سحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة ومحليا رعدية وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. ردوا بالكم على أرواحكم كما تعودتوا، معناتها حتى إذا كان تراو الطقس هكا فيه شوية رطوبة ما حاولوا تتجنبوا بالنسبة للناس اللي في عطلة ومرتاحين ما عندهمش برشا خدمة اليوم، أنهم يتفاداوا التنقل من 11 حتى للأربعة كما جينا دائما وأبدا التوصيات من الحماية المدنية وكذلك المعهد الوطني للرصد الجوي. ردوا بالكم على كبار السن والأطفال أيضا. يلا مكملين معاكم بالموسيقى.

نرافقكم مستمعينا في ماتينال الأربعاء حتى العشرة متاع الصباح بالأخبار بالمتابعات بالموسيقى وأيضا بالرياضة. بعد شوية بعد أربع دقائق موعدكم مع زبير في فقرة توب سبور.

0: سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بقرارات المكتب الجامعي. البارح المكتب الجامعي في اجتماعه اعلن عن التركيبه النهائيه للاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. معين الشعبيني كناخب وطني، مراد الملك وسيف الله حسني زوز مدربين مساعدين، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليله، وتحليل الاداء وسام صفوت. المكتب الجامعي أعلن كذلك تعيين معز المستيري كمسؤول أول على المنتخب الوطني التونسي، وبالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. من بين القرارات كذلك اللي صادق عليها المكتب الجامعي البارح هو مقترح وزارة الرياضة بتعيين رضا الجدي مدير فني وطني، وقد تم دعوة رضا الجدي لاعداد الهيكل الجديد للإدارة الوطنية للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عمله وعرضه في أقرب الأجيال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليه. إلى أخبار الفرق التونسية، النادي الرياضي الصفاقسي اللي برمج مباراة ودية غدوة الخميس ضد فريق اتحاد كارتاج، ثم مباراة ثانية بملعب الطيب الميري يوم 9 أوت مع فريق سان بيدرو الإيفواري. سيم بالعاشور هو المدرب المساعد لبراكوني في النجم الرياضي الساحلي. إدم بنفجرية لاعب تقدم ساقيتا لدي رمضة عقد مع فريق الظفر الإمارات. أيوب التليلي أمضى عقد مع فريق النجم المتلوي، عقد لمدة زوج مواسم. أيوب التليلي لاعب القائف الرياضي بقفص وسبق له اللعب للنادي الإفريقي. علاء المرزوقي اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي صحح عقد بزوج مواسم مع فريق الملعب الجبسي. نذكر أن الملعب الجبسي تعاقد مع المدرب شاكر مفتاح هذا الموسم. في أخبار رابط المحترف الثاني لكرة القدم، من تعاقدات الفريق القلعة الرياضية اللي انتدب المدرب حلمي حمام، انتدب كل من المهاجم هيثم تاج، وإلى الذويبي الشادي الحاج محمد، ملك الهيشتري محمد السيبي، الحارس حسام العربي، وكذلك اللاعب علي المشراوي. من كرم المهدية بعد التعاقد مع المدرب عماد جبل، انتدب المدافع وسام الجربي، محمد أمين جراي، ياسين مرابط، وغيث السيحي. وإلى الفرجاني أمضى عقد مع فريق الملعب الجبسي. نادي سبورتينغ بنعروس انتدب اللاعب محمد التوزري عقد لمدة زوج مواسم، وفادي كويش كذلك عقد بزوج مواسم. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة دخل البارح في تربص تحضيري للنافذة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي تقام بقاعة رادس من 27 إلى 30 أوت القدم. برنامج مباراة المنتخب خلال التصفيات يوم 27 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب الرأس الأخضر، يوم 28 أوت تونس الكاميرون، ويوم 30 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب السودان. بالنسبة للقائمة اللي وجه لها الإطار الفني الدعوة، جوهر الجوادي، زيد الشنوفي، فارس العشي، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، وصف المثاني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الذيف، محمد منافذ، بلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك القصراوي، محمد سنديد، وبالحسن الشيح. نختم بالسباحة. فعاليات البطولة الوطنية الصيفية اللي تتواصل بالمسبح الوطني برادس، المدرب آدم العيار الناخب الوطني البارح كان حاضر في هذه التصفيات وتحدث على تحضيرات الألعاب البحر الأبيض المتوسط. آدم العياري اللي كذلك التحضيرات متاع لاعبي المنتخب الوطني التونسي، نسمعوا المدرب آدم العياري يتحدث في ميكرو محمد علي بن مرزوق على الاستعدادات للألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا.
1: احنا بدينا في التحضيرات النهائية للبطولة هذه ان شاء الله في تونس. متواجد عندنا ثلاثة سباحين متواجدين في تونس في الفترة هذه، محمد ياسين بن عباس وبالحسن بالميناد وحبيبة بالغيث، ثلاثة باش يشاركوا في البطولة نتاعنا في البطولة الصيفية هذه، وفي نفس الوقت عندهم البرنامج نتاعهم نتاع التدريبات اللي قاعدين ماشيين عليه ان شاء الله، ومن كملوا البطولة هذه يوم 1 اوت، ومن بعد ندخلوا ان شاء الله في تربص نهار 7 اوت في تركيا ان شاء الله حتى نهار 15، وبعد نتنقلوا لايطاليا باش نشارك ان شاء الله في الالعاب المتوسطة.
0: نختم بخبر يهم المنتخب الإيطالي. إدارة الفنية الإيطالية المكتب الجامعة الإيطالية عينت المدرب روبرتو مانشيني على رأس المنتخب الإيطالي باش يكون هو المدرب الأول للمنتخب الإيطالي. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
9: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
9: ونعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
9: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا،
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
10: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب،
10: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
11: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
10: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
12: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
13: نشرة الأخبار.
14: في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، رئيس الجمهورية يجدد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية ومن الوضع في ليبيا. اليوم اختتام أشغال ورشة عمل وطنية تهدف إلى وضع أسس منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل. تونس العاصمة تحتضن اليوم الندوة الإقليمية الثانية لديوان التونسيين بالخارج. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي موقف تونس الثابت، الذي يعتبر أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. كما تم التعرض في المكالمة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، الذي لن يسقط حقه إلا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وبخصوص الوضع في ليبيا، تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وعلى أن الشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس. تختتم اليوم أشغال ورشة عمل وطنية تحت شعار لنطور معا منظومة وطنية متكاملة ومتفاعلة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، أكثر تناغمية وتشبيكا من أجل سياسة نشيطة للتشغيل دامجة وأكثر نجاعة وقائمة على النتائج. الورشة تهدف إلى وضع أسس منظومة وطنية متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل وتعزيز حوكمة السياسة النشيطة للتشغيل من خلال الاتفاق على مقاربة موحدة وصياغة رؤية مشتركة تتلائم مع السياق الوطني، إلى جانب إعداد خارطة طريق تحدد مراحل إرساء هذه المنظومة وآليات تنفيذها. تحتضن تونس العاصمة اليوم الندوة الإقليمية الثانية التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج، من بين 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. الندوة الأولى كانت في 23 من جويلية بتطاوين، والثالثة ستكون ببنزرت يوم 4 من أوت، ثم أخيرا القيروان في 6 من أوت المقبل. هذه الندوات تهدف للتعريف بفرص الاستثمار وبالمزايا والآليات البنكية المتاحة لتوجيه وتوجيه تحويلات الجالية نحو الاستثمار المثمر، إضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات العملية مع الكفاءات ورجال الأعمال المقيمين بالخارج وتذليل الصعوبات الإدارية. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا تتواصل بالمركب الشبابي بسليالة فعالية أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي في دورتها الثالثة بمشاركة شباب من 6 ولايات. الأكاديمية تتواصل إلى 4 من أوت المقبل، وفيها العديد من الأنشطة التي تجمع بين التكوين والترفيه وفق منسق الأكاديمية محرز المجري.
15: مجموعة من البرامج التكوينية، مخرجات كمان محمية الجبل سرج سد الخماس، كذلك في برنامج ترفيهي خرجت للبحر، وبرامج ومسابقات رياضية وثقافية. وبطبيعة كنقولوا كل دورة فيها 6 ولايات، فما تعرف فما تبادل شبابي ثقافي بين الولايات الموجودة في كل دورة. وزارة الشباب والرياضة وكمؤسسة شباب ديما مدابية نخدموا على الشباب القيادي، أهل الشباب في مستوى يكون قائد يكون نموذج في المجالات الكل. اخترنا مجال الصمود المناخي، وتعرف التغيرات المناخية تشهدها بلادنا في الأيامات هذه الكل، وفي العامين ستور الأخرين هذولا حبينا نكونوا سفراء نتاع شباب قياديين يكونوا واعيين بالتغيرات المناخية اللي قاعدة تشهدها بلادنا، وزيهم بطريقة منها من قريب أو من بعيد في التحسيس بأهم التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير، كما النقص في المياه، حفاظ على الطاقة
14: بيئيا دائما، وفي إطار الجهود الرامية لحماية الشواطئ والثروات البحرية وتعزيز السلوك البيئي المسؤول، تنظم جمعية تونسي اليوم حملة نظافة والتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة. الجمعية أوضحت أن هذه المبادرة تهدف لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمواطنة البيئية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وضمان شواطئ نظيفة وآمنة للجميع. في الشأن الثقافي الآن، تنطلق الليلة فعالية الدورة 20 من المهرجان الصيفي بأريانا لتتواصل إلى غاية 7 من أوت المقبل بالمسرح البلدي في الهواء الطلق بأريانا من خلال برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا عواطف عبداللاوي تؤكد أن جميع المهرجانات بالجهة رهنت على الفنان التونسي.
16: بالنسبة للمهرجان الصيفي أريانا، هي تنظم جمعية ثقافية لبلدية أريانا بشراكة مع المندوبية. مهرجان دورته السنة هي دورة 20، يتم في المسرح الهواء الطلق بأريانا، فيه مجموعة من العروض الفنية. احنا سنة ركزنا على الفنانين التوانسة وركزنا على الديو، عن أريانا عن بيتخي، عن عرض وحيد ده في سيدي ثابت باش يكون بالبيتخي، وعنا زوز ولا ثلاثة عروض في سكرة باش يكونوا بالبيتخي. بقية العروض الكل في ولاية أريانا العروض الكلها مجانية.
14: ومن أخبار الثقافة إلى أبرز الأحداث في العالم، مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز اليوم إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز. المملكة العربية السعودية تعلن أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية اليوم ما اعتبرتها ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية إيرانية في الأراضي العراقية. وقوات الحشد الشعبية العراقية تقول أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. الرئيس الأوكراني يعلن أن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. في مكالمة هاتفية مع نظيرها المصري، رئيس الجمهورية يجدد موقف تونس من القضية الفلسطينية ومن الوضع في ليبيا. اليوم اختتام أشغال ورشة عمل وطنية تهدف إلى وضع أسس منظومة وطنية متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل. وتونس العاصمة تحتضن اليوم الندوة الإقليمية الثانية لديوان التونسيين بالخارج. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مجدك،
17: عدل مجدك، تسمع صوتك.
18: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
19: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الثقافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتكي

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم صباح الخير من جديد مستمعينا على كل من التحق بنا الآن. أنتم تسمعوا في إذاعة الشباب وهذه ماتينال يوم الأربعاء. مرحبا بالناس كل، أهلا وسهلا بكم. نمشيو تو مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا سي سليم بن ميلاد اللي باش يعطينا فكرة على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة، وخاصة عطلة نهاية الأسبوع. سي سليم، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير حسين، وصباح الخير كيف مستمعي ذات الشباب.
1: كيفاش بيكون احوال الطقس اليوم وعطله نهايه الاسبوع والايام القادمه ان شاء الله؟
2: بالنسبه لليوم نحن تحت تاثير منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو، متمركز قرب قبيل السواحل الشرقيه، وبالتالي السواحل الشرقيه معنيه ببعض الامطار المتفرقه وتكون محليا عاديه، بينما بقيه المناطق تكون طقس مغيم جزئيا. الرياح بتكون قويه شويه قدام، قويه نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية، وضعيفة في معتدلة لبقية المناطق، وبالتالي البحر بتكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ومتموج بالشمال. والحرارة اليوم في انخفاض طفيف خاصة بمناطق الجنوب، وفي استقرار ببقية الجهات، وانت تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 33 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من المعدات العادية لهذه الفترة. كيف كيف غدوة نفس الحالة الجوية، مازال متمركز منخفض الضغط الجوي هذا، بالتالي مازالت الريح قوية شوية قرب السواحل الشرقية والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية، وتكون زادة فوق بعض الأمطار المتفرقة خاصة بمناطق الساحلية الوسط والجنوب، والحرارة تقعد في نفس المستويات، بينما نهار الجمعة منخفض هذا يبعد علينا شوية، وبالتالي نهار الجمعة فما استقرار في العوامل الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والبحر يكون قليل الاضطراب. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدرون.
1: باي سي سليم، معناتها الناس اللي في عطلة ولا يبرمجوا العطلة نهاية الأسبوع يعوموا ما يعوموش، باش تنصحهم معناتها؟
2: اللي هو نهار الجمعة ونهار السبت يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج بقية السواحل. ديما نقولوا اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وملازمة الحذر، وإن شاء الله ديما يتابعوا نشراتنا المحينة، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
1: شكرا لك، يعطيك صحة سي سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. نكمل معكم متابعاتنا وأخبارنا والموسيقى اللي تسمعوها على موجات إذاعة الشباب اللي تستجيب لأذواقكم مؤكد. يلا بعد شوية بداية الاستضافات الأولى من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، معكم كوثر وحسين وأريش.
3: ألو يا قلبي،
4: أيوه،
3: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده،
4: أيوه،
3: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
1: مرحبا بكم مستمعينا. توا مضي ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة في واشنطن، وتوا الثمانية إلا خمسة دقائق في لندن وفي البرازيل. توا مضي ثلاثة وخمسة وخمسين دقيقة في البرازيل، وتوا السبعة وثمانية واربعين دقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. تسمعوا في إذاعة الشباب. نمشي توا إلى كما سمعتوا في الشارع اللي بعثت لنا كوثر. الضيف اليوم هو الدكتورة سرور مزاحمة، دكتورة في علوم البيئة ومشرفة على مكون التكوين والتشغيلية في مشروع أغيس اللي تشرف على تنفيذ الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. الوكالة هذه واحدة من المؤسسات اللي في الدولة عندها نشاط كبير، نشاط مميز تخلي في البصمة متاعها والإضافة على مجال البحث العلمي والمخابر اللي عندنا في تونس والدكاترة اللي حاضرين فيها والأنشطة على مدار السنة. الوكالة تقدم في إضافة في الحقيقة مجهود كبير جبار يقوم فيه كل الناس اللي يشتغلوا في هذه المؤسسة العمومية. الدكتورة سرور مزاحمة باش تحكينا على ملتقى باش يصير غدوة عنوانه نحو جامعات مستدامة، تمويل مشاريع الوسط الجامعي الأخضر يدعم الانتقال البيئي. دكتورة صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، وشكرا على قبولك الاستضافة متاعنا اليوم.
2: يعطيك الصحة عايشك، مرسي بور لانفيتاسيون. دونك باش نبدا، سامحني قبل ما نبدا نعرف ديجا بالمبادره هذيا، كنت تسمح نحب نعرف شويه بالبروجي أغيس
1: طبعا، وهذا شو كنت باش نسالك.
2: يعيشك. دونك لو بروجي أغيس هو مشروع يهدف لدعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئه، ويندرج ضمن برنامج تونس خضراء مستدامه ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذ الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لامبير، بالتعاون مع مختلف شركاء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دونك احنا البروجي هذايا فيه بليزيور اكتيفيتي واكشن. كنا قبل حكينا، كانت فما مناسبة حكينا فيها على الجرين امباكت، على الديسبوزيتيف موبيتوك جرين زيدا اللي هو معناها pour financer la mobilité des docteurs ou des doctorants. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على ديسبوزيتيف جديد ولا مبادره جديده في البروجي أغيس اللي هي باش تخص الجامعه التونسيه. دونك اليوم نعرفوا اللي مش كان تونس بركة ديجا، العالم الكل يواجه برشا تحديات بيئيه كبيره، كسواء التغيرات المناخيه، نقص الموارد، مشكله التلوث واستهلاك الطاقه وغيره. دونك هنا نحن قلنا اللي الجامعة التونسية نجم يكون عندها دور، وبيتو هي عندها دور أساسي باش تكون جزء من الحل. دونك مش كان أتخافيغ التكوين ولا البحث العلمي، أما زيدا أتخافيغ التسيير واعتماد ممارسات تكون مستدامة. ولا دونك على الأساس هذية البروجي أغيس قدم بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الطلابية، الإدارة العامة للتعليم العالي، والإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، على عداد الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر اللي نحن سميناه الريفيرونسيال ميليو اونيفرسيتير فير.
1: ممتاز. كيفاش باش يكون هذا؟
2: ولا نحب نفسر علاش استعملنا كلمة وسط جامعي، خاطر نحن ديما نستعملوا كلمة الجامعة. الوسط الجامعي هو خاطر علاش باش يكون أشمل، خاطر راهو للطالب وإلا الأستاذ ولا الباحث الإداري أو العامل راهو ما يكونش متواجد كان في مؤسسة تعليم عالي بركة، أما نلقاوه متواجد في ريستوران يونيفرسيتير، في الفوايي، في السنتر كولتوريل يونيفرسيتير. دونك على ذيك استعملنا كلمة وسط جامعي باش يكون أشمل.
1: واضح.
2: دونك المرجع هذية تويكا متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيامات الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية بالوسط الجامعي بور لاميليوري، وباش تكون عندنا فيرسيون فينال إن شاء الله للريفيرونسيال هذية. رابيدمون باش نقول المرجع هذية شنو فيه؟ هو يقترح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصياتها والإمكانيات. هو فيه بالأساس ستة محاور. اللي هما الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الحرم الجامعي، والمحور السادس اللي هو النقل المستدام. دونك المحاور هذية الكل هي كانت لنا الأساس اللي بنينا عليه لابي لابروجي هذية باش نمولوا مشاريع خضراء تقدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. دونك المشاريع هذه اللي باش تمولها أغاس هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الريفيرونسيال هذايا، دونك باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات تكون معناها ملموسة.
1: واضح.
2: فوالا. دونك باش نبسطها أكثر، راهو المرجع عملناه باش حددنا وين نحبوا نوصلوا، ونداء المشاريع هذايا ولا بيلا بروجي جاي باش يفسر ولا باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذه. دونك احنا توا لابي لا بروجي هذايا ان شاء الله اللي باش يتم طرحه بقدرة ربي نهار 31 جويليا، وباش يتم تقديمه في الملتقى اللي باش يصير غدوة ان شاء الله. دونك الميزة نتاعو انه يشجع على العمل الجماعي. كيفاش؟ كل المشروع مش باش تقدمه جامعة وحدها ولا باش يقدمه طرف واحد بركة، باش يكون في شكل كونسورتيوم اللي هو ائتلاف يلزم يكون فيه على الأقل جامعة أو الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تكون هي المنسقة للمشروع، باش يكون معها مؤسسة أو أكثر للتعليم العالي أو معهد من معاهد الدراسات التكنولوجية لزيزيد، ويكون معها على الأقل مؤسسة من مؤسسات الخدمات الجامعية كما الفوايي يونيفرسيتير ولا الريستوران ولا سيتي يونيفرسيتير سنتر كولتوريل يونيفرسيتير وغيره. دونك الائتلاف هذايا هذوما يلزمهم يكونوا اوبليغاتوارمون موجودين في الكونسورتيوم. الكونسورتيوم هذا ينجم يشارك معاه زادا مخابر بحث، مراكز بحث وتطوير اللي يكون عندهم نتائج علمية مثبتة معناها على مستوى المخابر، وبطبيعة ديما نحكي وراه على نتائج بحث ديما في المجال البيئي. ويكون معهم زيدا ينجموا يشاركوا معهم مؤسسات اقتصادية ولا اجتماعية وأي شريك من المحيط الاقتصادي والاجتماعي اللي ينجم يساهم في نجاح المشروع هذا.
1: نعم.
2: فوالا.
1: واضح.
2: دونك بالنسبة للتمويل المشروع هذا، دونك كل مشروع ينجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800,000 دينار. انا حسب تقديري اللي المبلغ هذا راهو مبلغ مهم بيه برشا باش يمكن الجامعات من انجاز مشاريع يكون عندها فريمون ان امباكت غيال. اما راهو بطبيعه باش يكون نحن بطبيعه قلنا اللي عندنا 13 جامعه مع الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، دونك 14 هما معنيين بالابيلا بروجي هذايا. أما باش يكون المشاريع هذه كلها باش تتنافس مع بعضها، والاختيار باش يكون على أساس الجودة.
1: واضح.
2: ولا.
1: مشروع مهم، مشروع أغاز في الحقيقة، معناتها في مجال معناتها احنا في حاجة ليه في الفترة هذه، وخاصة الفكرة انه ادماج المجالات البيئية هذه في الوسط الجامعي. يعطيك صحة على كل المعلومات اللي قدمتها هنا الدكتورة سرور مزاحمة، دكتورة في علوم البيئة، على كل التفاصيل اللي قدمتها هنا حول النشاط غدوة الملتقى هذايا و مشروع أغيس. يعطيك صحة، نتقابلوا في مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. بعد شوية موعدكم مع غوفو الماتينال مع رفيق الدريدي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الماتينال جون
2: 8 دقيقة. مرحبا بكم مستمعين تسمعوا في ماتينال يوم الأربعاء، وثمانية هو وقت الغذو متاع الماتينال. غذو الماتينال قدمه لكم كما تعودتوا رفيق دريدي. صباح خير من جديد رفيق.
3: صباح الورد حسين، أهلا وسهلا، مرحبا بكل متابعين على إذاعة الشباب.
4: غذو الماتينال،
2: إيش عنا أخبار اليوم؟
3: عديدة هي المواضيع والأخبار اللي عنا حسين في صحفنا الورقية وكذلك في المواقع الإخبارية الإلكترونية. والبداية بتطورات شبكة الكهرباء في تونس في علاقة بالانقطاعات اللي شهدتها البلاد، وشروق تكتب في الصفحة الأولى بألبومت العريض قبل نهاية أوت 3 محاولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة. كل التفاصيل إذن في الصفحة الثالثة لجريدة الشروق، واقتنايات جديدة ل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، محاولات جديدة بقدرات مختلفة بمئات الميجاوات أكيد لتدعيم التزويد بالكهرباء في مثل هذه الفترة من السنة، فترة فصل الصيف وانطلاق الاستغلال إذا مش يكون قبل نهاية شهر أوت، لتدعيم العرض ومقابل أكيد الطلب الكبير على الكهرباء. نقرأ وكذلك في جريدة الصباح في علاقة بتوفر المياه المعدنية، تكتب صباح في صفحتها الأولى بين ارتفاع الطلب واضطراب التزويد الديوان الوطني للمياه المعدنية المعلبة المياه متوفرة وحدات جديدة وانتاج 520 ألف لتر يوميا. كل التفاصيل إذن في الصفحة الثالثة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. تقريبا حسين اليوم كل الصحف رجعت على الاتصال الهاتفي اللي كان البارح بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تكتب صحافة اليوم في مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيرها المصري تأكيد على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات. كل تفاصيل في الصفحة الثالثة. تقريبا نفس العنوان القوى في جريدة لوتون ناطقة بها الفرنسية انتروتيان تليفوني كونتر قيس سعيد اي عبد الفتاح السيسي فولونتي بارتاجي دانستوري ان نوفال اوردر اومان رمبلاسون ان اوردر مونديال انجوست، رغبة مشتركة في ارساء نظام انساني جديد يعوض هذا النظام العالمي الغير عادل. وكل التفاصيل إذن في الصفحة الثالثة من جريدة لوتون. كذلك الصباح تكتب في صفحتها الأولى في مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره المصري تأكيد على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في

0: وتواصل التتويجات اللي تحصل عليها إذن تونس. وكذلك نقرأ 45 ميدالية ذهبية وأربعة فضية ومرتبة أولى تونس تتألق في مسابقة أمريكية لزيت الزيتون. كل التفاصيل إذن في صفحة الثالثة. ومن بين ما نقرأ كانوا فما 150 عينة خضعت للتقييم حصد منها زيت الزيتون التونسي نخبة منتجي الزيت في المركز الأول في المسابقة هذه من بين 14 دولة. دونك هون يتحصل زيت الزيتون التونسي على 3 جوائز في فئة دبل جولد بيست إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. تتويجات كبيرة الحقيقة لزيت الزيتون برغم كونه نعرفه معناه الموسم انتهى معناه من فترة إلا أنه الحضور التونسي في زيت الزيتون ديما موجود على طول العام حتى يعني قريب يبدأ تقريبا الموسم الجديد لجني زيت الزيتون ديما في الخريف معناه في آخر العام. فالحقيقة نحيي زاد كل المؤسسات التونسية الناشطة في هذا القطاع على المجهودات اللي يبذلوا فيها على كونه ديما يحاولوا يطوروا ويخليوا منتجاتهم تكون توصل للعالمية. كذلك نقرأ في جريدة الشروق في الصفحة الأولى بعد حجز حوالي 1000 طن من المواد الفاسدة يوميا كشف تجاوزات خطيرة تدمر صحة التونسي. كل التفاصيل في صفحة 15 من جريدة الشروق صادرة اليوم عودة على العملية اللي صارت في المدة الأخرى الحجوزات المداهمات وكذلك كل ما يتم اكتشافه في مختلف المناطق في الجمهورية في علاقة بحفظ الصحة واحترام الشروط والضوابط للاستهلاك. كذلك نقرأ في جريدة الصباح في الصفحة الأولى نقرأ كذلك عنوان استعدادا للعودة الجامعية السكن الجامعي بين التوسعة والتجديد الشامل لتوسيع قاعدة المنتفعين. كل التفاصيل في الصفحة الرابعة. كذلك نقرأ في موقع صباح نيوز نقطة تين خبر البارح كان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شاب تونسي يبتكر منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية. نحكيه على مشروع اسمه تيرا سينس اللي هو يعتمد على تقنيات الـ AI والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية رصد الحالة الصحية للمحاصيل وكذلك الكشف المبكر على أمراض النباتات والحرائق. حوار مطول لإذن الشاب التونسي حسان الحمروني اللي هو أصيل معتمدية مورنيج من ولاية بن عروس نعرفه منطقة فلاحية في جنوب العاصمة ومنظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تيرا سينس. تلقاو كل تفاصيلها على موقع صباح نيوز. حوار مطول كان أجراه إذن الشاب التونسي حسان حمروني مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء. كذلك في بقية الأخبار الواردة في عناوين صحفنا اليوم الصادرة اليوم كذلك عودة على المهرجانات أكيد في فصل الصيف هو فصل المهرجانات كذلك وموسم المهرجانات بامتياز. عطيل معاوي في بوغرنين نجاح فني يؤكد نضج صداء الأطلس رغم غياب الجمهور. عودة على هذا العرض وكذلك الجمهور اللي تقريبا فما عروض معناها معينة برغم اللي تكون هي عروض فيها كل موسيقى الراقية وفيها أنواع موسيقية معناها جديدة إلا أنه الجمهور يكون بصفة عامة
1: مش
0: حاضر بكثافة بالضبط حاسين في هذه العروض. ذاك علاش الصباح ترجع على هذا الموضوع اليوم في صفحتها التاسعة. نقرأ كذلك في جريدة الشروق مهرجان البنزرت الدولي الجمهور يحتج على الشاب مامي صفحة 17 فيها كل التفاصيل. كنا حكينا على الموضوع الشروق ترجع عليه اليوم فما شكون يقول شباب يغنى ساعة ودرج ولا ساعة ودرجين ومن بعد الجمهور نتاع مهرجان بنزرت معناها طالب كونه الفنان يزيد يؤدي أكثر أغاني فالفنان خرج ومن بعد عاود رجع وأدى بعض الأغاني إلا أنه هذايا ما شفعش كونه الحفلة تنال بعض الانتقادات في علاقة بالتوقيت معناها ديما إشكال هذايا التوقيت قديش الفنان يغني ديما أكيد يثير الجدل في المهرجانات. نقرأ في الصفحات الرياضية برشا أخبار في الرياضة. البارح الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف على التركيبة الكاملة لإطار الفني لمنتخب الوطني التونسي. والصباح تكتب الجامعة تعلن رسميا عن التعاقد مع معين الشعباني لأربع سنوات. إذن وتم بارح زاد الكشف على كامل الإطار الفني اللي باش يرافق معين الشعباني في إذن تجربته في رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي. عقد يتواصل لأربع سنوات عقد يخص كأس العالم 2000 وثلاثين. وإذا معين الشعباني البارح التركيبة كاملة تعمل إعلان عليها، تلقاو كل التفاصيل في صفحات الرياضية لجريدة الصباح صدر اليوم تقريبا الموضوع، معناه لقيناه في كل الصحف الورقية. إيكيب ناسيونال لابريس تكتب شعباني أوفيسيلمون نومي بور 4 ans تعيين معين الشعباني.

0: رسميا لمدة 4 سنوات كمدرب للمنتخب الوطني التونسي، وكذلك حتى صحيفة لوتون وجريدة الشروق كذلك في صفحات رياضية ترجع على الموضوع. سوق الانتقالات تكتب الصباح وميركاتو باهت، الترجي والإفريقي في سباق تعويض الركائز المغادرة، نجم الساحلي سليم بن عاشور مساعدا لبغاكوني، الإعلان الرسمي لانتداب الليبيري سانغاري، كل التفاصيل في صفحات 15-16 من جريدة الصباح. كذلك نقرأ في صفحات الأولى في علاقة بالانتدابات، الشروق اليوم تنشر بتفاصيل انتداب عرفاء بالحرس الوطني في صفحة ثالثة، وزارة الداخلية إذن انتداب عرفاء بالحرس الوطني في صفحة ثالثة كل تفاصيل. وكذلك جريدة لابخيس في صفحة 13 اليوم فتح مناظرة خارجية لانتداب عرفاء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026 كل تفاصيل إذن في صفحة 13 في علاقة بشروط الانتداب لهذه المناظرة.
1: شكرا، كانت هذه ريفيو الماتينال. يعطيك الصحة رفيق دريدي، بعد شوية استضافتنا وحديثنا باش يكون على مهرجان دولي للمسرح الجامعي، باش نزوكم للمستير.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا. طريق السلامه للناس اللي في طريقهم للعمل او لقضاء شؤون اخرى. توا نمشيوا للحديث على مهرجان دولي جامعي للطلبه، مهرجان مسرحي. نهزكم للمسير كما قلت لكم، وحديثنا باش يكون مع سي محمد السيفي مدير المركز الثقافي الجامعي للحديث على المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. سي حمادي صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير سي حسن، مرحبا،
0: اهلا وسهلا بك. اليوم باش نحكيو على النسخه الجديده من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، اللي هو واحد من اعرق المهرجانات المسرحيه الطلابيه. الموعد باش يكون من 8 حتى 16 اوت. شنو يميز هذه النسخه او الدوره الجديده؟
1: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير اليوم بلغ من العمر أكثر من 30 سنة،
0: ما شاء الله،
1: ويعني أنجز 20 دورة يعني كاملة خلال كل هذه المدة، باعتباره أنه ينظم مرة كل سنتين. المهرجان يعتبر اليوم حتى عالميا عميد المهرجانات المسرحية الجامعية عالميا.
0: نعم.
1: وأصبح معلوما لدى البعيد والقريب سواء في المنطقة العربية أو خارجها. يعني هذا من أهم مكاسبنا الثقافية الوطنية في تونس. لذلك المنستير خلال شهر أوت مجويلية وأوت هذم قاعدة تحتفي وتحضر في روحها للدورة 20 اللي إن شاء الله ديوان الخدمات الجامعية للوسط أعطاها كل ما يمكنها من تحقيق النجاحات.
0: أيوة، كيفاش؟
1: يعني باعتبار أنه الجميع، احنا ما بين المركز الثقافي الجامعي والديوان الخدمات الجامعية المشرف ووزارة التعليم العالي وإدارتنا الجهوية ومؤسساتنا الخدمات الجامعية في المنستير، الجميع متضامنون متكافلون على أساس أنه الهدف الوحيد هو إنجاح هذه الدورة والحفاظ على هذا المكسب الوطني والدولي.
0: قديش من دولة بالشارك قد في هذه النسخة؟
1: لذلك خلال هذه السنة تواصلنا مع كل الجامعات عالميا، وصلنا إلى 22 جنسية بين عربية وأجنبية.
0: أي ممتاز.
1: كنقول أجنبية يعني خارج المنطقة العربية.
0: بيه؟
1: واللي خارج المنطقة العربية اليوم دخلت جهات جديدة، جامعات جديدة كما الولايات المتحدة الأمريكية، كما عندنا روسيا، عندنا موجودة كذلك فرنسا، وبجامعتين، جامعة من شمالها وجامعة من جنوبها. ودخلت كذلك يعني فرنسا قلنا، وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الجامعات الكولومبية. يعني جميع القارات أصبحت موجودة في هذا المهرجان والحمد لله، وحافظنا على خصوصيته معناها جميعا. في المنطقة العربية أكيد لدينا تقاليدنا، وكل المنطقة العربية يعلمون ويعرفون و مروا بهذه المحطة الكبيرة، فتجد الجزائر، تجد المغرب، تجد ليبيا، تجد من دول الخليج مثل الكويت، الإمارات، المملكة السعودية، تجد كذلك العراق. العراق بجامعتين، جامعة من منطقة كردستان العراق وجامعة في العراق، وكلها جمهورية العراق أكيد بالطبع. يعني تجد كذلك الأردن، تجد سوريا. يعني هذا التنوع الكبير الذي يعني يضم شباب العالم في بلادنا، ما يعطي كان الصورة المزيانة والجميلة على كونه أنه فعلا نحن في الطريق السليم والصحيح.
0: نعم سي حمادي، هل عبر السنوات اللي فاتت هل المجموعات أو الطلابية التونسية هل كان عندها حظوظ في الحصول على بعض الجوائز؟ هذا سؤال. ونحن نسألك أيضا على تركيبة اللجنة التحكيم في هذه الدورة 20.
1: ولن بالنسبة للجوائز، المهرجان عنده أركان يعني قارة ورسمية تعتمد يعني في كل دورة، وأكيد بالطبع مع كل دورة هناك إضافات وهناك تنويع. وحتى الدول العربية اللي اليوم عندها مهرجانات أخذت نفس النسخة اللي تشتغل عليها في مهرجاناتها من مهرجان التونسي الذي في المنستير الجامعي. يعني الركن الأول هو الكرنفال الكبير الذي يجوب شوارع المنستير والذي يضم جميع الوفود بلباسهم التقليدي وبفرقنا الموسيقية
0: جميل.
1: وبفرقنا الإبداعية ويعطي صورة للعالم على كونه أنه بلادنا يعني فيها الثقافة الجميلة فيها الثقافة الراقية وفيها الاستقرار وحميمية العيش أو طيبة العيش الكريم.
0: نعم.
1: الجانب الثاني هو العروض المسرحية المبرمجة في فضاءاتنا يوميا واللي تخضع لمتابعة لجنة التحكيم. ولجنة التحكيم اليوم يعني بالنسبة لهذه الدورة نلقاه الأستاذ منير العرقي هو رئيس اللجنة. ومنير العرقي معلوم ومعروف لدى البعيد والقريب وفي مهرجانات قرطاج وفي جميع الدول العربية, يعني معروف بكونه المبدع. الحمد لله اليوم عندنا مبدعين كبار ركزين ساتين. إضافة لرئاسة الأستاذ منير العرقي على لجنة التحكيم نجد الأستاذ عمرو قبيل من مصر. وعمرو قبيل هو كذلك في ذات الوقت عنده المهرجان ملتقى القاهرة الدولي الجامعي للمسرح في القاهرة وهو رئيسه. يعني وفي ذات الوقت نجده موجود بيننا ومن ضمن العضوية. نجد الدكتور إياد السلامي وهو الأكاديمي العراقي الكبير في الاختصاص المسرح والذي أسند أكثر من 40 دكتوراه في اختصاصات المسرح في الجامعات العراقية. نجد كذلك الأستاذ عدي الشنفري من سلطنة عمان. وهو كذلك في ذات الوقت يشرف على مهرجان دولي حول المسرح الجامعي في السلطنة. نجد الأستاذ مبارك الفقير من المغرب ونجد الأستاذ هاشم غزال من سوريا. يعني هذه لجنة التحكيم المتنوعة التي تضم كفاءات ومختصين
0: أسماء محترمة. نعم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني الركن الثالث هي الورشات الفنية. خلال هذه الدورة قلنا إنه المهرجان للحفاظ على مصداقيته على مشروعيته على شرعيته, يعني لابد أن تكون هناك ورشات فنية تكوينية ويشرف عليها إطارات كبار محترمين سواء من تونس أو من الخارج. وأن تكون هذه الورشات لها مخرجات, والمخرجات أن تكون يعني شهادات نهاية تكوين في ذلك المجال حتى يستفيد أي طالب يجينا من أي دولة من العالم أو حتى من أولادنا في تونس أنه يضم الشهادة هذه للسيفي متاعه يعني في إطار اختصاصه. فلدينا 6 ورشات. عندنا ورشة فن الممثل تشرف عليها الأستاذة وفاء الطبوبي. عندنا كذلك ورشة البانتوميم يشرف عليها الأستاذ خالد بوزيد. عندنا ورشة السينوغرافيا وتحت إشراف حسان السلامي, وهنا نشكر المركز الوطني لفن العرائس وزميلنا حسان وزميلنا سي عماد. عندنا ورشة التعبير الحركي للأستاذة ثريا البغانمي وهي من المعهد العالي للفن المسرحي. ورشة مسرحة الرواية وهذه ورشة جديدة وجديدة جدا, كيف نستفيد من الروايات الموجودة على الرفوف ونحولها إلى عمل مسرحي درامي على خشبة المسرح. فورشة مسرحة الرواية ويشرف عليها الدكتور محمد إقبال حرب الروائي اللبناني المعروف. كذلك عندنا ورشة مسرح المهرج, كذلك الورشة هذه جديدة عندنا على أساس تطوير وتنمية مسرح المهرج تشرف عليها الأستاذة سونيا جبلة.
0: واضح, شكرا لك. يلا ما عندي برشة وقت سريعا سي حمادي.
1: عندنا كذلك الركن الثالث هو الندوة الفكرية اللي هي ندوة قارة في كل دورة. اخترنا لها هذه السنة بعنوان مسارات المسرح الجامعي قراءة في الواقع واستشراف للأفاق. إضافة لهذا طبعا طبيعي جدا عن التنويع في التنشيط الثقافي والترفيهي للجميع، باعتبار أنه المهرجان الدولي للمسرح الجامعي هو فرصة لتلاقي الشباب من كل دول العالم، هو فرصة للترفيه، هو فرصة لأن يكون ثقافي باش ما نسختوش في الجوانب الأكاديمية البحتة. فهناك سهرات، هناك تنسيق وتنويع، هناك أطراف متشاركة معنا متعاونة، يعني على أساس أنه ننجز نسخة إن شاء الله تكون تليق بينا وتشرفنا وتشرف كل التوانسة وتشرف وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة الجامعية تحت إشراف يعني وبتنظيم المركز الثقافي الجامعي ومؤسسات الخدمات الجامعية في المستير.
0: يعطيك صحة سي حمادي سيفي. خليني نذكر أنه رئيس المهرجان هو سي محسن الفازع، المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط، ومساعد رئيس المهرجان هو سي ميلاد العبدلي، ومدير المهرجان هو سيادتك سي حمادي سيفي، مدير المركز الثقافي الجامعي بالمنسير ومدير هذه الدورة حركية مهمة جدا باش تعيشها المنسير. وهنيئا للطلبة باش يكون عندهم الفرصة من 22 دولة باش يكونوا حاضرين في هذا المهرجان المميز. يعطيك صحة، بالتوفيق ليك ولكل الفريق اللي معاك. سي حمادي السيفي كان يحدث فينا على المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مكملين معاكم مستمعينا حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. 31 من جويلية الجاري هو آخر أجل للتسجيل في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت المقبل. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. استعدادا للعودة المدرسية القادمة تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية الكافة تقدما في أشغال الإنجاز والصيانة بنسب متفاوتة وفق ما صرح به لإذاعة الكافة المندوب الجهوي للتربية لطفي الفرجاوي.
8: عندنا 177 مدرسة، هذه سيشملها التدخلات الكل. بدينا بمعتمدية نبر، معتمدية السرس، توا في السافية تجروين، وهذه الكل كانت عندنا تدخلات سواء بتلاء الجدران والأبواب سواء بتعهد بالشبكة الكهربائية. عندنا الماء زادك قاعدين نشوف فيه على مستوى جهوي. على مستوى الاحداثات ان المدرسه اللي بدي القصور هي احداث شديد فتفتح ابوابها للتلاميذ في مفتتح السنه الدراسيه. كذلك ان الاعداديه برج العيسى اللي هي ستنطلق فيها على الاقل القسم الخارجي سينطلق هذه السنه وتتم نقل التلاميذ اللي هما في اعداديه برنوسه الى اعداديه برج العيسى والاشغال تقاربت 80%. بالنسبه للنقل ستزود الوزاره المندوبيه للتربيه كيف بحافلات، حافلات هذه ستكون دراسه المناطق اللي هي تستحق حافلات. بالنسبة للتجهيزات عندنا دفعة كبيرة سيقع توزيعها على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد.
7: في أخبار العالم، رئيس مجلس الوزراء العراقي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم. عدد من الطائرات المسيرة الروسية دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. رجال الأطفال في اليونان يكافحون لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجا اليوم مما دفع إلى تنفيذ عملية إجلاء احترازية للسكان. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: كان هذا آدم من الكود كور اللي اخترناه لكم اليوم من حفل آخر حفلاته في البحرين. مرحبا بكم جديد مستمعين. توا 8:41 دقيقة وقيت فقرة Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth vibe. Oh, oh. Good vibes. والجود فايبز يجيونا من بالطبيعه بالطبيعه كيما تعرفت كنا
1: والضحكه
0: نتاعهم عرفتوا ها والفنسيف صباح الخير
1: صباح النور حسين الحمد لله صباح انت
0: الحمد لله
1: اي سيدي نبداو الجود فايبز نتاعنا مهرجان الشباب نابل الخاص بمنطقه قربه في بني عيشون بالضبط باش يكون اليوم الجورني باش تكون من 9 حتى لنص النهار باش نلقاو في البرنامج عيادات طبيه ورشات الورشات باش تبدا 5 نتاع العشية في صناعة الخزف تطريز برعات يدوية الكونكريت الجبس الماسوغ والتنشيط الرياضي التاسعة باش نلقاو السهرة التنشيطية الشبابية بالمدرسة الابتدائية عيش بني عيشون من منطقة قربة. نمشيو لمهرجان الشباب بصفاقس في تظاهرة موسم الهجرة إلى الفن اللي باش تبدا الجورني نتاعها مطلثة بشط بليانة باش نلقاو في البرنامج روبوتيك ورشات فنية عروض تنشيطية عروض موسيقية واكتشاف المواهب تكوين في الإسعافات الأولية و حملة نظافة. بالنسبة لبرنامج تنشيط الشباب على الشواطئ الخاص بولاية بن عروس نلقاوه اليوم وغدوة باش يقعد حتى الغدوة 30 جويلية بشط الزهرة باش يكون اليوم بداية من 5 تاع العشية باش نلقاو في البرنامج ورشات رياضية باش نلقاو عروض فرجوية مسابقات ألعاب ترفيهية سهرة فنية كاراوكي وديجيزمون للصغار. نمشي البرنامج اليوم من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نبداو بولاية نابل باش تبدا 6 نتاع العشية حتى 11 نتاع الليل بالمكتبة العمومية بحمام الغزاز نلقاو ألعاب شاطئية ورشات في المطالعة الموجهة الذكاء الاصطناعي الفن التشكيلي معرض الزيوت النباتين تعداو ولاية تونس في المدرسة في المكتبة العمومية سيدي حسين تبدا الجورني 5 نتاع العشية بعرض مسرحي للصغار نلقاو ورشات في الأشغال اليدوية الإسعافات الأولية مسابقات في الكتابة والمطالعة ألعاب تربوية وفكرية بالمنتزه العائلي الجيارة سيدي حسين. نتعداو لولاية باجة بالمكتبة العمومية سيدي اسماعيل باش نلقاو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي تبدا 9 متاع الصباح بعد باش نلقاو عرض بصري تعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدريب الأطفال على إنشاء قصص رقمية. نتعداو لولاية القروان في المكتبة العمومية أم ملال باش نلقاو ورشة في رسم الجداريات 9 متاع الصباح وفي قبلي نمشيو المكتبة العمومية بسوق لحد باش نلقاو مع 8:30 ورشة القصر المصورة عرض فيلم على فصل الصيف 11 باش نلقاو معرض كتب ورشات للمطالعة الحرة ورشات تلخيص مسرح الظل مسرح القصة ألعاب فكرية مباريات ثقافة. نمشيو لولاية سوسة في المكتبة العمومية القلعة الصغرى 9 متاع الصباح باش نلقاو ورشة جماليات الخط العربي نلقاو عرض لوحات ومخطوطات المشاركين. المدرسة العمومية المكتبة العمومية سامحوني بنفيضة باش نلقاو 9 متاع الصباح ورشة فسيفساء وبراعة يدوية. نتعداو لولاية المنستير في المكتبة العمومية بطبلبة اللي باش تبدا الجورني نتاعها 5 متاع العشية بالمنتزه العائلي فينيزيا باش نلقاو ورشة مطالعة حرة وورشة في القصة من القصة إلى التجسيد المسرح باش نلقاو زيارة مدينة الألعاب بمنتزه فينيزيا. نتعداو لولاية قفصة بالمكتبة العمومية لكتار باش نلقاو العشرة متاع الليل عرض حكواتي بفضاء المنتزه الواحة بالكتار. نمشيو لولاية بنعروس في المكتبة العمومية الخليدية معاها المكتبة العمومية المروج 5 باش نلقاو اليوم الاختتام متاع المصيف الكتاب اللي باش يبدا 5 متاع العشية ببحث السوق بالخليدية باش نلقاو عرض تنشيطي للأطفال بعد ألعاب حوار ثقافي ونلقاو عرض تنشيطي ترفيهي. نتعداو لولاية جندوبة في المكتبة العمومية بتبرقة باش نلقاو ورشة تحسيسية حول الاستعمال الأمن للإنترنت وفي تطاوين في المكتبة العمومية بالسمار نلقاو ورشة في الحساب الذهني موجه للأطفال وفي المكتبة العمومية التطاوين الشمالية اللي باش يكون اليوم وغدوة وبعد غدوة نشاط استمتع بعطتي في مكتبتي ألعاب فكرية ورشة برعات يدوية عرض مسرحي. ونختموا بولاية صفاقس باش نلقاو في المكتبة العمومية المحرس 6 متاع العشية بالمنتزه الكشافة بالمحرس نلقاو عرض فرجوي وفي المكتبة العمومية جبنيانة 9 متاع الصباح باش نلقاو عرض حق جواتي. نتعداو الاخبار المخيمات فوج حمام لنف الكشافة التونسية ينظم المخيم الصيفي نتاعو بالحمامات باش يكون من 11 حتى 17 اوت باب التسجيل راهو مازال مفتوح للي يحب يلتحق ويتفرهد. الاعمار باش تكون من 7 سنين حتى 23 سنه باش نلقاو في البرنامج روندوني سهرات كشفيه انشطه مغامره ورشات تربويه وتعليميه. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: هيله هيله هيله هيله الجوله اللي عملتها الفنسيف ما التظاهرات الكل تقريبا خليتنا عنا عليها فكرة. إذا كانك تسمع فينا على فام ولا لابس الكيت توا ولا تسمع من الموقع اقعد اقعد اقعد وبحذانا ما تبدلوا شيء. والفنسيب راجع بعد شوية بعد حوالي ساعة من الآن باش نسمعوا فقرة فلاش المهرجانات. مرحبا بكم سيسر واحكم في الطريق، أهلا وسهلا بكم في ماتينال الأربعاء.

0: اهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا مكملين في الماتينال ونمشي توا للحديث على واحد من الأنشطة المهمة مخيمات الأمل اللي تنظمهم الاس او اس. للحديث على هذه المخيمات أكثر تفاصيل تعطيهمنا أمل الكناني من اس او اس من شباب اس او اس المحرس. أمل صباح الخير، أهلا وسهلا بك. التظاهرة هذه أو النشاط هذا نشاط مميز في الحقيقة، شنو النجم نعرفوا عليها؟ مخيمات الأمل اللي تنظمها السويس.
1: السويس عندها أربع مخيمات صيفية، أربع مشاريع صيفية متمثلة في مخيم الأمل اللي هو يتقسم على أربع مراحل: مخيم الأمل ديستيني للأطفال، مخيم الأمل للعائلات، ومخيم الأمل هو كامب موبيل متنقل، والأكاديمية الصيفية.
0: كيفاش متنقل؟ شو معناتها أمل؟
1: مخيم المتنقل هو أطفال جوانا من مدارس ومراكز مندمجة يعيشوا معانا نهار كامل، نمشوا للبحر نعملوا أنشطة، يفطروا وبعد لك يروحوا. الأطفال اللي ما قدرتش أسواس توصل لهم وقالوا هما ما نجموش يدخلوا في نظام أسواس، يتصلوا بالمدارس نتاعهم، يتصلوا بالمراكز نتاعهم وينسقوا ويتم استقبالهم مع مخيمات الأمل.
0: بالتالي عنا مخيم الأمل للأطفال، مخيم العائلات، المخيم المتنقل والأكاديمية. الأكاديمية شو نجم نعرفوا عليه؟
1: الأكاديمية الصيفية اللي هي إن شاء الله في شدة في أوت شهر أوت باش يخدموا على مواهب الأطفال كما الموسيقى كما المسرح كما الرقص، باش يعيشوا معهم طيلة شهر كامل مع مدربين محترفين ويطوروا من مواهبهم.
0: واضح. باه قديش من المتوقع انه يستفيد من البرنامج هذايا من شخص؟
1: من المتوقع انه باش يستفيد اكثر من 1500 صغير.
0: ممتاز. 1500 شخص هم من المستفيدين من مخيمات الأمل من خلال التجربة السابقة. زوز مخيمات الأولى، مخيم العائلات في أي مكان كان؟
1: مخيم العائلات هو واحد من برامج مخيمات الأمل اللي صار في مركز الاستياف وترفيه الأطفال بجرجي.
0: أي
1: غادي وين استقبلنا عائلات من مختلف مناطق كما المحرس من ساقس، من سيدي بوزيد، من جربة، من حاسي الفريد، ولاد القفري. الحقيقة مخيم العائلات كان تحدي بالنسبة لنا، بالنسبة للأسواس للطلبة، وتحدي حتى للعائلات في حد ذاتها، على خاطر ما كناش متوقعين درجة اندماج العائلات المخيم بالطريقة هيكي
0: يتعرفوا على بعضهم. هو البرنامج فيه كان فقط سباحة وفيه أنشطة أخرى، فيه سهرات ليلية ولا غيره؟ شنو فيه البرنامج
1: الحقيقة بالتوا أدبتي للكبار والصغار. احنا في مخيم العائلات وصلنا نعملوا ثلاثة فقرات في الفترة المسائية المختلف الأعمار. عندنا الأمهات نعملوا لهم حصص توعوية، أطفال نعملوا لهم ورشات تلوين و حاجات هكا أدبتي لعمرهم، والبريادو نعملو لهم بريكولاج. كل كاتيجوري حاولنا أنه نعملو حاجة أدبتي لعمرها.
0: نفس الشيء يدور لي بالنسبة لبرنامج مخيم الأمل للأطفال، تقريبا نفس البرنامج، ربما الورشات كانت أكثر هكا ولا؟
1: أيه تقريبا نفس البرنامج مئة هكا. زي ما أحنا نغزروا للأعمار نحاولوا نعملو حاجة أدبتي للأعمار. يعني في مخيم العائلات كان مختلف كومبليتمون، على خاطر لازم ديما تحرص على انك توفر برنامج متناسق مع الاعمار اللي عندك الكل. احنا نمشيو صباح للبحر، نقعدوا في البحر، نروحوا ونفطروا ونقيلوا ونقوموا الانشطه نتاعنا، طيحاتنا، اغانينا، وبعد نتعشاو، وبعد نعملوا سهريتنا، والا نخرجوا نحوسوا ونتفرهدوا، على خاطر ما تنساش اللي هما كبار.
0: واضح. أمل كناني من خلال المصافحة هذه حبينا نثمنوا المجهود نتاع الأسواس. تحية لكم، تحية لكل الشباب اللي انخرط في دعم هذا المجهود نتاع جمعية قرى أسواس. نشاط مهم جدا ومفيد وبش يخلي البصمة بتاعه على العائلات أو الأطفال اللي كانوا حاضرين في البرنامج أو التظاهرات هذه أو الأنشطة في الحقيقة اللي كما أنت ذكرت 1500 مستفيد من هذا النشاط. يعطيكم الصحة، تحية كبيرة لكم، برشا برشا، يعطيكم ألف صحة. شكرا أمال كناني من شباب SOS المحرس، كانت تتحدث فينا على مخيمات الأمل، مخيمات الأمل للأطفال، العائلات، المخيمات المتنقلة والأكاديمية. في الحقيقة الفت انتباهي قبيلة في نشرة الأخبار الحديث على الحملات التطوعية على الشواطئ، وهذا واحد من الأنشطة المهمة اللي تقوم بها مكونات المجتمع المدني، وتشريك الشباب والأطفال في أنهم ينخرطوا في هالحملات التنظيف على الشواطئ مهم جدا لبناء شخصية الطفل. وفي النهاية تنظيف الشواطئ ما هوش مسؤولية الدولة فقط، هو مسؤولية الناس الكل، كل المصطفين. فنفكروا مع بعضنا أنه إذا كان عندنا حاجة استهلكناها، فإذا كان ما لقيناش وين نخليوها في المكان المخصص لها، نهزوها في السيارة متاعنا ونحطوها في المكان المخصص. وأيضا عمل الجمعيات في هذا المجال على الشواطئ، الحملات التطوعية تبني شخصية الشباب والأطفال. مكملين معكم مستمعينا في بقية المتابعات والأخبار حتى للعشرة في ماتينال الأربعاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: لما الصيف مع كريمة الوسلاتي
4: ملاك اليزيد سام الويسر وبشير خلف الله
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل8 متاع العشية
4: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي
3: نقترحوا عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
3: متاحف
4: حسيلو معانا كينك حاضر
3: لما تصيف
4: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب
3: لما تصيف
4: لما تصيف
3: بريحة البلاد

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: أنفو ترافيك
3: توا 9 ودقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، 9 ودقيقة في لندن، 10 ودقيقة في روما، وفي برلين 10 ودقيقة. وقيت أنفو ترافيك كما سمعنا في الشارع اللي عدتنا كوثر، لكن قبل ما نعطي الكلمة لرفيق حب ملاحظة وأنا جاي في الطريق. رفيق السرعة جنونية الرافية في الطريق مع الستة غرباء الكيس فارغ، معناتها وكأنه في سباق فورمولا. سيسروا روحكم مستمعينا، ردوا بالكم، معناتها حتى إذا الطريق ما تاخذوش راحتكم برشا، ما فماش ستة غرباء شنو يستدعي السرعة الجنونية اللي ريتها في أكثر من سيارة على مستوى طريق من جهة الشرقية. رفيق أهلا وسهلا.
4: صحيح، هذا يمكن عايشك مرحبا حسين، هذا يمكن يدخل في باب الاستعراض، يمكن معناها يقولوا جوستومون الكيس فارغ عندنا الفرصة باش نجمو نجريو كيما نحبوا،
3: ولا كهرباء قوية
4: بالضبط، معناها باب الاستعراض فقط. معناها بالنسبة لي أنا ما نتصورش كانوا عبد مزروب باش يمشي البلاصة 6 غير 4 نتاع الصباح، فقط معناها يدخل في باب الاستعراض. وندعيوا الحقيقة للحذر، ونقولوا بلغتنا لطف علينا ساعة القضاء لها غفلة، معناها ما تعرفش معناها فك ثانية زود ثواني متاع سهو نجم معناها يصير اللي يصير. فهذاك علاش الحقيقة الناس كل معناها مطالبين بالتريث والحذر، خاصة معناها في فترات معينة كيما صباح بكري زادة، لأنه حتى ساعات الرؤية تبدأ معناها ما هيش واضحة برشا. فهذاك علاش الحقيقة السلوكيات هذه ما نجمو كان نستنكروها. نفوت خفيك البداية بجنوب تونس العاصمة، حاليا فما حادث مرور حسب ما قاعدين نراو على مستوى قنطرة مجرين الرياض، تحديدا في شارع الطيب المهيري، فكالمفترق اللي يدخل لي قنطرة مجرين الرياض ويهز نحو طريق الزيتكات، ومتسبب الحادث هذا في اكتظاظ كبير توا في الطريق الوطنية رقم 1، يبدأ تقريبا من رومبوان شارع فرنسا في بن عروس إلى حدود رومبوان هذا اللي يدخل للمنطقة الصناعية في مجرين. هذاك علاش نستدعيكم وندعيكم لتفادي المرور عبر هذا المحور اللي ماشي لتونس العاصمة. يمكن يستعمل الطريق الجهوية 35 اللي تمر عبر وسط مدينة بن عروس، وإلا يستعمل شارع الجمهورية في بن عروس ثم منطقة فتح الله ويخو اتجاه تونس العاصمة. في المدخل الجنوبي كذلك فما اكتظاظ ثوى حاليا على مستوى لكانيا في موقع الأشغال، متسبب فيه الأشغال المتواصلة، وأنا أنصحكم بتفاديها عبر استعمال طريق المنطقة الصناعية بير القصع بن عروس، ومن ثم طريق المنطقة الحزامية في طريق الحزامية في رادس، وطريق قنطرة رادس حلق الواد نحو تونس العاصمة. هذا بالنسبة للضاحية الجنوبية. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى، حركة كبيرة على مستوى البحيرة 1 وعين زغوان، في البقية الحركة عادية دون اكتظاظ مروري. بالنسبة لي منطقة أريانا حاليا اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 8 بالنسبة لي جايين من بنزرت في اتجاه تونس العاصمة، الاكتظاظ يبدأ تقريبا من مستوى حي النزهة ويتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا، ومن بعد فما اكتظاظ على مستوى المركز العمراني الشمالي في اتجاه تونس، اكتظاظ نسبي في الاتجاه المعاكس في الشرقية نحو شمال تونس العاصمة. بالنسبة لي سكرة شارع اتحاد المغرب العربي حاليا حركة كبيرة وكثافة مرورية، خاصة على مستوى المفترق الرئيسي في الشارع هذايا، وكذلك على مستوى إذن شارع المشاتل في الاتجاهين. بالنسبة لغرب تونس العاصمة خفت شوية الحركية توا في شعاعية إكس، لكن

0: ار سي دي ثابت نحو تونس العاصمة. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس من جهاز الباب وادي الزرقاء بوسالم فإن الحركة عادية، فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجة. ناس كل نسيسوا رواحنا واحدة واحدة، نوصلوا لباس بحول الله.
1: شكرا رفيق، كانت هذه نفوت خفيك أقل من 10 دقائق ورجع لكم رفيق دريدي في فقرة بي تيك، فقرة جديدة أخبار التكنولوجيا.

0: بيتك هذه الفقرة اللي تعرفوا فيها أخبار التكنولوجيا. نسمعوا الشعر ومن بعد نسمعوا رفيق الدريدي. بيتك. مرحبا بكم مستمعينا، نجدد ترحيبي برفيق دريدي. مرحبا يا رفيق.
1: غو بونجور حسين ليك ولكل متابعينا. خاصية جديدة من أبل كيرا ليزايفون، تنجم تكري ديزايفون توا حاليا من أبل وأبل واتش. زادة تنعرفوا بعد شوية التفاصيل شنو الأجهزة اللي تنجم تتكري بالضبط. وأبل زادة مشيت في الكيرا الممالك، معناها كما في كما في تونس احنا عندنا الكيرا الممالك. أبل زادة كيف كيف مشيت في الكيرا الممالك، إمكانية كامل الايفون يولي ملكك بعد ما توفى مدة الكيرا. نحكيو على الصين اللي قاعدة تحضر في روحها لشنوة لتغيير جذري في الخدمات الفندقية. افتتاح على قريب فندق وتيل مجهز بالروبوتات، وتيل روبوتي بالكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما فيه حتى موظف. وباش نبداو بخبر يهم واتساب، يهم تقريبا الناس كل اللي يستعملوا في واتساب. رسميا واتساب تتيح إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر لو نافيغاتور ويب، عبر web.whatsapp.com. نعرفوا واتساب الإمكانية لاستعمال واتساب عبر المتصفح النافيغاتور بالأدريس اللي قلنا عليها web.whatsapp.com. فالإمكانية تولت متاحة كونوا يتعاملوا ديزابيل فيديو وكذلك ديزابيل فوكو، مكالمات صوتية وبالفيديو عبر الانترفاس هذي، عبر السيت ويب متاع واتساب على انترنت في عوض الابليكاسيون. نعرفوا فما يمكن بعض الموديلات متاع ليزورديناتور اللي ما يقبلوش معناها الابليكاسيون واتساب، فذاك علاش ولا من ممكن توا كونوا بالادريس فقط بنافيغاتور نجم تعمل ليزابيل فيديو وكذلك ليزابيل فوكو، اللي هي ميزة ما كانتش متاحة قبل على لو نافيغاتور. كان لازمك كونو تيليشارجي لابليكاسيون واتساب على الاورديناتور، معناها اما كان ويندوز والا كان اي او اس والا كان اي سيستم ديكسبلوتاسيون اخر. اما توا الامكانيه هذه متاحه، وخطوه جي لتوسيع قدرات واتساب ويب اللي اختصر سابقا على فقط ارسال لي ميساج وكهو، معناها ما فيش حاجات اخرين اضافيين. المكالمات قعدت فقط وقتها متاحه عبر لي زابليكاسيون في السمارتفون ولا كذلك على لي اورديناتور. ميتا تقول كونو المكالمات عبر واتساب في الفيرسيون ويب نتاعو باش تكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. تجربة الاتصال في web.whatsapp.com تقريبا هي كيما تجربة الاتصال عبر الابليكاسيون واتساب في سمارتفون ولا في الاورديناتور. والشركة أضافت هوني يونفنت خاصة بسجل المكالمات الهيستوريك، وكذلك إمكانية كونو تصير فما كابتور ديكران ولا بارتاج ديكران سامحوني وقت لابيل. الخاصية تستهدف المستخدمين اللي يعتمدوا على ديزورديناتور معناها مشتركين، ولا كذلك ليزورديناتور متاع الخدمة اللي ما يسمحوش أحيانا بتثبيتك ليزابليكاسيون، يستحقوا دي بيرميسيون. يلزم مثلا كتبدا عندك سيسيون في الاورديناتور معناها البارتاجي متاع الخدمة، يلزم تكون عندك معناها يطلب عليك كي تجيب تنسالي ابليكاسيون يطلب عليك اللوجين ومود باس، معناها يكون تاع ادمنستراتور. بار كونتر وقت اللي تنافيغي بالنافيغاتور العادي نجم تحل دونك الواتساب نتاعك وتعمل لي زابيل فوكو ولي زابيل فيديو بطريقه عاديه. وهذا الخاصيه اللي استناوها برشا ناس يستعملوا في واتساب. الصين بدات تقول وداعا لموظفي الفنادق، وقاعده توا تحضر في روحها لاطلاق واحده من اكثر التجارب اثاره وطموح في قطاع الضيافه والقطاع الفندقي والسياحي، عبر افتتاح اول اوتيل في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لاداره كل عملياته، في خطوة تعكس دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. المشروع هذا دونكوني تم إنجازه بشراكة بين شركات مختصة في الروبوتات الخدمية، من المقرر كونه يتحل العام الجاي. بدأت التجربة التشغيلية لبعض الغرف والخدمات في أواخر العام هذايا، وهوني دونك في معظم الخدمات يتم الاعتماد على الروبو والاي اي الذكاء الاصطناعي. وقت اللي يوصل نزيل للوتيل يبدا جاي بالفليجه نتاعو، الروبوتات باش تقوم ب الاجراءات نتاع التسجيل، معناها ياخذوا عليه الفيش نتاع الرونسينيومون وياخذوا عليه معناها كل شيء، ومن بعد روبوتات اخرى تهزك الباجاج للبيت، معناها لي باجاجيست هما في شكل روبوات، وروبوات اخرى تقوم بتنظيف الغرف وتوصيل سامحوني الطعام وتنظيف المرافق، بالإضافة للقيام بجولات أمنية داخل الوتيل والإجابة. سامحوني على استفسارات الضيوف على مدار الساعة. دونك هوني الروبوات
0: وتيل ما غير روح ما تعرف
1: معناها هو وتيل بالضبط معناها وتيل بكله معتمد على لي روبو هذوما هما اللي يعملوا تقريبا كل شيء ما فماش حتى تدخل للعنصر البشري. دونك هوني نلقاو اون انترفاس ذكية تم تطويرها من طرف الشركة شركة بودو روبوتيكس تجمع بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي تستند لتقنيات الرؤية الحاسوبية الملاحة الذاتية رسم الخرائط تتعرف على البيئة المحيطة ما يخلي الروبو يتحرك بأمان وسط الوتيل ويتفاعل كذلك مع الضيوف ويلبي لهم طلباتهم. فما 44 غرفة فاخرة فما 44 سويت في الوتيل هذايا وكذلك ريستوران سال دو سبور مرافق خدمية أخرى وروبوتات بتشارك في مختلف العمليات في نقل الباجاج توصيل الماكلة وكذلك خدمة الضيوف. الحقيقة مشروع نموذجي في الصين تم إنجازه في جزيرة معناها مستقلة بذاتها وبتبدأ خدماته بداية من 2027. أبل تطلق برنامج أبل أبجريد ليز اللي يتيح للمستخدمين كراء عدد من الأجهزة مقابل معلوم شهري مع إمكانية الترقية. ما صار بيعملونا روبو يقتل هو فما موجود راه يقتل الذبان موجود والله تعرف حسين احنا مثال استاو نحكيو كيما هكايا عطا نحكيو عليها. فما درون جديدة زادة كيف كيف في الصين درون تعملت هذه خاصة بالحشرات معناها اسونسيالمون هذه تساعدني برشا الحقيقة والله ماذا بيا نشريها انا الدرون هذايا. هي درون معناها ديتكتي الحركة نتاع اللي موستيك معناها نتاع ناموس ونتاع اي حشرة اخرى. شنو تعمل معناها حسين هذه هاي مثلا دور تو تنترسبتيها كي تعرف هي وين ماشيه
0: تمشي
1: وعندها كيما المراوح هكايا معناها هكا سامحوني عرفتك اللي في ساعه يتقصوا جوانح وقتها معناها في ساعه يتعرف عليها وين موجوده وتمشي لها. هي درون صغيره بالكل معناها يمكن ما يتعداش حتى حجمها 3 سنتيمترات معناها 3 4 سنتيمتر معناها درون فريمون صغيره برشا تسيبها معناها في الاسباس وهي وحدها تعرف بالضبط معناها سواء مثلا ناموسه ولا ذبانه ولا وين موجوده وتمشي لها ديريكتومون معناها تعرفها وين حتى تبدا وهي طايره تتبعها وتقوم باللازم معناها
0: او البي في التكنولوجيا
1: بالحق. هذه تنحكيوا عليها غدوه ان شاء الله حسين هذه فقدت كي قوس حاليناه وكهو. قلنا ابل اطلقت برنامج هذا ابل ابجريد ليزلي خلي المستخدمين يكريو دونكوني عدد من الاجهزه مقابل معلوم شهري وامكانيه الترقيه زاد الجهاز احدث مع ولا امتلاك الجهاز وقت ما توفى مده الكراء نتاعو الكراء المملك اللي حكينا عليها بكري. قيمه الاقساط الشهريه تختلف حسب نوع الجهاز. هي تجربه بدات في امريكا ومن المنتظر تعميمها في مختلف دول العالم اللي فيهم زاد ابل ستور معناها اوفيسيال ما فيهم تونس بالطبيعه. فما في تونس عندنا لي ابل ستور هما الرسميين المعتمدين من ابل وفما مجموعه من الشروط مثلا بدايه من الايفون 16 برو ولا 16 برو ماكس يمكن تبدا عمليه الكراء هذا الايفون 17 كيف 17 اير من خلال انجاجمون نتاع عقد 12 شهر ولا 24 شهر معناها عام ولا عامين تعمل عقد معناها تلتزم فيه بالكراء هذايا بدفعات شهريه تبدا من 18 دولار في الشهر. نجم تكري دونك الايفون نتاعك وهوني اجهزه ايباد زاد كيف موجوده لمده 24 ولا 36 شهر وكذلك لي زاباري ابل الاخرين كيما الماك بوك ماك بوك اير ماك بوك برو اللي هما فيهم البروسيسور ام 5 معناها لو فامو ام 5 والاحدث زاد كيف وهوني دونك ابل واتش زاد كيف ما امكانيه اللي كراها ب 12 دولار في الشهر. وابل تاكد كونه البرنامج ما فيهش هكا ضمد معناها شوف انت كي باش تكري من ابل ما تطلبش عليك ضمد معناها ما فيهش هكا ما يسمى سامحوني مبلغ تامين معناها وقت توقيع العقد هذا تمشي فقط صح العقد وتاخذ تليفون وتخلص كل شهر معناها ما فيهش هكا الضمان لا نحبوا ضمد احنا معناها خاطر التليفون تنجم انت تهلكوا ومن بعدك احنا باش نصلحوه كيفاش معناها لا ما فماش منه هذا. واستبدال جهاز قديم ينجم يساهم في خفض قيمه الاقساط الشهريه من ابل في تجربه تهدف اساسا لجذب المستخدمين وتعويدهم كونه يبداوا يستعملوا في الاجهزه هذه من ابل الى حين كونه يمتلكوها.
0: واضح شكرا لي كانت هذه
1: الدرون نتاع
0: الناموس. شكرا رفيق الدريدي يرجع لكم في فقرة شط اليوم بعد الأخبار مكملين معكم مستمعينا بالموسيقى وبقية فقرات ماتينال الأربعاء.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب بالمدينة الجديدة من ولاية بنعروس بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات المحلية. 31 من جويلية الجاري هو آخر أجل لتسجيل في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا على أن يكون الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت المقبل. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه أطلق صواريخ باليستية على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن اليوم. هيئة الحشد الشعبي في العراق تعلن مقتل 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية المشتركة. رئيس مجلس الوزراء العراقي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم. الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية إلى نحو 1,443,450 فردا، من بينهم 1,310 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 49 دقيقة وقيد فقرة
1: شط اليوم.
0: شط اليوم ورفيق الدريدي باش يهزنا الكيف عباد. أهلا وسهلا من جديد رفيق.
2: مرحبا من جديد حسين بيك وبكل مستمعين على إذاعة الشباب. وجهتنا اليوم الساحل الشمالي التونسي، الساحر اللي فيه مشاهد طبيعية استثنائية وخلابة. وجدنا اليوم واحد من الشواطئ المعروفة في ولاية بنزرت، تحديدا في معتمدية سجنان، نحكيه على شط كيف عباد، يمثل جزء من الشريط الساحلي الشمالي البكر اللي يتميز بطبيعته البرية الخلابة وكل إطلالة الغابية اللي فيه، اللي تجمع بين مختلفة كل المشاهد الطبيعية بين شط وبحر وكذلك الغابات والمحيط الغابي الطبيعي، اللي هو يمثل فرصة استثنائية خاصة لعشاق الطبيعة والناس اللي تحب كما نقولوا بالفرنسية جوان دغلوتيل ألاغريابل، معناها يجمعوا بين تبحيرة وكذلك علاش ليه مشوا يعملوا دورة في الغابة، وحتى الناس اللي مغرومة بالكومبينج. الشط هذا يمثل وجهة استثنائية، علاش؟ لأنه مش بعيد برش على تونس العاصمة ساعة بالنسبة للناس اللي موجودين في تونس الكبرى، نحكيه على من 110 ل 120 كيلومتر للوصول لثنية بنزرت، ومن بعديك قرابة نحكيه على تقريبا نمشيه لبنزرت ومن بعد ناخذ ثنية سجنان وفي اتجاه معناها ولاية جندوبة، في اتجاه معناها تحديدا منطقة وجهة تبرقة، ومن بعديك يتم دونك ناخذ الطريق متاع المناطق الساحلية في معتمدية سجنان، معناها فما أكل طريق المعبدة اللي تقرب برشا معناها الشط كيف عباد، ومن بعديك فما شوية جزء معين من الطريق معناها في مسلك غابي بيست بصفة عامة، معناها ما فماش شكون قال كونه مثلا البيست هذه صعيبة ولا بصفة عامة، هي بيست سهلة معناها تقريبا نجم حتى سيارة عادية تمشي فيها مع الحذر الشديد. بالنسبة للسيارات الكبيرة ولا العالية ولا رباعية الدفع، فإنه معناها الإمكانية موجودة للذهاب للشط هذا دون أي معناها إشكاليات.
0: علاش فمش مطاعم غادي قريبة معناتها؟
2: هو الحقيقة حسين في المدة الأخرى، واللي هو فما بعض الناس اللي يستغلوا الشاطئ هذا يحطوا فيها كالي باراسول ولا كالي بايوت الصغار ويوفروا خدمات متنوعة، لكن الحقيقة ننصحوا الناس اللي ماشيين غاديكا كانوا ماذا بهم يهزوا معناها ما لازمهم الكل. علاش؟ لأنه معناها الخدمات هذه يمكن تكون ساعات متوفرة تكون ساعات مش متوفرة
0: أو بعضها،
2: يمكن بالضبط ويمكن يكون فما معناها مثلا مشروبات لكن بالنسبة للأكل معناه ما يكونش متوفر. هذاك علاش ننصحوا الناس اللي قاصدين الوجهه هذه كيف عباد في سجنان كانوا يقراوا حسابهم يهزوا ما لازمهم الكل قبل ما يمشي. والحقيقه مجموعه من المميزات تميز الشاطئ هذه والوجهه هذه نتاعنا اليوم، هو واحد من اجمل الشواطئ العذراء والبريه، كوان سوفاج كما يتقال بها الفرنسيه، في مجموعه من الخصائص، طبيعه بكر بما انه فما رمال ذهبيه الحقيقه واكل مياه الزرقاء كالتوركواز هذيك موجوده في الشاطئ هذا ما يميزوا المياه الكريستالية هذيك، تضاريس فريدة، فما حتى كالكهوف الحجرية معناها اللي هي موجودة غاديك، غابات خضراء قريبة ما يخليه مكان مثالي زادة للتخييم الكومبينج. كيف كيف الناس اللي تحب معناها مغرومة بالكومبينج ينجم يكون الشط هذا وجهة مثالية، وخاصة زادة كالإطلالات البانورامية المتميزة اللي فيه إطلالة على البحر وجزيرتي الإخوة ليفخاتيلي ورأس السيرات كابسيرات. كيف كيف زادة في الأفق معناها يبدأوا موجودين في الشط هذا، معناها ما عارفش كان قاعدين نشوفه في صور على الباج فيسبوك متاعنا. وكذلك كيف عباد هو مكان مناسب لممارسة السباحة، صيد الأسماك، الغوص و استكشاف كذلك الشعاب المرجانيه، معناها موجوده شويه في المنطقه هذه بما انه نقرب، معناها كل ما نقرب للتبرقه كل ما يقرب الكوراي، معناها وك الشعاب المرجانيه هذه، والحقيقه وجهه مثاليه. كذلك الرمال فيه واسعه، امكانيه القيام بمختلف الانشطه معناها على شط البحر، فمن تحب تلعب كوره، تحب تلعب فولي، تحب تلعب بيتش، تحب معناها تلعب مختلف الالعاب. كذلك بالنسبه للناس اللي تحب تعمل كاياك كيف كيف زاده وجهه مثاليه، مع الاخذ بعين الاعتبار ديما حاله الطقس اكيد، وخاصه اتجاه الريح، لأنه الريح إذا كان يكون شمالي شرش فأنه الشواطئ هذيك تكون نوعا ما معناها مضطربة شوية، معناها ذاك علاش يلزمنا ديما نثبتوا ردوا بالنا بطبيعة ونقراوا حساب الميتيو كذلك وحالة الطقس. قلنا كونه كيف عباد هو من الشواطئ البرية، قلنا ماهيش مستغلة تجاريا بشكل كبير، المرافق كيما المقاهي المطاعم ولا لي باراسول مرات تكون موجودة، وفما مرات زادة معناها مثلا خاصة في أول السيزون ولا في آخر معناها فصل الصيف الريف نجم تكون ماهيش موجوده. هذاك علاش ماذا بينا الزوار الكل معناها يجيبوا كل ما لازمهم، يحضروا معدات زادة التخييم الخاصه بهم، وكذلك يحضروا علاش لا معناها قاعدين نشوفوا توا في مانيش نخوفوا الناس معناها، لكن معناها ماذا بهم حتى كان يحضروا الساك صغيره نتاع الاسعافات معناها اذا كان يمشيوا خاصه لبلاصه معناها منعزله، يحضروا حتى معناها كل الحاجات الصغار مثلا معناها يقراوا حسابهم خاصه في علاقه بكل يمكن طبيعه المكان معناها ولا كالاستكشاف، يخلي يمكن معناها الحذر واجب. وزاد علاش لا معناها فما شكون مثلا توا خاصه في علاقه بك قناديل البحر معناها الطريقة كما نقولوا مثلا نتفرجت في روبورتاج يمكن حاجه ما يتخيل حتى حد كانوا نجم يهزها البحر، اكل كريمه غازي معناها الكريمه اللي الناس معناها يحجموا بها معناها لحيتهم، هذيك ناجعه برشا وقت لسعه الحريق معناها يمكن حتى حد ما يتخيل كانوا باش يهز معاه موسى غازي معناها حكه نتاع كريمه غازي للبحر، لكن هذيك ناجعة برشا في مداوات آثار لسعت معناها القنديل البحر ولا الحريقة، تحطها معناها على البلاصة
0: مش طماطم الفاوكة كما يقولون،
2: لا مش طماطم ومش الخل ومش الرمل، لأنه هذيك كله يزيد معناها يهيج البلاصة ويخليها تزيد معناها تحك وتوجع أكثر، معناها تحط شوية الكريمة غازية هذيك وتستعمل بطاقة تعريف وإلا أي بطاقة أخرى معناها تكون الحواف متاعها معناها حادة وتبدأ تيقغات معناها تبدأ
0: البطاقة البنكية
2: بطاقة بنكية هاي ميساج بطاقة تعريف خاف عليها الحقيقة معناها مش مشكل معناها البطاقة البنكية معناها تنجم بطاقة تعريف ما تعرف إجراءات ومشي ويجا هذاك الكل، والأمور ولا تسهل توا الحقيقة بالهوية الرقمية ولات الأمور أسهل. قلنا حسين كونه معناها تستعمل البطاقة هذيك وتحك بها معناها البلاصة وتولي معناها كيكة تخف برشا الأثار متاع اللسعة هذيك، فهذاك علاش قلنا كونه ماذا بينا نقرأ حسابنا ديما خاصة كيفاش نمشيو البلاصة كيما كي تكون منعزلة شوية ماهيش قريبة من المدن ولا لا قدر الله معناها من المستشفيات ولا من المراكز الاستشفائية، فنقرأ حسابنا وحضروا رواحنا. وجهة مثالية خاصة زادة للي يحب يعمل لك الغندو بنياد معناها يحط كهرباء في بلاصة بعيدة شوية ويمشي يطلع في الجبل يعمل شوية تريك وبعدك يعمل غطسة إحساس ولا أروع معناها كالغطسة ذيك وعادك التعب وكتلوع الجبل كيفاش الغلاش مو يصير وبهي حتى للميوسكل وللبدن ككل.
0: شكرا لك رفيق دريدي، الفيديو تلقاوها على صفحتنا راديو جون تونيزي وتلقاو الصور الحلوه اللي اختارها رفيق لمنطقه كيف عباد. نغم قصير وبعد نبداو فقره فلاش المهرجانات.

0: جديدنا توا اخبار على المهرجانات وفقره
1: فلاش مهرجانات.
0: فلاش المهرجانات مع علفة نسيب. اهلا وسهلا.
2: اهلا وبيك حسين. من جديد قبل ما نمشوا لاهم وابرز سهرات لليله باش نمشيو نعملوا ريكاب على سهرات نهار 27 جويليا. وين عاش المسرح الاثري باذنا على وقع سهره فنيه كبيره ضمن فعاليه الدوره الثانيه للمهرجان الدولي للفنون الشعبيه. سهره كان فيها الجمهور حاضر بقوه وعبى المدارج، وفي تفاصيل الحفله افتتاحها كانت من توقيع الفنان الشعبي مهدي شاوش اللي دخل جو كبير على السهره وقدم باقه من الاغاني الشعبيه اللي تفاعل معاها الجمهور كيما نمدح الكتاب وسيدي علي عزوز، الشيء اللي شعل حماس الحاضرين وخليهم يتفاعلوا معاها بقوه. ومن بعد سلم المشعل لواحد من ابرز رموز الاغنيه الشعبيه في تونس محمد علي الأسمر، وبمجرد طلوعه على الركح نجح الأسمر في أسر قلوب الجمهور بصوته القوي وأدائه المتميز كالعادة، وين قدم باقة من أشهر أغانيه اللي رددها مع الحاضرين عن ظهري قلب بالتصفيق والصغاريد، ونذكر منها ليش تقول لي الحب لعبة بالله يطير ليام طالو يا ليل يا ليل ويا ميمة.

هذا إلى جانب عدد من المواويل. السهرة تميزت التفاعل مباشر وعفوي بين الفنان وجمهوره، الشيء اللي خلى السهرة كانت متميزة وناجحة. نمشيو لمهرجان الحمامات الدولي وعرض نوردو، سهرية كانت مميزة. نوردو عمل حالة جماهيرية كبيرة، جمهور جاء من كل بلاصة باش يعيش معاها أجواء الموسيقية الخاصة. نوردو تخلى الركح بقوة وافتتح السهرة بأغنيته الشهيرة عربوش ومتدخلة شعل المدارج وما وقفش لهنا. واصل العرض بباقة من أحلى نجاحاته كيما تربيت، غريبة، أنا والليل، يا دنيا وغيرهم من الأغاني اللي يحفظوها الكبار والصغار وتفعلوا معها كلمة بكلمة طول السهرية.

0: العرض ما كانش مجرد أغاني، كان لوحة بصرية وموسيقية متكاملة رافقة نوردو، فرقة موسيقية بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، مع سينوغرافيا ومؤثرات بصرية ولوحات كوريغرافية. وفي الندوة الصحفية اللي عملها بعد الحفل، نوردو ما خبش فرحته الكبيرة بالتفاعل هذا، وصرح إنه يشوف الجمهور بمختلف الأعمار يغنوا معه في أغانيه هي أكبر حافز ليه باش يواصل ويقدم ديما جديد.
1: فرحان برشا برشا بمحبة ناسي، الحمد لله الأعمار الكل كانت موجودة وكانت حاضرة وتغني معايا كلمة بكلمة، حافظين الغناية الكل، حتى الغناية الجدد حافظينهم الكل. متنجم تكون كان نقطة إيجابية باش مروان يزيد يخدم على روحه ويزيد يكون صادق أكثر في خدمته، يتعب أكثر. ما حتى أرتيست في الدنيا ما يحبش البوبليك قريب له، فهمت؟ أنا حتى في المهرجانات عمناول والتعمناول والعوامل اللي فاتوا الكل، ديما نكلم الأمنيين ومشكورين الكل، الحرس والأمنيين، ديما نقول لهم بربي معناها خلي البوبليك بحذايا، حتى اللي في الشاز ونقول لهم خليوا البوبليك بحذايا، فهمت؟ حتى كي يتنساوا نهبط أنا، الحقيقة نهبط أنا للبوبليك ونعيش معاه ويظهر لي تفرجته في برشا فيديوهات، ديما نهبط للبوبليك
0: ونمشيو المهرجان بيجا الدولي اللي كانت من توقيع شيرين اللجمي. سهرية كانت استثنائية، الفنانة شيرين شعلت الركح في سهرة شبابية وترابية بامتياز قدام مدارج معبي بالجمهور والعائلات اللي جاوا من كل بلاصة باش يعيشوا الجو. شيرين قدمت كوكتيل من أحلى أغانيها اللي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، مش شه الشه مثالش قول لا ومرشومة هوني، مع باقة من أجد أعمالها ولمسات من التراث التونسي اللي شعلت بها الجو.

0: التفاعل كان في التوب وصوت الجمهور كان يجاوب مع كل غنية من أول السهرة لآخرها، وفي ليلة من أحلى الليالي باجة الصيفية للعام هذا، وهذا كان رأي شيرين في السهرية.
1: فرحانة برشا سريت عبد ياسر مزيانة، تفاعل الجماهير شوفوه في الفيديوهات، بسم الله ما شاء الله ياسر ياسر محليهم، عائلات البنيات صغيرات، يعني العرض اليوم هيا لايف هو عرض فيه أغنيتي 100% أغنيات إنتاجات خاصة، هذه حاجة تفرحني، وأنه العبيد يكونوا حافظينهم زادة هذه بالنسبة لي أنا هو النجاح. ومازلنا قاعدين كل مرة نحاولوا نعملوا إنتاجات ما أكثر خاطر الناس يستاهلوا كده الحاجة اللي هي دونك عرض هيا لايف، وعرض أنا خدمت عليه عندي برشا، ونفرح برشا كنت نفتجيه في تونس كاملة واليوم معاكم في باجة، هذا عرض مزيان يعطيكم الصحة.
0: ونكملوا الفلاش بمهرجان بلاريجي وعشاق الراب والأغنية الشبابية اللي كان على موعد مع النجاحات الكبرى، وكانت سهرية استثنائية بكل مقاييس أثثها كازو. العرض الثالث في المهرجان سجل إقبال جماهيري قياسي وعمل سولد أوت، وفي أجواء من التفاعل التلقائي والحماس الشبابي قدم كازو باقة مختارة من أبرز وأجمل أغاني اللي يحفظها جمهوره عن ظهر قلب، وكانت سهرة فيها شوية مفاجآت منها تقديم أغنيته جديدة لأول مرة على ركح بلاريجي.

0: كملنا ركاب سهريات الاثنين 27 جويلة، نتعداو الأبر السهريات اليوم شنو باش يكون موجود عن اليوم. اليوم باش نمشيو المهرجان بوغرنين باش نلقاو حفل الثنائي نور وسليم عرجون، الدورة الثانية المهرجان دول الفنون الشعبية بأذنة باش نلقاو سهرة فولكلورية لفرق الصف وقبنتن وستاو المنار. عنا افتتاح الدورة الخامسة المهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد بعرض سيرك أولاد الريح للفنان آزر بن سعد. نتعداو المهرجان الياسمين بيرادس وين فما عرض للفنان مرتضى الفتيتي. المهرجان صيفي بباطر تبع الولايات بن زرت باش نلقاو عرض مسرحي بامبين ولبسام الحمراوي. وفي مهرجان تبرق الدولي عندنا عرض الفنانة شيرين اللجمي، وفي مهرجان السوسة الدولي عندنا فنان عرض الفنانة نبيها كراولي. نتعداو المهرجان صفاقس الدولي فما سهرية بإمضاء الفنان لطفي بوشناق، وفي مهرجان أم الزين الدولي بجمال عندنا العرض المونودرامي ما يضحكنيش ياسين الصالحي. في مهرجان بلاريجي عندنا عرض مسرحي للأطفال، وفي مهرجان بيجا الدولي عندنا سهرة مشتركة للفنان هشام سلام والفنانة والفنان حما ريغن. مهرجان تستور الدوري للملوف والموسيقى العربية عنده عرض للفنانة عايدة إنياتي، وفي مهرجان سيليانا الدولي عندنا اليوم سهرة الاختتام بعرض لمسرحية ولد الطلياني. ونختموا بمهرجان السنابل الذهبي بالكليب عندنا سهرة الفن الشعبي مع الفنان تيلي القفصي. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش.
1: برافو عليكم فمنسيف، برافو عليكم، يعطيك الصحة. احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام ماتينال الأربعاء لليوم. أجمل تحيات كوثر، ألفة، رفيق، حسين وأريج. موعدكم بعد شوية مع سهاء ونزار. إلى اللقاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
2: صيف معنا.
4: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في صيف معنا. تحيه لكم وين ما كنتم مستمعينا ومنستكم اذاعه الشباب على موجتنا. تلقاو في كل البرامج والمنوعات اللي يعجبكم يرضيكم يفيدكم وتعملوا معاها جو في الصيفيه هذه. في صيف معنا فقراتنا تعودتوا بها خذ فرصتك وفكرة عن اختصاصات وأفاق وقصص نجاح أبناء مراكز التكوين والتدريب المهني. واليوم باش تكون معنا سمية لوحيشي باش تحكي لنا على البرودكشن أنيمال. هذا هو الاختصاص اللي اخترته. نحكيه على قرايتها كيفاش كانت تكوينها كيفاش كان الاستاج متاعها وين عديتهم المستقبل أكيد والأفاق في ميزان وغسات جديدة مع نجوى ساسي تبربي بدو بتمام تكون معنا مصممة الأزياء ريم الزواوي. كنا حكينا معها نهار الاثنين على روب العرايس. اليوم باش نحكيه على الحضارة شنو يلبسوا شنو اللي روب سواغي الترند نتاع 2026. اسكو مازالوا الناس ماشيين اكثر الفوطه والبلوزه والحاجات هكايا الرزينه اللي تحط ساق على ساق وتقعد في الصاله, ولا اللي تحب تتحرك وتدور وتحب تلبس زاده حاجه مزيانه بريزونطابل وتظهر اللي هي سواري. شنو اللي حضروا لهم بطبيعه مع الالوان والزينه وكل شيء تنحكي فيهم. ونختموا مع جنينه دارك ونصائح للناس الناس اللي تحب تتلهي بالنبتة متاحة النبتة سواء اللي عايشة معك في وسط الدار اللي بلانت دانتيريور وإلا اللي بلانت دكستيريور اللي تزرعهم في جنينة ولا حتى اللي حاطهم في ديبو أما موجودين في جنينة. أنا هما اللي يحبوا الضوء, أنا هما اللي يحبوا الماء أكثر, أنا هما اللي قلقهم الشهي اللي يحبوا الطقس اللي كيما اليوم كي مروح محليه ربي ديم علينا هالنعمة. دونك تكون معنا وداد ويلي في جنينة دارك بالإضافة للموزيك برشا موزيكا اللي باش نبداوها توتفيت.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.
6: مرحبا بكم من جديد مستمعينا العشر ستيشن دقيقة على موجة إذاعة الشباب. باش نبداو معكم مع فقرتنا الأولى واللي هي خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك.
6: الفرص عادة ما نبحث عليها، ولكن فما عديد الفرص اللي هي اللي تجينا. يكفي أن تكون عنا الرغبة في أن نعيش الفرصة هذيك، في أن تكون عنا التجربة، يكون عنا شوية تفكير هكية في غدوة في المستقبل، شنو نحب نعمل ولا شنو اللي لازمني نعمل. إذا كان اقتنعت فنحبها، وإذا كان نحبها فنخدمها بالقدا. هذا هي الكل كلام متكونين متربسين وخريجي مراكز التدريب والتكوين المهني، اللي فما اللي يمشي للمركز على خاطر سمع لي، فما اللي يمشي على خاطر صحابه سبقوا، فما اللي يمشي على خاطر يحلم انه يخدم الخدمة هذيك، وفما اللي بعقله قرر انه هذيك وين فما المستقبل. فكل مرة نعيش معهم تجارب متاحهم هذية، نتعرفوا على متربسين أو خريجي هذه المراكز، باش حكينا على الاختصاصات متاحهم، على أحلامهم مستقبلهم كيفاش يروه. اليوم سعيدة أن تكون معي سمية الوحيشي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سمية. أهلا وسهلا سمية، كذلك من الخريجين اللي تعرفنا عليهم في الملتقى الوطني للتكوين المهني، وكنت من الناس اللي وقت اللي تحكي على اختصاصها تحكي علي برشا محبة. فباش تقول لي توا كيفاش اخترت الاختصاص من البداية سمية، عن قناعة واقتناع ولا بمحبة ولا زوز مع بعض؟
7: والله زوز مع بعض. كنا صغار فكرت السنة أولى كانوا يسألونا تحبوا تولوا تقرأوا.
6: سمية اسم الله عليك اسمع، وانت تحكي معايا يعمل دورها كي باش نلقاو بلاصة فيها ريزو خير كيما البلاصة اللي حكينا فيها أول ما بدينا نتكلم.
7: قلت لك السنة أولى وقت اللي يسألونا وقتها شنو تحبوا توليو كي تكبر، وقتها كنا اللي يحب طبيب واللي يحب مهندس اللي يحب بيلوت، لكن ديما كنا نحب فلاحة من قبل. أساتذتي يسألوني نحب فلاحة من ناري الأول، كانت باسيون ليا الفلاحه، كانت باسيون ليا وكانت كود فود من الحالات اللي على الدنيا. انا جدي وبابا فلاحه، حبيت نكمل كيما هكاك، ومش فلاحه كبار خاطر ما نسيت معايا يقول لك اوكا معناها جدها وبابوها باباها عطوها الفلوس وعطوها الفلاحه هذيك على هي كملت في الفلاحه. لا لا فلاحتنا عاديه صغيره نتاع
6: عائلة. اللي يحب اللي يحب الارض واللي يحب التراب حتى لو كان عنده في الدار محبس باش يحبها، مش بالضروره يكون عنده اراضي شاسعه.
7: بالضبط بالضبط.
6: فكان الهدف نتاعك واضح من اللي انت صغيره، عارفه روحك اللي انت باش تعمل فليحه من بعد.
7: ايه من الاول كنت فاهمه روحي شنو نحب نعمل، ومن بعد كتب بعد كي نجحت في الباك قلت ليه نمشي لحاجه عمليه اكثر. عملت الكتريك ومشيت قريت في الليزيت، وبعد كده نجحت وكل، ومن بعد مش بلاستي هذي حسيت روحي ياسر مجبودة للفلاحة، نحب نرجع للفلاحة. لو جيت وبقيت مبكبت واحد خاطر تكوين مهني مش معروف ياسر في تونس، نقطة كي راجعة من الفاكولتي باش تمشي للتكوين بالحق ما عرفتش شكون يسأل، ما عرفتش مين نمشي، ما عرفتش شنو فما أفاق في تونس، بقيت نلوج وحدي. وانا حاجتي ببرودكسيون انيمال، حاجتي بحاجة في الاغريكولتور معناها. لا واش تكتبت أزاكين في تونس شو عنا فلا في فجلة في أفا
6: بيه
7: مال في أتبار وإلا موجودة في ديسيب.
6: ياخي كيفاش اخترت؟
7: شنو كيفاش اخترت؟
6: كيفاش اخترت بين اللي سانتر اللي لقيته؟
7: هي عفيت البي تي اس بروديكسيون أنيمال موجودة كان في أتبار أكهو أول بروموسيون هذيك ديجا بالظهر وقتها أول بروموسيون في تونس الكل.
6: باه وكانت لك قريبة لداركم ولا بعيد عليك؟
7: من نسلي انا فبعيدة شوي ولا تزمى بعيدة مش بعيدة علينا، اما تسلي في بالتوى ولت بعيدة شوي.
6: باه
7: شوي فما ريستوراس وفما كل شيء، ما
6: اي هذاك اللي حبيت نوصل له، انه فما فويي معناتها اللي خمم وتكون بعيد عليه يزمو يعرف اللي عنده وين يسكن وفما المطاعم وكل شيء.
7: اي سي غراتوي اول حاجه. حاجه فويي كيما في الفاسيتي كيما في اي بلاصه اخرى، فويي بيان اكيبي، تحبي تنظيف تحبي تا دو شومبر ا دو ولا فما الماكله ريتو كيما تعرف ريتو يونيفرسيتي
6: كيف كيف. باهي ممتاز. باهي مشيت وقدمت تقبلت، كان عندك فكرة على القراية كيفاش؟ قراية نظرية وإلا تطبيقية؟ يعني تخرجوا للأرض تشوف كيفاش تتعامل مع مع كل ما هو ملموس؟
7: نحن ملول كيف نمشوا مثلا، فما أشخاص كيف ينام معناها منيش بنت الدومين منيش فكسلاحتنا عائلية معناها منيش حتى الكبيرة وكما عنديش فكرة الجملة. شنو يصير تمشي غاديك فما شابيتر اسمه فورماسيون يوريك شنو انت جيتك شنو على شنو قادر شنو مالي شابيتر تقراهم عامين ونص كاملين يعينيك على كل شيء في الفورماسيون هذية ويقول لك شنو باش تقرا تيوريك وبراتيك. الحاجة الباهية في الفورماسيون وإلا في التكوين المهني اللي بريس 75% خلينا ما نقولوش 80% راهو براتيك
6: ممتاز.
7: تيوريك يبقى لازم معناها حاجه بريمورديال تيوري.
6: اي التيوري البراتيك التيوري كذاك مش نقراوه توا، ما البراتيك شنو معناها فما وين تمشي وتمشي الاراضي تمشي تشوف الحيوانات تربيتهم كيفاش حكينا شويه.
7: نحن غزالي نحن شنو نعمل يهزك انت كتكنيسيان برودكسيون انيمال لازم تكون عينك محلوله على البلاصه الكل خاطر مش كيما الفلاحه في الجنوب كيما الفلاحه في بنزرت في بيجا شنو يعمل هو يحلك عينك على بيجا وجندوبه ونكمل الماء والخضار ويزي يهزك الجندوبه يقول لك هاو كاش فما في جندوبه وفي قبلي وفي تطاوين وين تحب انت معناها يهزك للبلاصه الكل
6: وتحس انها
7: الفلاحه موجوده الكل.
6: اي التربه تختلف المناخ يختلف التضاريس تختلف.
7: هو يعمل لك البوليفالونس شوف لنا شوف غاديك انت شنو منين جيت جيت من غير بس هاو كيفاش تعيش البيتاي كيفاش تعيش في تيغيبس معنا.
6: باهي سؤال وقت اللي نحكيو على الانتاج الحيواني هل هنا نحكيو على تربيه الماشيه والا فما حاجات اخرين؟
7: هو جروسو مودو باش تقرا على تربيه الحيوانات المشترات باش تقرا على المشترات فما الإبل وفما الأبقار وفما الأغنام وفما الماعز وباش تقرا على الفولاي باش تقرا على الأرانب كونيكولتور أبيكولتور نحل تقرا حاجة الحيوانات الصغار اللي هي نورمالمون ما تقراش مع بعضهم تقرا كل حاجة وحدها. أما كيما قلت لك البرودكسيون مال بوليفالونت تزيد قريك كولتور فوراجير تزيد قريك جينيتيك تقرا كل شيء كل شيء كل شيء
6: باش تعرف كيفاش تربيهم تعرف كيفاش تتعامل معاهم تعرف الميليو اللي لازم يتربيو فيه معناها تقرا على مكلتهم على وقتاش لازم يتدخل فيترينير هكاك
7: تقرا كالندري فورازير نتاعك تقرا من حتى حتى جيستيون وكيفاش تيزوكم زيدا والانتيغراسيون في الميليو دو ترافاي زيدا يقروه لك تقرا كل شيء حتى التسكيل احنا قرينا فرونسي عملنا نيفو في الفرونسي زيدا غاديك
6: ممتاز. فاللي حلمتهم توا انهم يكونوا رجال اعمال ربما كبار ان شاء الله نشوفوهم في المستقبل كيما نروك ويكون عندهم المشروع الخاص نتاعهم تنصحهم انهم يعملوا الاختصاص هذا؟
7: ننصحهم باش يعملوا الاختصاص هذا وننصح العباد باش تطيش روحها الحاجه اللي تحبها وتمشي وتجرب وكل. ومن ناحيه اخرى لازم يكونوا على درايه بالامور الاداريه خاطر مثلا ما يزيد نشوف من روحي كيف خرجت مش عارفه بالقديه كيفاش وين نمشي شكون مع تكون نحكي وين معناها باش مش تبيع روحك معناها تبيع السيفي نتاعك ما عرفتش فين ما عرفتش وين نمشي انا يدي بين الدقه مش عارفه بالضبط
6: فهمتني.
7: بالنسبه للشباب امشي تبع حلمتك راه هذاك وين تبغي معناه
6: باهي، هذا بالنسبة للاختصاص في كله. وتو نحلو قوس في الحصة المقبلة إن شاء الله، نعود نتصلوا بيك ونفتحوا قوس وشنو تعمل بعد ما تتخرج، وكما قلت أنت تبيع السيفي نتاعك وين تنجم تخدم، وإلا كيفاش تنجم تعمل المشروع نتاعك إذا كان حد عنده في العائلة أرض ولا يحب يخدم مع أبوه عنده أرض ويحبوا يكبروا المشروع هذا، كيفاش يعملوا باش يولي عنده المشروع اللي أحلم به مازال يحلم به. وتقدم الحلمة تكبر قد ما كانت الأرض صغيرة، الحلمة تكبر أكثر ويكون المشروع أكبر بإذن الله. لنا عودة إن شاء الله سمية الوحيشي، شكرا لك إني كنت معنا في صيف معنا في فقرة خذ فرصتك، أتمنى لك التميز والنجاح في حياتك المهنية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الشباب، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية 31 من جوليا الجاري عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي، على أن يكون الإعلان عن نتائج يوم 7 من أوت المقبل. افتتاح أشغال الندوة الإقليمية الثانية التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج من بين 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. تواصل فعاليات أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي في دورتها الثالثة بالمركب الشبابي بسليانة بمشاركة شباب من 6 ولايات وإلى غاية 4 من الأوت المقبل. اليوم اختتام أشغال ورشة عمل وطنية تحت شعار لنطور معا منظومة وطنية متكاملة ومتفاعلة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل أكثر تناغمية وتشبيكا من أجل سياسة نشيطة لتشغيل دامج وأكثر نجاعة وقائم على النتائج. جمهور المهرجانات له موعد الليلة مع انطلاق فعالية الدور 20 من مهرجان الصيفي بأريانا بالمسرح البلدي بالهواء الطلق بأريانا. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. والقوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني تقول إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. مقتل 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية المشتركة على العراق وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في العراق. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز
5: من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.
5: صيف معنا،
7: صيف معنا،
8: صيف معنا،
9: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
10: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جوكم
7: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحذنا،
9: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
11: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
11: بوتي وسبور ديتي.
7: صيف معنا

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صيف معنا
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
1: جوكم
5: تصييفكم وتبحيركم
1: في دون لو بحذنا.
4: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال.
6: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا.
7: مرحبا بكم من جديد مستمعينا على 10:47 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع اللي اختاروا أنهم يسيفوا معنا, اختاروا أنه ننسوهم في الطريق. شرفني يا زينة للجميع. وفما زيدا شكون يسمع فينا هو في الحانوت, في العطرية, في الخدمة, كيت في وذنه هو في الترانسبور بيبليك. فتحية لكم الناس الكرد وبكم على رويحكم. طقس مزيان وقال على الأقل برشا كيفي هكا يحبوه الطقس مروح على الأقل, مش كيما كلمات اللي اتعديوا إن شاء الله ما يتعودوش, وكان تعودوا أني سيلش ما بلطف ربي يتعديوا. باش نمشيو للفقرة المويلية, فقرة يستناوها برشا ناس. يقول القائل نحبوا على غوسيت ونحبوا هكا نتفرجوا في هكا نلقاو على تيك توك هكا نلقاو ونتبعوا كل فما حاجات ماهيش متاعنا الحقيقة, وفيها برشا كزيادات وفيها برشا حاجات مش مستنسين بها. فما اللي يحب يستنس, فما اللي يحب يتعرف على أكلات أجنبية من بلاد أخرى, صحة وفرحة. أما تأكدوا اللي فعلنا برشا ماكلة تونسية مازلتوا ما تعرفوهاش ويمشي في بالكم جهم عليكم وإلا صعيبة وكل مش صحيح. وفما زادة عنا أكلتنا التونسية الغوفيزيتي, الطاجين متاعنا كنا نعرفوا طاجين زوز ثلاثة, من بعد تدخل عليه كي بعض التغييرات يولي غوفيزيتي وبنين ويحبوه الصغار والكبار ويتفرق في الفروحات وتلقاوه في كل بلاصة على طاولتنا. فأحنا ديما في ميزان نحبو نلقاو أكل روسيت التونسية البنينة الخفيفة اللي زادة بكش يمشي في بالكم ياسر غالية. مش بالضرورة على خاطر انت تنجم تتحكم في الكونتيتي, مش لازم كل طاجين تحط فيه رطل جبن, مش لازم كل شيء يكون باللحم, نجمو نبدلو. وهاوكا مدام سيسي تعطينا في دي روسيت بنين محليهم, وتنجم تقولك تتحكم في اللحم مثلا, ما فماش مفروم تحط الدجاج, ما فماش تحط شوية تون, هاكا تو نتصرفو. ايجي ونشوفو اليوم الروسيت الجديدة في ميزان.
5: في ميزان
7: تريتور مدام سيسي تأمن هذه الفقرة, وكيما أعطتنا دبارة نهار الاثنين كان تثبتوا حكينا على البناضج التونسية وكيفاش نجموا نعملوها بشوية بشوية بالإتاب بالإتاب بالخطوة بالخطوة وتجيكم بنينة. أعطتنا زادك عبر اللوز اللي نعرفوها ما برشا ما يعرفوش اللي هي بالطريقة السهلة هذيك, وعطتنا كيلكو زاستيس باش نجموا نزينوها زادة وتتعمل حتى من غير كولوران. اليوم باش تعطينا روسيت جديد. اهلا وسهلا بك مدام.
8: يا حنوت
7: مرحبا بك. تريتور مدام سيسي اللي قدمت لنا البناضج وانا عملت عليها كيف, اليوم قررت انك تعمل لنا روسيت جديده. شنو
8: طاجين ميلفوي؟
7: طاجين ميلفوي ما الاسم يظهر لي صعيب. شطر طاجين الاولاني ساهل, شطر الميلفوي الاخر صعيب.
8: هو نفس طاجين الورقه اما مبدله فيه.
7: تي فما برشا ما يعرفوش يعملوه طاجين الورقه, خلي وسكت. معني انت باش تعطينا الدوزون ظهر لي طاجين الورقه والميلفوي.
8: الورقه اما
7: اي اما برشا اوراق
8: معناتها انا متأكد انا عملته معناتها فهمت.
7: معناتها
8: انا اللي متفنى فيه.
7: ابداعاتك روسيتك الخاصه. اي باهي برشا. نبداو بشوي بشوي.
8: نبداو بالباس.
7: اي
8: رطال فارينة.
7: اي
8: حكه كريم فريش.
7: باهي
8: تعبتين عظام.
7: باه
8: وشوية ملح شوية زيت.
7: باه
8: باه
7: كريم فريش رطال فارينة.
8: كابتشين عظم.
7: كابتشين عظم.
8: شوية زيت، كستي زيت، وشوية ملح.
7: بي.
8: بي. يتبسطوا هذوهم بعضهم بالقدي، وبعد حطوا لهم الماء في يتلموا.
7: اي كنت باش نسرك على الماء باش نقول كريم فريش تلم وحدها الفرينه
8: لا دافي معاها شويه طبح قداش هي باش تاخذ لك ماء
7: باهي على خاطر حتى الفرينه ظهر لي تختلف كيف كيف سميد معناها فما اللي فيسا
8: فرينه نوع فما اللي يشرب بالكدا فما اللي لا ديما تبع بالسياسة في الماء
7: فاحنا نخلطوا الفرينه معاها الكريم فريش الزيت نحطوا شويه العظم وشوية الملح من بعد نشوفوا التكستور كيفاش ونزيدوا الماء بشوية
8: وكي تعجنها ما تعجنهاش شايحة تعجنها شايحة تتقطع ثم تبدأ تتلم بالماء تلمها وتلمها معناتها أما كي تبدأ شايحة تتقطع شايحة ماء نقصد
7: معناها التكستور كيفاش نحسها في دي ما لازمها باش نعطيها وقت ترتاح
8: لازم تريا برشا لازمها ساعة راحة
7: باهي تريا شوية باش في الساعة هذيك تتلم اسكو تتعجن ولا لما كها
8: تعجن برشا اللي تلمها ودوب تعجنها هي الراحه نتاعها باش تخليها تسوفل معاك
7: باهي
8: وفما اسيس اللي يحبها ترخلو بالكدا يهزها ويلطخ على الطاوله مرتين
7: يهزها ويلطخ على الطاوله كيما يعملوا عجينه البيتزا ذوكم
8: صحيح يهزها على الطاوله مرتين ترخ تعطي طوع بالكدا بالكدا تولي
7: باهي برشا ممتاز شنو اللي يخلي العجينه ما تتلصقش في اليد مدى
8: ما تخليهاش مبلوله ياسر ما تعجنهاش وهي مبلوله
7: باهي
8: فهمت تبدا شايحه شويه
7: باهي واذا كان صار ولصقت
8: شويه زيت شويه فرينه
7: فرينه والا زيت لا فرينه خير باش بعد نجم تتحلك اي
8: معاش زيت
7: باهي شويه فرينه
8: اي جاتك شايحه تزيد الماء جاتك مبلوله زيت فرينه
7: باهي تفهمنا حضرت العجينه نتاعنا وقعدت ترتاح ساعه من بعد شنو نعمل تاخذ
8: 300 غرام بلون
7: بيه
8: تحطوا يتسيب مع شوية بلو كروية ملح فلفل أكحل وكركم شوية
7: بيه
8: وما تحطش الزيت خاطر الزيت مع شبونات مش بيه ما يمشيش بالكدا في الطاجين
7: بيه تفهم
8: بيه تخليهم يتسيبوا للي صوص تقعد فيه شوية تخطوخ
7: اي
8: بيه بعد تخليه يبرد وتاخد 300 غرام جبن مرحي و 50 غرام جبن مالح
7: بي.
8: وطبع كويستو احمر وطبع كويستو ابيض
7: اي
8: و 200 غرام ريغوتا
7: بي
8: عن اربع حيار عظم
7: على 300 غرام دجاج نجم نعمل اربع حيار عظم
8: اي خاطر ما كنتش تفصل هذه العظم
7: اي بيه بيه
8: تحط الريغوتا وحدها وتحط الدجاج هذاك وحده الدجاج تحط عليه جبن المرحي 200 غرام تحطهم عليه وشوية جبن مالح طبعا كويستو أحمر يتعجنهم مع بعضهم بالكتاب بالكتاب بالكتاب يتعجنوا يجي تبدأ تعجن فيهم بالكتاب
7: اي
8: للي جبن مع شطرة
7: باي تخل في ال
8: اي صح يتخل في الدجاج باي بعد وتحط 100 غرام جبن في الريغوتا وطبعا كويستو الأزرق
7: باي
8: وشوية جبن المالح وتبدأ تفصل في العظام الابيض في الريغوتا والاصفر في الدجاج
7: لازم منها الفصل
8: لازم
7: على اللون من بعد باش تجي مزيانه ولا
8: هو الكريمه هذيك البيضه اللي في الوسط هذيك كي مشى
7: هي
8: نفس الروسيت هذيك نجم تعملها تعجين ورقه ديريكت من غير ما تقعد تعمل فيها الحكايه هذي اما مزيان برشا
7: اي مزيان برشا الحقيقه صحيح بي فصلناهم عملنا
8: تفصل تخلي كعبتين عظام على جنب تفصل ثلاث حيار وتوزو تخلي جوز على جنب بعد ما تفصلهم تخلطهم بكل حاجه تخلطها تخلطهم بالكدا باش يدخل العظام فيهم تخلط الريكوتا بالكدا تعجنها باش لا يدخل فيها وجبن وتخلط الاخر بالكدا بعد تاخذ بات نتاعك تقسمها على زوج
7: بي
8: تفرش تحلها تاخذ كعبوره صغيره تفرشها في بلاتو يكون كاري تقسم تحل الباتي نتاعك تفرشها في البلاتو وتحط ربع البلاتو تحط فيه اللي عملناه بالدجاج
7: الفرشه الاولى
8: تدخلوا الفرن درجه ونص ماكسيموم
7: أنا كنت باش نسألك كيفاش ما يتفصلوا، كيفاش يقعد كل طبقة وحدها، ما يتخلطوش.
8: أي مش نورمال، منظر مش عادي.
7: هي لاسيس أنه نحطوا الطبقة الأولانية متاع البات، من بعد ال
8: وبعد دخلها تحت درجة ونص، خرجها تحط الفرشة البيضة وتعود تدخلها درجة ونص
7: باش تشد روحها وتقعد طبقة ظاهرة.
8: وبعد تعود كي تخرجوا من الفور تكون البات نتاعك حاضرة اللي باش تذكر بها. تحط الفرشة نتاع الدجاج الأخراني، تحط عليه البات.
7: باهي، باش تجيك هكا طبقات مزيانة شادة روحها. ممتازة ممتازة الفكرة،
8: مزيان على الاخر.
7: اي
8: مزيان برشا، زادة
7: مزيان وبنين الحق.
8: وتاخذ كالعظام هذيك، نحي الاصفر نتاعها، تركض مع شوية قهوة نكتة باش ما تعطيكش الصورية نتاع العظام من فوق.
7: اي
8: نكتة صغيرة، تركضهم بالكدا وتحطها على الباس تدهنها.
7: وين بكري نخمم في كعبتين العظام اللي باش نخليهم على جنب باش نعمل بيهم؟
8: بشيتهم بيهم الفوق،
7: طالعوا باش ندهن بيهم الفوق. واستيوس القهوه ذايا والمره نسمعها الحق ما اعتمدتهاش قبل.
8: نقطه تحط فيها
7: باهي برشا،
8: ومن فوق تحط عندك امونتي فيلي، عندك سينوج، عندك زنجلان، تحب من داخل تحط في الابيض، تحط فيه زوزه، تحط فيه بيستاش، وصارت لابلي.
7: اي نجم تزين كيما تحب انت، شنو اللي مازال عندك؟ حط عقاب فستق في الدار، حطهم زين بيهم يطلع منظر.
8: اي حطهم في الوسط شرفه كي تحب تزين.
7: اي كي يبدا عندي ضيف تو نهون عليهم ذوك متريف مكان للدار ياكلوه كيما هو كيك. ما يتعمل كان في الدار ظهر لي مدامه. ما يتعمل كان في الدار على خاطر ما نجمش نعمل بلاتو كبير هكا نتاع فرح ونهزو للكوشة وانا داخلة.
8: نجم تعمل فارس يبدا قوي، نجم تعملو يبدا فارس ماهوش شكل جاري برشا
7: وشد روحو
8: وتبع بالسياسة بالصحن ولا بال بالسياسة تبع.
7: اي خاطر هو يلزم يدخل للكوشة يشد روحو شوية ويعاود يخرج.
8: وهاني قلت لك يبدا الفارس قوي، نجم تعمل هالفازة.
7: باهي انا في كل حالة باش نعمل كان في الدار.
8: نجم تعملو تعجين ورقة نفسه، تحب تعطي ورقة عادي تعطي ورقة عادي.
7: ورقة عادي معناها بات اللوطة وبات من فوق والفرس في الوسط كها. ما وقتها نولي نخلط الريقوتة وجبونات الكل مع بعضهم مع الدجاج.
8: كل شيء مع بعضه.
7: نجم زيت زيتون ولا كبار ولا ما يمشيش؟
8: لا انت ريت بات كي تقعد لك. نجم تعمل بها سوفلي، تعمل بها رولي بالرولي كيما كل باقيت فارسي، باش تخدم بها اللي تحب تغازلك الفارس.
7: معناها يكفي اني نحل الورقة ونحط فيها الفارس اللي يحبوها صغاري مثلا، اللي يحب
8: اللي يحبوها صغارك. اما تبدا مش بالعظام الجارية، تبدا شادة للفارس.
7: اي اسكالوب هكا كيما اللي يشرو فيه.
8: تعمل بها اللي تحب.
7: اي اسكالوب موتزاريلا شوية حتى صوص تاع بيتزا ولف
8: وترولي تروليها مرتين وتدهن بالعظام وتسكرها ودخلها تسيب لك.
7: ممتاز، هذاك ايش حاجتنا حتى احنا. اي نولي نعمل دوبل الكونتيتي نتاع العجينه، ماني فودر تاع الفرينه يولي كيلو.
8: اي وتقدر تعمل خرجي
7: زوز حكاك كريم فريش، زوز كيسان زيت صغار باش اربع عظم كها. لا امورنا واضحه، واحد يقسمها يخبيها وينجم يعمل بها
8: تحط تجبدها، تحط تعمل بها ورقه، تحط تعمل بها سوفلي، تعمل بها رولي.
7: ممتاز دبارت اليوم ياسر ياسر محلاها. فرحت اللي الدجاج 300 غرام كهو، مش ما قدش نشري في برشا دجاج. ما قلت لي تشوفها ما هوش موقف كيما
8: تحب، معناتها مش كيما بتاع زوز من الناس كي ازيت اي وكلك 12 14 نهار
7: ما شاء الله. معناتها نجم نزيد حتى نقص في الكونتيتي، نعمل الشطار نتاعها. إيه
8: تبدا عائله صغيره تنقص
7: اذا الشارع. كان عائله صغيره نجم نتحكموا هكايا، وحاجه بنينه ويحبوها الناس الكل. واهم حاجه انها ماشي
8: بعضنا ما تصدقش بنين على الاخر.
7: باش نجربوها بالطبيعه، باش نجربوها. هذا هو. شكرا لك تريتور مدام سيسي على الوصفه البنينه وظاهره بنينه من اللي سمعنا الروسيت، عطات لكم بتفاصيلها الكل، ما خبيت عليكم حتى سر، حتى تزيين كيفاش تزينوا، حتى الاضافات اللي تنجموا تضيفوها اذا كان عندكم ضيف تنجموا تعملوها. ان شاء الله صحه وفرحه، وشكرا لك من جديد.
8: عايش ربي يخليك. عايش.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا ل 11:14 دقيقة، واللي يحكيوا على الفروحات ولا يميت ما عندهم في ديارهم. كان حديث على فروحاتهم على عروسيتهم، باش نمشي لعرس فلان وإلا بنت خالتي بنت عمتي شنو لازمنا نلبسوا، وهل ما زلنا نلبسوا بالقرابة؟ معناها على قد ما تقرب لي على قد ما نلبس لك حاجة أضخم، وإلا فينالمون نلبس للروحي. هذا اللي باش نعرفوه وقت اللي نحكيوا على روب سواري توت سويت في بدو بتمامه.

0: في بدو بتمام اليوم حديثنا باش يكون مع مصممة الأزياء اللي كان لينا معاها مصافحة أولى نهار الاثنين ريم زواوي دي الفاشن ديزاينر أي خاطر مصممة الأزياء ذي نقولها احنا الكبار شوي الكبار برش اما الجينيراسيون تاع ريم يقولوا فاشن ديزاينر. مرحبا بك ريم. ريم زواوي هل تسمعين؟ هل ليس ريم تو كنت معايا كي ولينا باش نحكيو على يعقوب صباغي هربت
1: معاك عزيزتي
0: باش تخي بيان. مرحبا بك ريم نهارك اسعد الايام. حكينا نهار الاثنين على الروب نتاع العرايس حكينا على البلون على الكريم وعلى البيج وعلى الدوري وعلى ارجون وعلى كل شيء. اليوم باش نحكيو على احبابها واصحابها وعائلتها وبنات خالتها واخوتها ساعة هل مازالوا يلبسوا بالقرابة كما قلت من الأول معناها لقد ما تقرب لي هذيك لبست أخت العروسة معناها خليها على جنب تلبس كيفها البس صحيح. أقل
1: مازالوا يلبسوا كيكا مازالوا أي والحضارة البعيد يحب حاجة سامتة ما يحبش حاجة شغزي برشا
0: ما مشتوى كأنه ماشين السامبليسيتي ولا مازال فما كل نحب نلبس حاجة هكا بغودي برشا فيها دي بيرل فيها ألوان فيها اللمعة فيها الرش فيها البقاس
1: كيما قلت لك المرة اللي فاتت صادي بو انت والكليون تحب هي حاجة بغودي برشا تحب حاجة سامبل اما ديما مثلا اخت عروسة تحب حاجة هكا تبدأ شغزي شوية باش تبينك هذيك اخت عروس فهمت
0: اي بالنسبة للالوان ما فهميش هكا معناتها مش اخت عروسة لازمها تلبس مثلا نوار بالارجون ولا غوج ولا
1: والله يميلوا برشا للي كولور دو تير يحبوا حاجة تبدأ هادية عندك اللي يمشيوا لزون دو كونفور لون مزيان باهي ما يحبوش الالوان القوية برشا
0: مبيه.
1: نحكي روى أخت عروسة
0: أي
1: يحبوا حاجة هكيكة
0: مبيه برش هكا بديت الرؤية توضح في فساتين السهرة هل فما الموضة اللي تبعوها معناتها نعرفوا اللي فاشن ديزاينر ودور الأزياء العالمية وكل تهبت الكوليكشن والكرياشن تاع 2026 مثلا اسكو احنا نتبعوهم لموديل هذوما ولا هي تعطيني حاجة تمشي معايا مزيانة تطلع على بشرتي تطلع على المورفولوجي متاعي مش لازم تجيب لك موديل معين تقول لك نحب نلبس من دار الأزياء هذه ولا كيف
1: هو به يدخل على فاج يعني كما نقوله فهمت
0: أيه.
1: اما ديما انا نقول الحاجه اللي تويتي بدنك اللي تويتيك انت اللي تويتي كولور دو بوم تاعك مش عطيني مثلا انا ضارب على الاخر الغوز باغ اكزومبل غوز فوشيا تجيني وحده باغ اكزومبل الطعم تاعها ما يمشيش مع الغوز يا حبه زي ما تاخذ غوز مش لازم يعني نمشي انا مع الموضه هذيك كيها نخوها وكها فهمت
0: أيه.
1: انا الحاجه اللي تمشي معايا وتويتي بدني وتويتي لوني وكل هذاك هو اللي ناخذه
0: مبيه. وقت اللي تبدا انت تحضر في الكرياسيون تاعك معناها وتحب ماكش باش تلبي رغبه كليانت معينه تحب انت تصمم لروحك حاجه مش اللي كنتي باش تلبسها ما باش تصمم للكوليكسيون تاعك حاجه
1: الكوليكسيون تاعي فهمتك
0: اي تمشي مع لي كولور اللي مطلوبين اكثر والا تمشي مع لي كولور التوندونس
1: والله نمشي مع كولور التوندونس ونخدموا زيد حاجات اللي مطلوبه باش نجم عرفت حكايه كوميرسيال هكا تولي تدخل فيه باش نجم انت تخدم اما زيد او ميم طون فما التوش نتاعك فما لازم تبدا ابديت مع الموضه مع العالميه نحكي لها
0: اي طبعا
1: خاطر ديما احنا تونس بون جينا وصلنا بعد عامين كان الحكايه فهمت كيفاش مي كوميم ديما هكا نحاول نكونوا ابديت
0: باهي لي كورسي موجودين في لي روب سواري
1: موجودين بكثره
0: باش التركواز الاحمر ما نعرفش انا سامي الاحمر برشا ما سيريز هذاك الروج سيريز
1: روج سيريز اي موجود اما ديما نقول لك السني على لي كولور دي باستيل
0: سني ماشي الباستيل اكثر
1: باستيل اي
0: حتى في السواري
1: حتى العيد ما تتوجعش كي تراه ما تشوف حاجه تحسها حاجه مزيانه لونها محليها
0: هذا كان
1: تخزر لها
0: كان ما جاتكش كليانت وانت توري فيها في باستيل وتقول لك لي نحبها شارجي نحبها باللي بيرل نحبها
1: نجمو لها شارجي وباللي بيرل فما حتى مشكل
0: يحبوا اليجهر راهو احنا نحبوا الشيء
1: فما اللي حاب صحيح صحيح انا مع كل شيء راه مع الحاجه المزيانه واللي تويتي
0: باش ستان والحرير رجعوا سنه
1: موجودين ديما هما ما تحفوش ما يتيحوش ستان والحرير
0: خاطر جيت بريود هكا لي ساتان ما عادش توندونس وماشيين اكثر الحاجات الرايده والهاديه وما توجعش العين، اما سني شفت برشا ساتان.
1: الساتان هو ما يوجعش العين، اللي يوجع العين هو لي كولور، تبدا حاجه قويه كولور قوي فهمت، اما ساتان يبدا مخدوم مزيان ومع حاجه متروزه ياسر حلو.
0: باهي
1: دايوغ انا هكاك نخدم حتى الفوت والبليز هكاك نخدم الفوقاني متروس بالقدام اللوطا ساتان ام بو هكايا شويه تريزه.
0: اي يبدا ما يبداش كله شارجي وحد يقعد
1: خفيفه وتتحرك على راحتها وفهمت.
0: اي بلي ركز لي على تتحرك على راحتها، ولاو خفيف الفوت والبليز ولاو خفيف، خفوا شوي
1: هما خفيف هما روب العرايس ولاو خفيف.
0: اي
1: فما بالك الفوت والبليز
0: وحد يبدا يتحرك بالسيف حتى شتح ما نجمش يشطح.
1: لا لا لا خفيفة على الاخر وتعمل تحب وتشيخ.
0: الروب قصار ولا طويل؟
1: تشيخ بها تخلص حقها.
0: الروب طوال ولا قصار؟ الموضة
1: نمشي في الطويل. ها
0: الطويل أكثر.
1: أي أكثر أي حتى اللي مطلوب الطويل أكثر.
0: باش والدرابي شنو معناها الدرابي؟
1: درابي في دراباج يعني كيف نفسرها لك بالعربي؟
0: دبر راسك أنا سألتك مش باش تقولي فيها دراباج. أنا خطر مشيت عملت لقيت نظرة على لقيت يحكيوا على فساتين السهرة وتوندونس 2026، مشيت نلقى فما ساتان اللي نسألك على تقول لي أي وصحيح، نلقى فما الدرابي. هي الدرابي شنو؟ ما درابي في دراباج.
1: درابي في دراباج والله ما نزلتش
0: مش البلي مش اللي في دي بلي مش المبلس نقولوا احنا بالعربي مش هذاك.
1: لا فما المبلس فما ليها.
0: ايه المبلس مش على روحه ما
1: لا موجود
0: موجود
1: موجود
0: بيع عمني ولا ذاك الناس كل لابسين جوبيت المبلسة
1: حتى سنة زادة موجود.
0: باش وشنو الحاجة
1: اللي يعطيكم محلوة برشا.
0: اي هو مزين اما مش للي عندها معناتها فخت بدنها وكله عندها شوية ميزان زايد ما مش حلو عليها المبلس.
1: والله كي تحلو لي بلي تقدو لا يجي حلو ويلولب يعني عمل لها فورمة حلوة.
0: ها باهي هكايا بدلنا شوية الفكرة على خاطر ديما نقول لك ليه انت بصحتك وتلبس جوب مبلس باش يتحلو
1: لي يقولوا هادي يقولوا هادي اي كذا تو يسمني تو يزيد يعرفني تو درا شنو. لا انت تعرف كيفاش تخدم القماش تعرف كيفاش تاخذها ديما احليها
0: سيرتو اذا كان على قياسك هي على خاطر هي هما يتحلوا البلي اذا كان مش تلبس قطعه مش قدك.
1: ما قطعه مش قدك تحيتك اي
0: باهي
1: هو ديجا لازم يبدا شغل ميزور خير
0: باهي
1: حاجه كبيره باش نقص فيها ما تجيش بيان فيني فهمت.
0: باهي هذه فكره باهي عجبتني خاطرني شهيت عندي برشا وخايفه منها.
1: بالي بيك نعمل لك قطعه كيكه خليتي قلبك.
0: قعدنا اليد الواحده الكتف بركه معناها
1: جو مون فو.
0: ايه جو مون فو
1: موجود حتى سني موجود
0: جو مون فو موجود. شفت وانا في برشا مسلسلات الحقيقه
1: لي موجود موجود
0: في سواريتهم دونك هذاك موجود. والقصات اللي مش قد قد معناها معناتها هذه مانش موجوده مانش مش موجوده ما تنجم تكون معناها سو مانش دومي مانش والا كليد بكلها موسلين مثلا ولا دونتيل واليد الاخرى
1: فما هذيك تبدا لي غون اللي عاليين طويل
0: اي
1: بكم طالعين على الاخر سناء هكا كورتي ومعها لي غون.
0: اه بي اما نشوف في ليلى والذئب كل لبستها اللبسه نتاعها شبخوش هذيك الكرسي والجوبا كان فايش ابيض محليه واللي
1: غون اكثر محليها اللبسه نشيخ عليها انا لبسه هذيك
0: اي
1: يختار على الاخر زاده
0: باش ياسر ياسر مزيانه الفكره. دونك نذكروا اللي عندك لي كرياسيون نتاعك ريم عندك إيه؟ اللي تقترحهم انت على العبيد نجم يشوفوهم معناها الكوليكسيون نتاعك واللي شيء هي شهوه تنجم تعملها وتكريها
1: تعملها اللي شيء شهوه يديرها فعشي يديرها لوينه ما عنديش مشكل
0: نديرها لوينه ويتعشى ويسهر
1: ويتعشى وشيخ وعمل جو
0: ويفرح ويعملهم الكل اي والله اش نحبوا اكثر من هكا ما تاع لي شيء حاجه ما تقولش والله روبا باش نستغليها على خاطرني باش نخيطها وباش نمشي مصممه ازياء نعملها الكل باش تكلف لي غاليه لقيت نجم تعملها وتكريها
1: حاجه ما يدراها هكا غالي باش نبداو في خاطر حاجه متعبه والتريزه تعب وكل شيء تعب
0: اي اللي نحكيها هنا غالي على سم الشري والكري معناها تقول لك اذا كان باش تعملها لي بالذمه ما نجمش نشريها
1: توليد حياتها
0: اي وتكريها
1: نعمل هكاك تجيب لي هي المده اللي تحب عليه وهاني قلت لك نعمل فيه انا التوش نتاعي ونخيطها لها وتكريها اما كونديسيون مثلا تخليني انا ندخل فيها التوش نتاعي ما مش يعني كيف ما هي ما نحبش كوبي كولي
0: لا لا شنو كوبي كولي يا اخي جايبتها مع عند مصمم وانا مانيش مصمم ماني مصمم
1: والله العظيم
0: الله مالا فاشن ديزاينر قد الدنيا ميرسي بوكو ريم زواوي الفاشن ديزاينر متاع صيف معانا كل نهار اربعة ان شاء الله تسموها تسمو حاجات جديدة تصلح لكم حاجات مغلوطة في مخاخكم كما اللي كانت عندي انا على لي جوب بليسي اللي مش الناس كل ماشي في بالي مش الناس كل ينجموا يلبسوا اللي تنجم تلبسوا à des conditions في شروط معينه معناها وتعرف كيفاش تلبس وشنو اللي تنسق معاه اذا كان عندكم تساؤلات على تنسيق الالوان تنسيق القطايع كل ما يستحق توش نتاع فاشن ديزاينر مرحبا بكم معنا ديما في صيف معنا مع المصممه ريم زواوي شكرا لك ريم شال نهارك اسعد
1: مرحبا يا جيتي مرحبا شكرا لكم انتم زيدا
0: يعيشك الى اللقاء بعد شويه موعدكم مع موجز الاخبار ورجعين في الجزء الاخر من صيف معنا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من إذاعة الشباب، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يواصل مناقشة مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. تواصل فعاليات أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي في دورتها الثالثة بالمركب الشبابي بسليانة بمشاركة شباب من 6 ولايات وإلى غاية 4 أوت المقبل. عمادة المهندسين تؤكد في بلاغ أصدرته اليوم أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 30 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. تنظيم الحشد الشعبي في العراق يعلن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 32 في حصيلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية التي استهدفت عددا من مقراتها في مناطق متفرقة، مرجحا ارتفاع العدد مع استمرار عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر. وأخيرا، مقتل 4 مدنيين وإصابة 46 آخرين جراء أكثر من 90 هجوما نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بلغرود و15 منطقة أخرى في المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هكا غنيت يسرى محنوش اللي عملت أجواء كبيرة في مهرجان قرطاج الدولي. هذه خديجة وما زلنا باش نسمعوا أكيد أنغام أخرى في ما تبقى من حصتنا، وأكيد باش تسمعوا برشا موسيقى تونسية شرقية غربية في بقية المنوعات والبرامج. نختموا فقراتنا بجنين الدارك.
1: جنين الدارك.
0: وفي جنين الدارك اليوم نستقبلوا الأول مرة معنا في إذاعة شباب ويداد ويلي اللي هي تقنية سامية اختصاص باستانا. نتعرف عليك ويداد، أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
2: وسهلا ويداد ويلي بتيات أختي كولتور.
0: نتشرفوا، مرحبا بك وداد. كنا حكينا في برشا مواضيع عندها علاقة بالجنينة، باللي بلانت اللي نجمو نزرعو موحدنا، وإحنا مانيش مختصين في المجال. لما واحد يحب يعمل كيا جو، يعمل شوية خضار في داره، في ديبو دو فلور، وإلا عنده جنينة صغيرة نجم يزرعها. يقعد لنا عنا إشكال اللي نحكيو فيه الأيامات هذوما هو الماء. الماء مش ديما متوفر في بعض الجهات، فكيما نخمو في رويحنا باش نخبيو شويه ماء، نعبيو شويه بيدن وكل باش نجمو نعديو بهم الايامات اللي تقص فيها ماء والاوقات اللي تقص فيها الماء. النباتات زاده من حقهم انهم يتسقاو، اذا كان ما تسقاش الفتره فباش تذبل بعد تموت. شنو هو الحاجات اللي نجمو نعملوهم، لي زاستوس اللي نجمو نخليو بهم التراب مبلول شويه، رطب هكايا مش منشيحش على الاخر، وكيفاش نجمو نسقيوهم بشويه ماء اللي عندنا مثلا؟
2: فهمت كيما نعرفوا نحن الفتره هذه بحكم السخانه وكل فايتونت باش تشاهد ستريس بريك كبير. فنحن لازمنا اول حاجه نعرفوا كيفاش نتصرفوا في الماء ونعملوا بروجرام ديريغاسيون. مثلا ما تجيش تسقي البلانت وقت السمش ولا تبدا سخانة قوية.
0: باهي.
2: أول حاجة لازم تسقي الصباح بكري ولا العشية.
0: باهي، باش الشمس ما تبخرش الماء اللي سقينا به.
2: بالضبط، باش يكون الطو نتاع التبخر ضعيف، ما يجيش قوي. نوفر الماء ديجا تشز وتبخر، فهمتني؟ ثاني حاجة نجمو نعملو نتاع دبوسة الماء.
0: أي.
2: نعبيه وقت اللي يرجع لنا الماء، نعبيه الدابس نخليهم على الشيره وقت اللي يقص الماء. نعلقوهم على البلانت ونوقفوهم شويه في الخطا.
0: معناتها فما استيوس تخلي القطره نتاع الماء تمشي طول التراب، والا نجم نعملهم حتى فوق البلانت وتتعدى، ما نخاف تجي على الاوراق.
2: ماذا بيك نعلقوهم قراب شويه للارض باش القطره اللي تهبط تمشي اون بروفوندور باش غاسين تنجم تنطفها فاسيلمو.
0: مبيه، وفي كل الحالات الأوراق ما يستحقوش للماء.
2: لا خلي لي راسين.
0: مبيه لي راسين.
2: باهي، زادا نجمو نعملو تياج نغطيو التربة بالقش.
0: اي، ما يأثرش عليها التربة القش.
2: كيفاش؟
0: ما يأثرش عليها.
2: لا ما يأثرش،
0: يحميها.
2: هو باش يحافظلنا على الميديتي اللي في السول. باش ديما الراسين ما تبداش ما تلقاش الأرض يابسة، يعني باش نجم تمتص الماء فصيل ما وتبدا الارض تريح.
0: باهي، وفما خيارات معناها اذا كان ما عنديش قش نجم نحط كرذونه مثلا، نقص الكراذه
2: نكاين. نجم نحط كرذونه ولا حتى اوراق يابسه، يعني المهم تحمي الطبقه هذيك من اشعه الشمس.
0: باهي، تفهمنا. دونك باش نحميو التربه، معناتها نحميو الماء اللي في التربه باش ما يتبخرش فيسع، نغطيوه سواء بالقش والا بالكرذونه، حتى كان عندكم شويه كونت بلاكي هكا حاجه ما تقلقش التربه.
2: بالنسبه للبلانت اللي موجودين في اللي فوق،
0: اي
2: ماذا بيكم في وقت الذروه، يعني وقت تبدا السخانه والكل، بعدهم شويه على اشعه الشمس.
0: معناتها نجم تكون هي بلانت ديكستيريور، اما كي تبدا شمس قويه ندخلها انا للدار من بعد نرجعها خرجها.
2: نجم في وقت الشمس تبدا سخانه على الاخر تنجم.
0: باهي، ما تتاثرش هي فك السويه هذوكم حتى اللي وقت المغرب نرجع نخرجهم.
2: لا ما تتاثرش. ماذا بيكم زاد كان عندكم فيهم في البلانت نتاعكم فما دي غاموسيش هكا ولا قصوهم ما تخبش الماء اللي تعطيه يمشي طول لي غامو اللي حاشتهم بالماء. هي ما يديرش في شطار البلانت وهي شايفه.
0: معناها النبتة نجم يكون فيها أعراف كما نقولوا احنا شيح ولا ذبلو، هذوكم نحيوهم باش الماء يمشي كان العرف الحي
2: بالضبط.
0: وهي هي تشرب معناها حتى لو كان شيحة تستهلك ماء
2: بطبيعة.
0: اه باه دونك باش نكونسونتري والماء على كان النبته الحيه
2: غامولي حاجتنا بيهم
0: باش. وصحيح اللي اذا كان عندنا كونتيتي صغيره نتاع ماء وعندنا بليزيور بلانت، الاولويه نعطيوها للي بلانت الصغار، معناتها الكبيره البلانت الكبيره تستحمل اكثر العطش.
2: هو تستحمل البلانت الكبيره مثل ماذا بيك تقسم اذا كان باش تبقى حتى البلانت الكبيره تبقى برشا بلا ماء زاد لازم تذبل
0: بين
2: اما هاو الصغار دي ما تعطيهم
0: اكثر. باهي الصغار اكثر، والا النبته اللي مازلنا كيف زرعناها تستحق ماء اكثر.
2: اي بالطبيعه.
0: نعطيو الاولويه لهذوك. باهي نرجع نقولوا اللي نسقيو صباح بكري العشيه ماخر، نعملوا الدبوزه نتاع الماء اللي نقبوها هذيك ونعلقوها قريب للجذور نتاع النبته باش التراب يقعد ديما اطري ولا رطب.
2: نقطعها بالطول لراسين ولراسين فاسيلمون يمتصوها يعني.
0: باهي ومن بعد وقت اللي يرجع لنا الماء مثلا كيفاش نعملوا؟ سافا هي هكاك قاعده تروي قطره قطره والا وقتها نصبوا لها ماء؟
2: هو راهو انك تسقاها قطره قطره خير من انك تصب الماء طول.
0: باهي.
2: باش يمشي الماء هذاك. معناتها انت كي يرجع الماء وماكش ضامن انه باش يقص غدوه ولا هكا عبي تزيد وتحط ما
0: باش فما دي بلانت اللي يتحملوا الجفاف ولا العطش كما نقولوا انا اكثر من دي بلانت اخرين
2: اللي يتزرعوا في الجنينه الاكثريه كلهم يحبوا الماء يعني مش كيما باش تزرع في باكتيريا كثيره مش كيما في الجنينه
0: باهي. واللي نزرعهم في الدار الداخل نجم نزين بهم في الدار الداخل نجم نعمل للويفيرا مثلا انواع الصبار
2: نجم اما تحب شويه ضوء يعني مش مثل السمك شويه اما تحب شويه ضوء
0: نحطوها قريب للشباك
2: اكيك
0: باش قريب للشباك ويتسقاو النباتات هذوك نتاع الصبارات معناها بانواعها ما تتسقاش نهار بعد نهار تسقى مره في الجمعه مره في الجمعه
2: هي الحاجه دي اللي هذيك تحمل شويه يعني ما تبقى شويه بلا ماء مش اكزيجونس الماء يعني يعني كي يبدا عندك ماء هكا تبقاها كي ما عندكش ماء مثلا لو بقى برشا تحطلها شوي.
0: باش اتفهمنا هكا تهنينا على لي بلانت نتاعنا وكي يبدا عندنا شويه ماء نعرفوا كيفاش نتصرفوا باش ما يقعدوش اكثر من جمعه مثلا وهما شايحين نستحفظوا ديما على التربه تكون رطبه باش ما تموتش وما تذبلش النبته هذيك كل ما يرجع لنا ماء نسقيوها بكميه صغيره معناها مش حتى اللي يولي فما برشا ماء في الراسين ونثبتوا اذا كان زرعنا في ديبو نثبتوا في الصحن اللي تحت البو اذا كان تعبى بالماء نفرغوه زاده وهكاك نحافظوا عليهم في صحه جيده. شكرا لك وداد ويلي يعطيك الصحه ان شاء الله نتلاقاو في مواضيع اخرى في جنين الدارك كلها في علاقه بالنباتات اللي ربيها اللي تسحق منا عنايه واهتمام وتقعد مسؤوليه من مسؤولياتنا نتفقدوا حيواناتنا الاليفه نتفقدوا نباتاتنا كيما نحرصوا على كونه نكونوا احنا بصحه جيده ونتفقدوا صغيراتنا في الماء. هكا وصلنا لختام حصتنا اليوم مستمعينا شكرا لكم على المتابعه شكرا لكل من اثث مختلف فقراتنا سمية الوحيشي في خذ فرصتك مدام تبربي ساسي في ميزون بدو بتبيم كنت معنا مصممة الأزياء ريم الزواوي وويدة الويلي في جنينة دارك شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحياتنا تخلت لكم من إذاعة الشباب سوديو نجيب الخطاب وصالح حجغام. توا نص النهار ودقيقتين ومصين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص كالعادة في متابعة لأهم الأحداث والأخبار مع الفقرات وكل الفريق. بعد شوية باش نحكيو على ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج، ونشوفوا بالطبيعة ديما التونسيين بالخارج خاصة في فصل الصيف ووجودهم يكون فما الندوات وفما برشة تحذيرات للتونسيين بالخارج. نحكيه على القطاعات الواعدة بالنسبة للتونسيين بالخارج في وفرص الاستثمار وأيضا التحويلات المالية للتونسيين بالخارج بخلاف بطبيعة عدة مواضيع أخرى. نحكيه زيدا على إشكالية المياه المعدنية المعلبة، هل أنه فما نقص، شنو هو اللي صاير بالضبط، لأنه المواطن العادي اليوم يقول لك فما نقص. اليوم كي يمشي حتى للمغازات الكبرى تقريبا يا اما ما يلقى الجمله يا حتى كان فما معناها ما فماش برشا ليك في للطلب، العرض اكثر اقل من الطلب. الناس تقول لك ما فماش، واحنا اكيد باش نحاولوا نفهموا اكثر الموضوع وناخذوا اكثر تفاصيل عليه. كيف كيف باش نرجعوا زيدا على ايقاف التداول بالبورصه البارح واليوم، زيدا كيف كيف ايقاف التداول بالبورصه في تونس، هذا الكل اكيد باكثر تفاصيل مع فريق كامل حاضر معاكم كالعاده. نزار ألفا، بدران، معز العميني، وصال، سي الحبيب حاضرين معاكم حتى الماضي ساعه. سي الحبيب مرحبا.
5: تحيه طيبه اخت وصال ولكل متابعي ومتابعات اذاعه الشباب والفريق العامل معنا. شهر جويل ظهري شهر الانفلات. ما نجيبوش معناها علاش الصيف ديما في انفلات، لكن السنه دوزة اكثر.
4: اي
5: الحمد لله ربي تعدينا مرحله السخانه بما فيها من تداعيات وتاثيرات. اما اللي قلق هو الانفلات، الناس اللي تتكلم في مواضيع ما غير المختصين في الطاقه، والانفلات في مستويين، مستوى ارتفاع بعض الاسعار في مناطق الاصطياف مش معقول،
4: حاجه ساعات فات الخيال،
5: فوت الخيال. معناها نرفقوا بالمواطن التونسي اللي الجانب هذا، ثم في زاد المواطن التونسي زاد وفي العيادات السيئه، معناها قوارير المياه اللي تلقاها في اللي باركينج وين مناطق الاصطياف شيء مهول
4: على البحر.
5: معناها احنا تو اذا مش نحكيو على انتقال الطاقي ومش نحكيو على البيئه ومش نحكيو التغير المناخي، واحنا قاعدين نساهموا في المجال هذا، اذا انه
4: بالتلوث
5: هذا اللي ذا البلاستيك والواحد معناها باش نحافظوا على بلادنا، راهو هذايا ثقافه كامله من الاسره من المدرسه. ماذا بينا
4: هو كما قلت يا حبيبي ثقافه كامله، احنا للاسف معناها على قد ما اليوم كل المختصين والناس تقول لك ماذا بينا ننقصوا من البلاستيك، احنا يذول التونسي الاستهلاك نتاعو ازيد في البلاستيك معناها.
5: لكن على الاقل ننظموا رواحنا، حتى البلديات كيف كيف تو مثلا على الشواطئ، ثم بعض الشواطئ تلقى يعملوا حاويات كبيرة تحديد، واللي هذا يمشي يصب البلاستيك غادي، معناها يولي المواطن ما يلتجئش انه ماشي يلوح.
4: لا والله يا سي الحبيب، والله يا سي الحبيب جست ما هي فما عقليه، معناها حتى احنا مش نحكيو كاعلاميين ربما، لكن زاد كمواطنين، معناها انا نشوف بعيني تلقاه بحذاه، انا من مره شفتها معناتها قعدت ومعايا اختي، واختي هي اللي مشيت هزتها الدبوزه ولوحتها، عاون البلديه قاعد ينظف ويلم في الدبابز، راجل خرج من الشط مش ما مسخش بطبيعه كرهبته، اغسل ساقيه بدبوس الماء وعمل هكا لوح الدبوس وعاون النظافه معناها بجنب وقاعد يلم. ما انت علاش قلت لك العقليه راهو مشكله كبيره عندنا، يعني انت باش ما كرهبتك ما تمسخش بالتراب باهي اوكي، اما شنو المشكله انت كي تسكرها من بعد دبوزه وتحطها بحذاك في الكهرباء وكي تلقى حتى يا سيدي كامل لقيتش غادي على البحر هلا وحا في حاوي دارك ولا كي تلقى حاويه بحذاك لا وحا. معناها هذه العقليه اللي فيها بالحق فيها مشكله كبيره برشا. الشطوط نتاعنا اللي في كل مره العباد تقولوا راه شباب تبارك الله ما شاء الله يعمل حملات نظافه قبل الصيف وحتى اثناء الصيف، ولكن رغم هذايا ما نستحفظوش هذا كيف كيف على نظافه الشطوط نتاعنا. واحنا كيما قلت نحكيو على تغير مناخي اليوم، ونحكيو على تلوث، ونحكيو على تغيرات صايره حتى في البحر نتاعنا، نحكيو على البلاستيك اللي قاعد يلوث في البحر واللي قاعد يقتل في سلحفات البحر، وهذاك علاش انتشر الحريقه، راهو كله مربوط ببعض،
5: كل سلسله كامله. واحنا توا مقبلين ان شاء الله في الخريف على يعني حمله كبيره نتاع تشجير الغابات، يلي حسب ما معناها المكلف بالغابات.

0: الفعل بفعل البشر,
1: البشر.
0: كي تخلي حتى انت حتى ساعات تخلي حاجه ما يظنش ما عندها حد شيء, ما حد
1: شيء مدبر والا على الحسن نيه, حتى
0: على الحسن نيه اكزاكتوم
1: يعني سجار يعني تجم تشحن.
0: فهذاك علاش احنا نقولوا ردوا بالنا, وهاو زاد من توا راهو الخريف حسب حسب التوقعات باش يكون خريف ممطر وتنجم تكون امطار معناها غزيره تؤدي الى
1: بعض الفيضانات.
0: ها فوالا لي انا احنا هنا نوجهوا في الكلام المسؤوليه على خاطر لحد الان مازلنا ما ريناش لا تنظيف بلوعات لا تجهر او لا حتى شيء. تفضل بدرة.
2: ويسال باش نسالي انت حلف الشتاء ولا حلف الصيف؟
0: لا حلف الشتاء.
2: مرحبا.
0: حلف الشتاء.
2: مرحبا.
0: انا سيدي.
2: في دعاة شباب مقسمين.
0: مقسمين.
2: مجموعة احباء فصل الشتاء والبرد اللي يعني احنا منهم.
0: الحمد لله الحمد لله. عندنا ذوق.
2: فما جماعة اخرين ان شاء الله يرجع لهم شيء يطلع قال.
1: اسمع احنا حلف
2: الصيف. بس خانت السنة.
0: الصيف.
1: حلف الصيف انا مولود في برج الجوزاء.
0: حتى.
1: انا يقول الصيف ضيف انا الصيف خفيف. معناها
0: وين خفيف
1: سي يطيح لي البيت اسمع
2: لا رزين
1: وين يطيح لي البيت
0: وين خفيف سي
2: الحبيب
0: سيف سنان
1: سنان اي سنان مش خفيف ان شاء الله
0: اي وللاسف معناها اي وللاسف هذايا هو اللي باش معناتها حتى في الاعوام القادمه هذايا التغيرات المناخيه للاسف ان شاء الله على كل حال تكون الحلول موجوده من العالم الكل لانه بالحق اليوم امام تغيرات كبيره ما عادش نحكيو على تغيرات موسميه فقط ولا في بعض الاحيان هذه تغيرات شهرية ونشوفوها كل عام وان شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل. فوالا هذايا هكا درشه صغيره قبل ما نبداو معكم, بعد شويه باش نرجع كما قلنا على ندوه للتونسيين بالخارج باكثر تفاصيل. كاملين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: نرجع لكم من جديد في تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل ما كنتم مصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص وتوا باش نتحدثوا كما قلنا باش نعملوا تلخيص للندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج اللي كانت اليوم 29 جويلية واللي كما قلنا فيها زوز محاور تحكي على القطاعات الواعدة وفرص الإقليم الثاني وفرص الاستثمارات للتونسيين بالخارج، وفي المحور الثاني تعزيز الإدماج المالي وسبل الحفاظ للجمع والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. مرحبا بدران.
2: ونضيف معناها اللي هي تهم إقليم تونس منوبة
1: الميكرو.
2: ريانة تهم إقليم تونس منوبة
3: ريانة
2: الإقليم الثاني بن عروس زغوان، وتحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة للتنمية الوطنية. سي أصلين برجب يتحدث رئيس كونكت.
4: موضوع مواطنينا بالخارج هو موضوع دائما يقترن بزاوية التحويلات. كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار. ده رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه معناها بأنشطة اقتصادية بعينها. ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنينا بالخارج بالسياحة، ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنينا بالخارج بالشركات المصدرة. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل، وأنشطة أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنينا بالخارج يقع اهتمام بها بطريقة مختلفة، بطريقة كيفاش نجموا نفهموها، وين ماشية؟ هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ أنا معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ هذا هو السؤال. طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية وفي أي مشروع تونسي غير أنهم يحطوهم البرة. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى ب دي برودوي فينانسي، باش كي يحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا في فرنسا في تركيا، وإنما يحطهم في تونس ويعرف أنه بعد سنة شنو المرابح اللي حققهم. خاطر إذا ننظروا من الفوق باش نراو أنه استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة، سميتها أحسن وديعة للبلاد التونسية اللي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة، بحبهم لبلادهم، وهذا ما يتقاسش بحد شيء. ما ينجموا كان يكونوا هما الرافعة الأساسية والقاطرة الأساسية للاستثمار ولي معناها دعم رصيد العملة الصعبة نتاعنا في تونس. أول حاجة ساعة يزمنا منصة تكون موجودة فيها حاجياتنا احنا في تونس، حاجيات مواطنينا بالخارج، ويتم التشبيك ما بيناتهم. والمنصة هذه ما تقتصرش فقط على مهن معينة ولا على جهات معينة، وإنما تونس راهو من جمالها لجنوبها وجميع المهن وجميع الأشخاص.
1: ولا هذا كان رئيس كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونيك سيد أصلين برجب بحكي على التحويلات المالية لمواطنينا بالخارج، وسأل سؤال مهم، هل هي قاعدة تمشي للاستثمار وإلا تمشي في حاجة أخرى؟ ومهم جدا اليوم زاد كيف نعرفوا احنا تدعيم دولة من طرف التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة.
5: أكيد الموضوع معناها يستحق الدرس، و ماذا بينا التحويلات المالية لمواطنينا بالخارج ما تكتفيش على الاستغلال كما قال السي أصلين على المستوى شراء ديار ولا أراضي، يعني تتطور إلى استثمارات حقيقية سواء بإيداحها في البنوك التونسية أو معناها احتياج شركات استثمار. وهنا الموضوع أنه وين مش يلقى المعلومة التونسي من الخارج، معلومة يوش يلقاها تم موضوع المنصة. أكيد احنا طرحناها الموضوع عديد المرات، ودور الدبلوماسية الاقتصادية وسفاراتنا بالخارج اللي يلزم يكون في على اتصال، خاصة توال عدم التواصل يعني على الانترنت ولا الرقمنا، أنه المنصة هذه مش تولي منصة معناها دولية وموجودة ويوقع اتصال معناها
1: توصل المعلومة.
5: توصل المعلومة والفرص الاستثمار. توا مثلا إذا نحكيه على الإقليم الثاني، يعني تونس الكبرى وزغوان ونابل، يعني معناها موقع هام اللي نجمه معناها الاستثمارات تكون عندها إضافة وأكيد أنه العوائق المالية لأحداث الشركات
1: لأنه زاد هذا هو سي حبيب معناها مشكلة لأنه باش الاستثمار زاد تلقى صعوبات اليوم مازلنا نلقاو اللي يجي باش يستثمر في تونس وباش يعمل شركة باش يعمل حاجة معناها يستثمر الفلوس نتاعو فما بعض الصعوبات اللي مازالت للأسف اليوم تخلي معناها حتى المستثمر يولي يقول لك يا خلي الفلوس هذيا محطوطة وذاكها
5: موجودة صعوبات ويزمنا البطء الموجود على المستوى الأصلحة
1: كبير برش
5: المجلة الاستثمار مجلة الصرف تعرف احنا ما عندناش نواب في مجلس نواب الشعب ممثلين على عمالنا التونسيين بالخارج معناها وهذه
1: مشكلة
5: معناها باش يسمعوا أصواتهم يعني أكيد أنه راهم هما في حاجة للاحتضان هذوك أولادنا وتحقيق التواصل معناها ما إذا كان يبعث مشروع يولي عنده
1: أكيد
5: عنده
1: أكيد.
5: يعني أواصر مع الوطن مع تونس وحتى الأجيال القادمة تولي هي نفسها تستثمر يعني هو عاش في تونس لكن أولاده عاشوا في الخارج يعني نحققوا هكا التواصل وأكيد أنه إن شاء الله هذه ما تقتصرش كان على الصيف معناها تتواصل تتواصل في ثم حتى
1: ما تكونش موسمية حتى
5: ثم لا ثم الاجتماعات عن بعد معناها معناها لازم نطوروا في اساليب الاتصال بمواطنين بالخارج مش حتى كي يجيوا في الصيف واحنا نتصلوا بهم لا تكون عمل
1: لا ونشوفوا بلدان اخرى معناتها حتى بلدان افريقيه نحكيو معناتها التطور الرقمي راهو ماهوش كلام فقط والا انه هاو باش نعملوا مشاريع ولا باش نحاولوا معناتها تنجم راك تعمل شركه في بتليفونك تعمل شركه على روحك في درج في درجين تعمل شركه تحل شركه وهذا قاعدين نشوفوا فيه معناها واحنا مازلنا ياسر قاعدين في الاوراق وشي من هوني وشي من غادي ومشي من هنا ومشي هاي قلت معناتها هنايا ما فماش زاد تسهيلات كبيره للمستثمر
5: واهميه الندوه هو نسمعوهم هما
1: اكزاكتلي
5: لازم نسمعوا شنو طلباتهم وشنو العوائق اللي راهو العمال التونسي بالخارج كيف يجيو حتى الخدمات الاداريه البسيطه يلقاو صعوبات خاطر هو المده الزمنيه باش يقضيها
1: ماهيش برشا
5: شهر ماهيش برشا وماذا به يقضي قضيه الكل وفي نفس الوقت يقضي العطله لذا هل ماذا بينا نعملوا مصالح خاصه في كل الادارات موجهه للتونسيين بالخارج حتى ولو اداره تخدم طول النهار ما يسالش
1: مثلا
5: إيه شوف يعني الحالات الاستثنائيه حتى اللي مش تطور بتونس معناها نحاولوا ناخذوا لها اجراءات
1: بالعكس نشجعوا عليها
5: كما مكاتب البريد في المناطق السياحيه يخدموا طول النهار معناها يلزم مرونه في على المستوى الاداري واذا كان لازم كما قلت يعني فريق في الصباح فريق في العشيه في وزاره الماليه والوزاره وغير الوزارات وزاره
1: الصناعه كما قلت ينجم يقضي قضيه
5: مش الوقت الوقت بسيط معنا حصة واحدة وناس تأخذوا في عطل وثم التعويض إلى آخره إذن
1: وساعة تلقى حتى يتلز باش ينتقل من ولاية لولاية إلى آخره باش يقضي كما قلت أنت
5: أيوة ولا من معتمدية وغيرها من الإجراءات البيروقراطية
1: فتكون الأمور صعبة شوية على كل حال احنا هنا نعانوا زد كيف كيف بالمقترحات وكما قلت مهم جدا الندوات هذه اللي تقعد ديما والاستماع خاصة للمواطنين بالخارج والمشاغل نتاعهم وقت اللي يكونوا موجودين وشنو اللي نجموا بطبيعة نعملوه ويتصلح في هذايا الكل سينا احنا مازلنا مواصلين معاكم مواصلين مع الاستضافات اكيد ومع مختلف المواضيع في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوتك.
3: عادل مشتب تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مركز التوليد والطب الرضيع بتونس ينفي وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويلية الجاري على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. وبينت أن المؤسسة المشغلة تقترح راتبا شهريا قدره 1500 دولار أمريكي، أي حوالي 4350 دينار تونسي. وفد جزائري يمثل مؤسسات التكوين المهني بالجزائر يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار البيداغوجي والتعاون الرقمي، وذلك خلال زيارة عمل أداها مؤخرا إلى خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي بجامعة سوسة. في العالم، هجوم أمريكي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية وفق التلفزيون الإيراني. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم جراء تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط عقب ضربات أمريكية وسعودية في العراق واعتراض هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية، في حين انخفضت مخزونة النفط الخام الأمريكية. جماعة الحوثي في اليمن تدرس فرض رسوما على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. وأخيرا، مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: وعيش الإحساس،
16: عش ويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
1: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
16: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
5: نعيشوا معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
12: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا التونسي
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
16: عدل موجتك وصيف معانا.
6: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم الناس الكل مين ما كنتم. بعد شوية نحكيه على النقص في المياه المعدنية، هل هو بسبب ارتفاع درجة الحرارة والطلب الكبير على المياه هذية، هل هو تكرار انقطاع التيار الكهربائي، هذي كله باش نحاولوا نفهموه ونحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية مع السيد لسعد مزيح رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية. أيضا زد كما قلنا باش نرجعوا على تداول البورصة في تونس وإغلاق وتوقيع وإلا الإغلاق الوقتي البارح واليوم للبورصة. لكن هي تقبلها نمشي وكيل عادة مع فقرة تونس وأخبارها مع معز العميني.
0: تونس وأخبارها. تونس وأخبارها.
4: تحية معز، تحية سيل حبيب، تحية للناس اللي تسمع فينا كل على موجات إذاعة شباب واللي تبع فينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. بالله وصال قبل ما نبدأ تونس وخبرها كل. إشارة صغيرة فقط فيما يتعلق بالمياه المعدنية. الحقيقة كل ما نعيش أزمة نلقاو الناس اللي معناها وليت معناها تاخو أكثر من الحاجات نتاعها. معناها إذا كان ثم نقص موجود في الفترة هذه، صحيح درجة الحرارة مرتفعة وصحيح الطلب يكثر، لكن وميمتون نلقاو مشكل في ترشيد الاستهلاك.
3: لا خاطر هو تعرف شنو اللي خرج، الكلام اللي خرج، اللي خرج انه مفهمش ماء، راه مفهمش ماء معدني. فكما قلت العباد اللي باش يلقى حتى اللي يكون يستحق ستيكة ياخذ ثلاثة، واللي يستحق ثلاثة ياخذ ستة. معناها هذا اللي قاعد صاير توا.
4: من المراحل الوصال تاخذ ستيكة بركة حليب.
3: ايه
4: توا ولينا تاخو ستيكه بركه نتاع ماء،
3: باش الناس الكل على الاقل تنجم تاخذ الماء.
4: ان شاء الله بعد شويه مع سي اسعد مزاح يوضح لنا المساله هذه وناخذوا اكثر التفاصيل معاه. جولتنا في تونس واخبارها نبداوها بالتدخلات الميدانيه اللي قامت بها بلديه تونس في اطار برنامج دوري لمراقبه المحلات المفتوحه للعموم. التدخلات الميدانيه هذه اسفرت عن تحرير 17 مخالفه صحيه وحجز واتلاف كميات من المواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه بالدائره البلديه العمران. ما زاد تم تحرير عدد من المخالفات المتعلقة بالأرصفة والطرقات اللي تم استغلالها دون وجه حق. خليل مشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية أكد في تصريح المزيك أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة اللي شهدتها ولاية شمال الغربي مؤخرا، خاصة منطقة نبر سقيط سيدي يوسف والانتقال إلى مرحلة التبريد. قال أن المواجهة الميدانية مع الحرائق استمرت على امتداد 9 أيام متواصلة، بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية، وهذا ما ضاعف من مشقة الفرق المتداخلة اللي خدمت وسط النهر واللي بلغ طولها تقريبا 6 أمتار. وقال زاد أنه تم تسجيل حوالي 92 حريق منذ 11 جويلية جاري في فترات متزامنة ومناطق مختلفة، وتم السيطرة عليها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة. في نفس السياق مدير حماية الغابات بإدارة الغابات العروسي أربيعي أكد في التصريح للإذاعة الوطنية أن الحرائق الأخيرة تسببت في إتلاف 12000 هكتار خلال 15 يوم الأخيرة.
5: منذ بداية ماي إلى حدود يوم 10 جويلية حصرنا تقريبا 900 تدخل، كانت أغلبها في مزارع الحبوب وفي مقاومة بعض الحرائق الصغيرة، مزارع الحبوب والحصائد والأعشاب الجافة. ولكن منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12000 هكتار. التدخلات إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1000 تدخل، 900 تدخل إلى حدود يوم 10 جويلية. هي الحرارة ما هي سبب في اندلاع الحرائق أنا حسب تقديري، ولكن هي كما نقوله معناتها عامل يسرع في معناتها نسق اندلاع الحريق. لما يكون الطقس معتدل وتكون الحرارة تكون معناتها الفيتاس سرعة انتشار النار تكون بسيطة وتنجم التدخل سريع ونوصله إلى النقاط اللي موجودة فيها النار ويتم تطويقها. ولكن عندما تكون معناتها الحرارة مرتفعة تشتد معناتها سرعة انتشار النيران. الأسباب هي كما نعرفها مع تقريبا كما نقولوا 95% هي تعود للعنصر البشري.
4: في اخبار واحد اخر وسال جمعية تونسي اللي تعنى بالمجال البيئي باش تنظم اليوم حملة نظافة توعوية بيئية بشاطئ مريم في ولاية سوسة بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مختلف الفئات الاجتماعية على المساهمة الفعالة في حماية البيئة. في جربة تم تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة البحارة التقليديين إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع صيد البحري وأيضا التشجيع نحو استخدام الطاقات النظيفة.
3: فوالا دونك هذه كانت فقرة تونس واخبارها. احنا مواصلين بعد معكم بعد شويه بعد شويه تونس واقتصادها باش نحكيوا على الاقتصاد وكل ما يخص مع وليد النوير وتونس تونس واخبارها. كنت قلت تونس مع عسلامي
4: ديما عنده إشكالية في الأسماء راهو سي الحبيب هذاك
3: علاش سي الحبيب ملي هو
4: عادي تقول ملي هو اسماوي حبيب العويني نورمال معناها
3: ملي هو نقص لي الثقة في روحي وليدي ما نغلط بالأسماء
6: لا لا لا ما تغلطش
3: فوالا هكا يعني
4: عندنا ثقة في عويني
3: شكرا لك
6: ساعات نوايا مبيتر
3: فوالا هذا ساعات نوايا مبيتر. دونك كيما قلنا هذايا أكيد فقراتنا لليوم بعد شوية الاقتصاد اليوم وأيضا نذكركم شنو نحاولوا نحكي ونفهموا أكثر مسألة تزيل النقص في المياه المعدنية المعلبة أيضا إيقاف التداول في البورصة هذه الكل في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: تونس اليوم رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم انا سلا كل نص نهار وسبعة واربعين دقيقة نحكيو على اخر المستجدات في البورصة. تعليق تداول بورصة تونس البارح من تونانديكس بأكثر من 3%، كما قلنا في حصة البارح. اليوم إعادة التعليق للمداولات وبعد عودة رجعت أكيد أكثر تفاصيل مع وليد النميري وأيضا مع ضيفنا بعد شوية الدكتور عبد الرزاق حريز. وليد مرحبا بك.
2: تحياتي لك ويصال، تحية للسي الحبيب واللي يسمعوا فينا الكل. كما تعرف التوانسة في لحظة من اللحظات يكونوا قاعدين يوليوا كلهم خبراء في مجال معين. في كأس العالم الناس كلها ولا خبيرة في كرة القدم، في الحروبات واللي خبراء استراتيجية في الشرق الأوسط
3: وفي الطاقة
2: وفي الطاقة في كل شيء. في البورصة في معناها في لحظة وليت الناس كل مهتمة بالبورصة وكلها تعطي في آرائها وآراء يعني فيها المنطقي فيها المعقول وفيها اللي بعيد بارش على المعقول. احنا سعداء جدا انه يكون حاضر معنا الدكتور عبد الرزاق حريز اللي باش نزيدوا صفه للصفات نتاعو اليوم باش نستغلوه. هو كان حاضر معنا تقريبا جمعه فاتت ولا جمعه قبل باعتباره رئيس الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المستثمرين بالبورصه. هو دكتور في علوم التصرف والماليه، مدرس ومؤطر جامعي ومراقب حسابات، ايضا عنده هو خبير في المحاسبه والجبايه لدى المحاكم. اليوم باش نقول له انت راك معنا اليوم الخبير في البورصه. دكتور عسلام، اهلا وسهلا بك.
4: أنا سي وليد، أنا مدام مثال، وتحياتي لكل حاضرين في الاستوديو.
2: سي الحبيبة معنا زاد.
4: قلت
2: أنت لي باش نستغل صفتك اليوم كأنك بما أنك رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المستثمرين، خلينا نفهموا بالبورصة بطبيعة، خلينا نفهموا شنو هو اللي صار. البداية باش تكون ببلاغ البورصة واللي هو في حد ذاته حاجة إيجابية، بما أنه أول ما صار تعليق التداول البورصة كانت خرجت بلاغ قالت أنه إثر تراجع مؤشر تونانديكس بأكثر من 3% وتم تعليق التداول تطبيقا للآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للتداول. والبورصة أوضحت في بلاغ وجهته إلى الوسطاء بالبورصة وللعموم أنه آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة ب 3%، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. هذه البداية متاع الأحداث. احنا البارح في مثل هذا التوقيت كنا أعطينا بعض الأرقام المؤقتة لنشاط البورصة قبل وقتها ما يتم التعليق. شنو اللي صار بالضبط؟ خلي السادة المستمعين يفهموا بالضبط هالآلية اللي صارت البارح واللي الناس كلها ولا تحكي عليها.
4: سي وليد، احنا كجمعية تونسية للدفاع عن صغار المستثمرين بالبورصة تابعنا باهتمام بالغ ما شهدت البورصة خلال الأيام المفارقة من تراجعات عادة في مؤشر السوق المالية تونانديكس بنسبة 3.47% خلال جلسة واحدة، وهو ما أدى إلى تفعيل آلية إيقاف كما قلت سيادتك المؤقت لتداول سيركوي بريكر المنصوص عليه في نظام السوق بعد تجاوز نسبة الانخفاض المحددة كما قلت سيادتك بالمحددة ب 3%، كما تراجعت أسهم 39 شركة من أصل 54 شركة متداولة خلال جلسة واحدة.
2: صحيح.
4: وهي من أكبر موجات البيع التي عرفتها سوق السنوات الفارطة. لكن سي وليد، احنا نؤكد أن التقلبات تبقى جزءا من طبيعة الأسواق المالية، فإننا نعرب عن أشغالنا إزاء التأثير المباشر لهذه التطورات.
2: أنت كنت تقرأ لي ذولي في الخطاب متاع الجمعية.
4: احنا عملنا تصريح خرجناه البارح، فهمت دونك، لكن المعطيات تشير ان السوق قد سجلت منذ 17 جويلية 2020 موجه تصحيح. افقدت الاسهم السي وليد حوالي 8.21% من مكاسبها بعد ان حققت حوالي من بدايه السنه الى منتصف شهر جويلية مردوديه قاربت 60%، معناها ثم مردوديه في 2026 60%، وهو ما يعكس بالطبيعه انك انتقال السوق في ظرف وجيز من التفاؤل الكبير الى حاله من الحذر والبيع المكثف، وهذا هو اللي جعل معناتها النتيجه عندي صارت البارح.
2: اللي صار البارح اللي صار البارح هو ماهوش حاجه او حدث معزول او ما يصيرش في حتى بورصه، هو حادث صحيح نادر لكن يصير في بورصات العالم.
4: لا صارت قبل، نعطيك اكزامبل عام 19 اكتوبر 87 ما عرف بالاثنين الاسود اللي هو بلاك ماندي، فقد عرفت الاسواق العالميه اقتصادنا أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة، لكنها استعاد توازنها تدريجيا. العالم في سنة 2008 أخطر أزمة مالية صافتها العالم كامل منذ الكساد الكبير انهيار البنك.
2: سي عبد الرزاق،
3: سي عبد الرزاق، ما زاد أزمة 29. تبقى السؤال المطروح هو بعض التحاليل اللي ربطت هذا التداول الفجئي هذا بالمرسوم تاع 148 اللي ينص على انه منح قروض دون فوائد ونسبة 8% منها من الأرباح نتاع البنوك. يعني هل ثم بعض الخبراء الاقتصاديين ربطوا ما وقع البارح في البورصة والبيع العشوائي الأسهم بالمرسوم هذا؟ شنو أنت تعليقك؟
4: والله سي وليد أنا نربط
3: سي الحبيب حبيب
4: سي الحبيب معايا وسي وليد
2: أي مبعض أي
3: زو زي مبعضنا
4: سي الحبيب سي الحبيب أنا نربط حاجة أخرى اللي هي أكثر تأثير معناتها ديريكت معناتها
2: مباشر
4: للمباشر للمعناتها الوضعية لوسط البورصة. كما تعرف سي الحبيب معناتها ثم مؤشرات وإحنا حضرنا في جلسة التعاون تاع الشركات المدرجة البورصة معناتها شهدت معناتها ارتفاع وعلى كبير في النتائج على ناهيك من تم مؤسسات بنكية من تعلم حكومية من عملت مؤشرات من إيجابية خير من بنوك من خاصة دونك خلات الناس من تمشي وتكون من أرباح والشركات هذه قادرة باش توزع المرابيح أوتوماتيكمون في القانون تاع البورصة. وقت اللي أنا مستثمر وعندي مرابيح نجم نشوف المرابيح هذيك اللي منبيع دونك ثم موجة كبيرة من المرابيح وما ثماش معناتها شرايات خاطر ما ثماش معناتها نظرة واضحة في الاستثمار. دونك الناس كل ماذا بها تشوفك الربح هذيك وقت اللي تبيع خاطر المؤشرات ما تنجم تتقاهم من الربح ما تحصل عليه إلا ما تبيع. دونك معناتها فما الناس كل تسابقوا معناتها فهمتي البيع أكثر من اللازم.
2: يعني هذا تفسير من التفسيرات يعني هذا تفسير من التفسيرات انه المستثمرين خاصه في البنوك يحب ياخذ الارباح نتاعو باش ياخذ الارباح نتاعو يلزمو يبيع فعلى هذاك صارت موجه كبيره من عمليات البيع البارح وهذا الشيء اللي خلى انه السوق يعني يتم اغلاقه بعد ما تجاوز المؤشر تونديكس انخفاضه 3% به هذا اللي صار البارح. اليوم بعد الافتتاح ايضا صار اغلاق مؤقت للبورصه والحمد لله بعد تقريبا ساعة ونص تقريبا رجعت البورصة ورجع مؤشر تونديكس للتداول وحاليا قاعدين نشوفوا في تداول في لبعض الشركات ترضيكم كان نجمنا بعد شوية الأرقام باش تفسر هذا سي عبد الرزاق مرة أخرى.
4: ما هو على خاطرك الإنسان إذا كان ملقاش ما هوش باش يبيع دونك أوتوماتيكمون يلزمو البريزيرف معناتها من الأكسيون تاعو إلى حين ثم ظرف باش ينجم يبيع فيه باش ينجم ما يحقق الأرباح نتاعو. دونك هنا ولات ثم شوية ريزونابيليتي معناتها ولا ثم شوية معناتها المستثمر ولا ريزونابل شوية كامل اللي هو راه ماهوش وضعية توا نتاع بيو سيرتو مثلا توا مثلا 12 بنك مدرج حقق خلال الثلاث الأول من سنة 2016 صافي دخل مصري في تجاوز 1.8 مليار دينار زيادة قدرها 6.8% مقارنة بنفس الفترة في 2025 وهذا ما يفسر التأثير الكبير بأي معناتها أخبار تمس هذا القطاع على المؤشر العام للسوق.
2: معناها نفهم من كلامك أنه ما فماش علاش نخافوا إذا القطاع البنكي والبنوك المدرجة في البورصة من بداية السنة حتىش المنتصف في شهر جويلية نقولوا عملت 60% أرباح فبالتالي الانخفاض متاع الأسعار أو من انخفاض متاع الأسهم متاعها في الفترة الأخيرة مدة نهارين وثلاثة أيام ما في حد شيء يقلق
4: سي الحبيب بما ما في حتى شيء يقلق. أنا أعطيك حاجة معناها كل مستثمر وكل تونسي نهارين هذوما ثم انكريز مثلا في الماء شوف الماء كيفاش هو ماهوش شريك المدرجة الماء كيفاش زاد السهم علاش على خاطر الموجة متاع الحر الناس كل شيء سبريسيبيت باش يشريوا أكثر من اللازم دونك باش تفقد الماء وقت اللي ثم اون ابوندونس انا ثم اون ابوندونس نتاع المياه نفس التفسير اللي في البورصه في الكونسوماسيون كيف معناها ثم اوفر لا دوموند ولات انت تحاول باش تشري ولا تبيع اكثر مني من متطلبات السوق فهمت
2: يعني موجه تخوف اكثر منها انعكاسات اقتصاديه
4: لا تخوف كبير ياسر فقط تخوف في الاستشهور الثانيه دوما اللي بعد معناتها جويليه الاستشهور الثانيه 2019 هل الشركات المدرسه وكذلك البنوك هل ستحقق مرابيح كيما هكاك ولا دونك المستثمر باش يبيع باش يراها معناتها يبان معناها فواغ دو بخي المرابيح هذيا
3: سي عبد الرزاق معناها توا رساله طمأنة انه حتى العلاقه معناها وضحت انت ما ثماش علاقه مباشره بالامر اللي خرج يعني ثاني شيء ما هو زاد حتى توا بعض الموجات نتاع معناها ما ثماش استقرار سياسي وهيك الغنيات اللي قاعده تخرج ما بين في بعض الاوقات يعني يعني ما عنده حتى علاقة، وأنه يعني بعض التخوف من بعض منها مالكي الأسهم يعني، وكانت عملية عادية ومش ترجع الأمور لمجاريها في الأيام القادمة.
1: يعني سي عبد الرزاق فمش إشكاليات ربما في الأيام القادمة أن تكون فما بعض المشاكل كما هكا تتعاود؟
4: هو راه توا وقت الإنسان ما تتشير مغاين هذي هكا في البورصة باش يولي يكون رشيد يولي ريزونابل، دونك باش يحاول يتصرف تصرف ريزونابل، دونك بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ومع طمأنة السوق المالية والمتداخلين بصفة عامة راهو بإذن الله ماهيش باش تصير مرة أخرى. يعني هذايا راهو نرتكزوا على كل ما صار قبل في السنوات اللي فاتت سواء سو بلان انترناسيونال ولا حتى سو بلان عرب ولا أو صارت قبل في مصر وصارت في المغرب في خلال السنوات الأخيرة، شاهدت بورصة الخليج ومصر والمغرب خلال السنوات الأخيرة فترة تراجع نتيجة انخفاض مثلا أسعار النفط وتجديد السياسات النقديه والتطورات
2: الاقليميه. فهمت؟ فما برشا مرات صارت راهو احنا ما حابينش ندخلوا برشا للتاريخ ويصال حبيب حتى الدكتور انه تصير عمليه اغلاق مؤقت للبورصه. نتذكروا في 2020 وقت ايام الكورونا وايام الكوفيد، يعني راهو
4: ايام الكوفيد
2: تم اغلاق البورصه نتاع نيويورك مثلا بعد ما انهار المؤشر اس ان بي 500 بنسبه 7% عند الافتتاح بعد اشهر من كما قلنا من الكورونا. في بورصة طوكيو عام 2008 أيضا صار هذا الأغلاق ومثل هذا الحدث، صارت وقتها اضطراب حاد في الأزمة المالية العالمية في 2008. في شنغهاي في جانفي 2016 صارت نفس العملية. في أثينا في 2015 كانت تذكر وقتها أزمة الديون متاع اليونان وقتها
3: بعد الألعاب الأولمبية
2: بعد ما صار الأزمة الديون اليونانية الكبيرة أيضا كانت تم إغلاق البورصة لمدة أسابيع في أثينا. احنا نحكيه على غلق مؤقت ما دامش أكثر من نهار. يظهر لي حاجة كما أنت فسرت لي، يظهر لي بكري شوية في الأوف دكتور، قلت لي كي الجسم المريض يمشي كأنه يحس ببعض الأوجاع يلزمه يعمل ترتيحة، يمشي للطبيب يعمل دياجنوستيك، يعمل شوية تحاليل ويشوف شنو اللي موجود ومن بعد يكمل يخدم على روحه هكا ولا
4: ياخذ شويه دواء في نهار يرجع لاباس باذن الله.
1: ان شاء الله راهي
4: الوضعيه عاديه جدا جدا، لكن الحمد لله التاثيرات ما تاعها ضعيفه، ماهيش تاثيرات كبيره برشا، بالعكس معناتها السوق الماليه في معناتها ان شاء الله في تعافي في بعض نهار العين باذن الله ترجع، وممكن ترجع حتى خير منك باذن الله السنه الجايه ان شاء الله يا رب.
3: معناها التوانسه يكملوا الخلاع نتاعهم يكملوا الخلاع نتاعهم ما يهبطوش للبورصه ويبيعوا ويشريوا، بالعكس هو بالمؤشر. سي عبد الرزاق وسي وليد ديما معنا في المؤشر ديما معناها الحق 2025 و26 في تحسن متواصل معناها، وما سبقش انه المؤشر تيوننزكس وصل الوضعيه طيبه جدا كما في 2025 ولا السداسي هذايا.
2: خساره هو خساره ما عندناش امكانيه انه ندخلوا للموقع نتاع البورصه، لانه على ما يبدو الناس كلها قاعده تدخل على الموقع ثم رزين شويه البورصه الموقع نتاعها، فحابين نعطيو بعض الارقام الحينية. انا منذ تقريبا اقل من نص ساعه كنت في المكتب نتاعي، كانت ما كنت نتبع في المعاملات والمداولات، رجعت تقريبا بطريقه عاديه، عديد الشركات قاعده تعرف ارتفاع، بعض الشركات تعرف انخفاض، الارقام شويه بشويه قاعده ترتفع
1: تطلع.
2: يعني حاجه عاديه حسب رايي المتواضع، وهو زاد أكدوا الدكتور عبد الرزاق حريز خبيرنا اليوم في الشأن متاع البورصة والأوراق.
1: مهم جدا التوضيح.
2: أكيد جدا أكيد جدا.
4: بليك في الحبيب في هذا السياق كما تروش منا تعمزية، ندعو جميع المتداخلين في مقدماتهم السلطات الرقابية والهيئات المشرفة على السوق المالية في تعزيز التواصل مع المستثمرين وتقديم التوضيحات الدورية.
1: هذا هو لأنه لحد الآن ما فهميش معناها ما فهميش اتصال للأسف في الحكاية.
2: هو البلاغ
1: المحللين هم اللي قاعدين معناها
2: هو البلاغ فقط كان الناس. في البداية مطمئن يعني للمستثمرين كان يتحسن هذا التواصل مع المستثمرين ومع عامة الشعب يكون أحسن
1: يكون فلا يكون فما إعلان رسمي يربط الهبوط هذية بسبب على الأقل باش الناس تفهم، والمحللين يعطيهم الصحة. ها ما احنا قاعدين في الآلية بنحاولوا انه الناس تطمن، وخاصة كما قلنا قاعد ترجع الأمور إلى نصابها بشوية بشوية، وكما قال الدكتور عبد الرزاق فإنه كما قلت يعني الأيامات القادمة تكون الأمور في تحسن.
2: شكرا لك دكتور.
4: وهذا بإذن الله مؤكد بإذن الله باش يرجع التينداكس في معناتها في أوج معناتها النتائج الإيجابية، وترجع البورصه راهو باذن الله لاباس بالحق معناتها شويه ثمن نتاع نهار نارينا كو ترجع لاباس باذن الله سمع لي
1: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه دكتور عبد الرزاق حلي. شكرا لك يعطيك الصحه على التدخل وكل التفاصيل اللي قدمتها لنا خبير في شؤون البورصه هكايا باش حتى العباد والمواطنين معناها يتهنوا ويفهموا شنو هو الاسباب نوعا ما لانه خاطر كي نقولوا البارح تعليق واليوم تعليق اليوم ناكدوا راهو عاودت رجعت البورصه للتداول على روحها الامور واضحه دونك ان شاء الله يا ربي في الايام القادمه تزيد تتحسن الامور اكثر ونعاود نقولوا ماذا بينا معناها يكون فما زادة تواصل من المختصين باش هكاك يكون فما تواصل رسمي باش العباد تفهم اكثر الامور
3: يعني اذا كان بالامكان يخش حتى مسؤول من البورصه ويوضح بالتفصيل يعني معنا امر ماهوش
1: عادي حاجه تصير
3: بالازعاج والخوف اللي شفناه على وسائل التواصل الاجتماعي وخرجوا عديد الخبراء الاقتصاديين في مختلف وسائل الاعلام الصباح وحتى المواقع الالكترونيه وشفتها والمخاطر الاقتصاديه يعني بداوا يحكيوا ربطوا كما انا سالته على الامر 148 اللي يعطي قروض دون فوات لكن اتضح انه امر عادي جدا كما وضح خونا وليد انه هذا يتوقع في اكبر بورصات العالميه
2: يعني هذه عمل ايام زاد احنا لحد الان صارت يوم واحد ولا يومين والحمد لله ان شاء الله الامور تكون
3: ترجع رساله تمنى مره اخرى للتوانسه الكل اللي عندهم يعني اسهم في البورصه بالعكس يعني تو يجموا يرجعوا يشريوا اللي يحبوا يشريوا ويشريوا ويحبوا يبيعوا وذا بين الناس الكل تمشي تشري خاطر افضل من الادخار في
1: البنوك ويكون ذاك كيف ما كما قلنا اتصال رسمي زاد مهم جدا راهو يطمئن برشا الناس ويقضي على الشائعات وانه الناس تتكلم في حاجات ماهيش قاعده تفهمتها ولا تعرفها فالاتصال الرسمي راهو يكون مهم جدا لطمانه الناس وكما قلنا راهو البورصه اعاده التداول عاود رجع اليوم وان شاء الله الأمور تكون في تحسن. ماضي ساعة وخمسة دقائق مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص من بعد شوية نحكي وزادة على تسجيل ظرفي في النقص في تزويد بالمياه المعدنية نحاول نفهموا أكثر الأسباب هذا الكل في تونس اليوم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: تونس اليوم رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. باش نواصلوا حديثنا وباش نمشي مع زميلنا مكرم الهديجي مباشرة من القيروان. اتحاد الفلاحة يطالب بتعويضات بعد الانقطاعات الأخيرة في الكهرباء. سي الحبيب، نعرفوا أنه صارت بعض الخسائر على الأقل المبلغ عنها، نفوق الدواجن، تلف بعض محاصيل الطماطم، تضرر محاصيل الخضر والغلال، أيضا بعض المنتجات تحتاج إلى تبريد بسبب الانقطاع هذايا. دونك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يقول أنه اليوم لازم تكون فما تعويضات، ونعرفوا خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين، معناتها الناس هذوما راهو وقت اللي يتم اتلاف المحصول نتاعهم، فمش بالسهل باش يعاودوا من الاول وجديد.
2: اكيد وقعت العديد الاضرار من جراء انقطاع التيار الكهربائي، وحتى على المستوى الارتفاع
1: درجة الحرارة.
2: اذا كان ثم الات معناها خاصة المكيفات اللي تشتغل واللي ادت معناها اللي وقفت ادت الى كما قلت نفوق الدجاج وغيره من ولا حتى على مستوى الري، يعني على مستوى الري يعني ثم استعمال
1: الكهرباء
2: استعمال الطاقه، لذا انه اكيد انه نصور ثم صندوق الجوائح اللي يجي من التعويضات. بقى موضوع الاجراءات ماذا بينا اذا كان تو نشوفوا مع مكرم شنو طلبات الفلاحين، على ظهر نزيد نحاولوا نشوفوا شنو التعليقات اللي نجموا نقولوا. يبدو حتى ثم حتى التبروري معناها التبروري كبير شفته حتى في القروان في بعض المناطق
1: يفسد المحاصيل ايضا زاد كيف
2: وان شاء الله يعني نجاوزوها. يعني لازم هل الشعور التضامني ضروري؟
1: اكيد
2: ضروري، انه بخاطر منين ناكلوا؟ احنا ناكلوا وهذوم هما هذوم اللي ياكلوا فينا معناها،
1: ولانه الضرر هذايا باش يحصل عنه نقص في نقص في المخزون اللي عندنا، نقص في الغلال، نقص في الخضار الى اخره،
2: وارتفاع في الاسعار
1: والدنيج فوالا هذا هو. مكرم مرحبا بك.
3: مرحبا بك وصال، تحيه ليك، تحيه سي الحبيب معز كل الفريق في الاستوديو، تحيه لكم جميعا. بالفعل كما كنت تحكيوا تقريبا سي الحبيب لخص الموضوع في الكلمات نتاعو معك وصال. اكيد الاتحاد الجهوي للفلاحه بالقيروان اليوم كان تحدث على هذه الجائحة، خاصة معناتها كما كان يحكي في الحبيب معناتها

0: هو التبروري وكذلك الظواهر الطبيعية كما ارتفاع درجات الحرارة اللي كان قياسي جدا في ولاية القيروان، خاصة سنة معلتها تسجيل تقريبا أعلى درجة حرارة في العالم منذ أسبوع ب 49.7 درجة، كان عنده عائدات ونتائج سلبية كبيرة على القطاع الفلاحي في ولاية القيروان. تعرف القيروان معروفة في عديد المعطى، تصدر المنتوج الوطني في عديد المنتجات، تحكيه كما التفاح في الموسم هذا، كما معطى الزراعات الكبرى وغيره من المنتوجات الأخرى. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان ورئيسه سيد مودي الرمضاني كان أكد أنه موجة الحر الأخيرة إلى جانب أكيد القطاعات المتكررة للمياه وكذلك الكهرباء كان عندها سبب مباشر في تضرر مع المحاصيل وتضرر عدد كبير من الزراعات الكبرى، شملت خاصة الفلفل، الطماطم، القرعيات، الغلال، خاصة التفاح البدري اللي كنا حكينا عليه، إضافة كذلك إلى زراعات الزيتون نتيجة تعطل عمليات الري. وكان أكد أنه الخسائر هذه ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على غرار الفلفل، كانت دعاء كذلك لتعويض الفلاحين المضطرين ودعمهم لمواصلة نشاط متعارف وصال، خاصة ارتفاع درجات الحرارة كان عنده انعكاس مباشر على الزراعات الكبرى، وخاصة التبروري اللي كان في عدد كبير من المعتمديات في الأيام الأخيرة، خاصة معتمدية سيدي عمر بوحجلة وكذلك الوسلاتية اللي شفنا حتى في الصور، وحتى عدد من الفلاحين كان اتصل وأكد أنه المحاصيل نتاعو معناتها والمشاريع الفلاحية نتاعو كانت دمرت بنسبة كبيرة من جراء معناتها الأسباب هذه الكل. وشفنا حتى في السوق معناتها سي الحبيب ووصال هنا في القيروان يعني مباشرة بعد الظواهر هذه كل الارتفاع أصبح كبير في خاصة في المنتجات كما الفلفل والطماطم والقرعيات والغلال اللي بطبيعتها معناتها أسوامها طالعة لكن زادت ارتفعت
1: بالرغم من أنه هذا الموسم متاحة يعني الفلفل والطماطم هما من الخضار الصيفية.
0: بالضبط، وكان دعاء رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة معناتها إلى ربما معاينة هذه الأضرار من قبل الاتحاد الفلاحة والاطلاع معناتها في إطار زيارات ميدانية على كل هذه الأضرار، وكما كان يحكي سي الحبيب معناتها صندوق الجوائح دعاء إلى صندوق الجوائح إلى التدخل ومعناتها إنقاذ صغار الفلاحين. تعرف وصال يعني عدد أحد الفلاحين يعني في القيروان عدد كبير من المناطق الفلاحية، عدد كبير كذلك من صغار الفلاحين اللي المنتجات نتاعهم تعتمد أساسا على زراعات صغيرة معناتها تعتمد على الفلفل وإلا الطماطم وإلا القرعيات وإلا الغلال، يعني عدد كبير من المشاريع بكل صراحة كانت مشات بسبب انقطاع المياه، خاصة وتعرف تويكا موسم ري الزيتون يعني في أواخر جويلية تكون معناتها السقية الأخرانية بالنسبة للزيتون قبل معناتها انطلاق موسم الجني ناصر معناتها الفلاحين يعطيه الماء للزيتون، وكان سبب في معناتها انقطاع المياه وخاصة الكهرباء ومعناتها المنتجات اللي يمشيوا بالكهرباء انقطاع الكهرباء كان عنده معناتها اسباب كبير باش المحاصيل هذه كل ما دخلش الري نتاعها في وقته. الشيء هذا كما كنا نحكيه انعكس على السوق بطريقه مباشره وانعكس على جيب المواطن بطريقه مباشره هنا في القيروان.
2: ويبدو مكرمي يلزم اعداد ملف في الغرض وكما قلت انت ثم زياره ميدانيه، وإذا ثم آلات كهربائية ضرت اللي يمشيوا عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعني نتصور أنه حتى المستوى الجهوي ماذا بينا حتى السلطة الجهوية ولا حتى السلطة المركزية تعطي الموضوع معناها موضوع إلى الأهمية المستحقة له والتسريع فيها، لأنه مش تحضر ملف ومش تصب وإلى آخره، حتى على المستوى الاستاج يعني الفلاحين يعطيهم يعني إجراءات خاصة ولا مكتب خاص باش نحاولوا نسروا، خاطر هذوما اللي باش يعودوا يسترجعوا أنفسهم يسترجعوا أنفسهم معناها، وخاصة إذا كان هما الأضرار معناها ما عاش عندهم سيولة مالية تنقص السيولة المالية، وإذا كان تنقص السيولة المالية ما عاش يجموا يدخلوا الموسم الجديد كي يقولوا جيوبهم معبية جنابهم معبية هكا ولا
0: صحيح. صحيح سي الحبيب، وكان حتى لجنة الإجابات الكوارث في القيروان اللي كانت انعقدت مؤخرا مع تزامنا مع ارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، من بين البنود اللي كان تم التطرف لها هي النقطة هذه سي الحبيب اللي أكدت معناتها بإشراف والي القيروان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث أني باش تنظر في كل ملف على حدة بالنسبة للفلاحين المضطرين خاصة في الفترة هذه الأخيرة، وإن شاء الله يتم معناتها معاينه المحاصيل هذه بصفه مباشره من قبل لجان الاتحاد الجهوي للفلاحه بالشراكه اكيد مع الكلات الجهويه في ولايه القيروان حتى تكون التعويضات مناسبه وحتى تكون التعويضات بالفعل لمستحقيها من جراء
2: المعاينة. وهذا هو الشعور التضامني، هذا هو الشعور التضامني، يحس انه الدوله بحذاه
0: بالضبط، تحس الدوله بحذاه، وخاصه في الحبيب معناتها تكون عنده الثقه باش يواصل معناتها في المشروع نتاعه، وتكون عنده الثقه باش يواصل في معناتها في الانتاج الفلاحي اللي نعرفه معناتها تقريبا ولايه القيروان وجهه القيروان تقوم اساسا على القطاع الفلاحي
1: اكيد
0: المنتجات معناتها خاصه في الزراعات الكبرى كما الزيتون معناتها وكما الحبوب، يعني من الولايات اللي في اول الجدول بالنسبه للانتاج.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه زميلنا مكرم الهديجي حاضر معنا بطبيعه في المتابعات الانيه والحينيه مباشره من القيروان. ومن القيروان باش نمشيو كما قلنا نحكيو على التزويد بالمياه المعدنيه المعلبه. حاضر معنا السيد الاسعد مزاح رئيس الغرفه الوطنيه النقابيه لمنتجي المياه المعلبه في تونس. سي الاسعد مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الاذاعه الوطنيه.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه، حاضر معنا في اذاعه الشباب. ونحكيو كما قلنا على هالنقص هذايا، نعرفوا اليوم فما برشا كلام على المياه المعدنيه. الحقيقه انا واحده من الناس كمواطنه في مغازة كبرى دبو زمان ما لقيتهاش ما نعرفوش هل هي هاللهفه هذي، فما البعض يقول لك راهو لانه صارت الانقطاعات المتكرره نتاع الكهرباء فبالتالي اثر على بطبيعه على التزويد، ايضا زاد كيف ارتفاع درجات الحراره. الكلام اللي خرج سي الاسعد انه ما فماش مياه معدنيه وباش تنقص الفترات القادمه، وحتى الاسوام زاد كيف ارتفعت نتاع الاستيكة ماء، معناها فما حتى اللي يقول لك 5-6000 استيكة الماء. هذا الكل باش نعرفوا به بطبيعه الصحيح من الغلط. معك انت سي الاسعد مرحبا مره اخرى.
3: مرحبا، حبيت نقول لك اللي احنا ديما في الفتره الصيفيه تزيد الطلب، معناها ولا خاصة السماء اللي صار هو الارتفاع نتاع درجات الحرارة اللي خلى الطلب زاد على العادة. احنا بين معناها شهر الشتاء وشهر صيف تقريبا معناها يضاعف
1: الانتاج
3: دونك
1: الاستهلاك.
3: هكا علاش احنا المنتجين ديما نخزنوا الماء في الشتاء نلقاو المخزون هذاك
2: معناها ديما ثم مخزون استراتيجي سي الاسعد.
3: ديما مخزون استراتيجي، وهذا المخزون استراتيجي محل متابعه من طرف وزاره التجاره والديوان الوطني للمياه المعدنيه. دونك تولنا المخزون هذا استراتيجي، معناها الغالب هذه الحراره المرتفعه اللي زادت في الطلب فهمتي، وقطاع التيار الكهربائي على الوحدات الانتاج هلا اللي معناها ثم اختلال في التصنيع ومعناها المنتوج الاستراتيجي هذا معناها نقص برشا. دونك علاش ثم وقع نقص في تزويد السوق الايامات هذه، لكن معناها في ظرف نقول لك معناها ان شاء الله الاسبوع القادم باش ترجع الحاله عاديه.
1: ترجع الحاله عاديه. بالنسبه للاسعار سي الاسعد، لانه كيف نشوفوا في بعض المزودين يبيع لك استيكه الماء يزيدها، فما اللي يزيد 500 فرنك، فما اللي يزيد دينار، كل واحد معناها وشنو وصلت حتى ل 6000 استيكه الماء.
3: والله يا ربي يهديهم، على خاطر معناها ثم الناس قاعده تستغل في الظرف هذا النقص نتاع الانتاج يزيدوا وحدهم في الاسعار، لان احنا المنتجين معناها
1: ما زدتوش
3: معناها وقع معناها سوم البلاستيك تاع برشا ما تكونش معناها بالحكايه سعر البترول اللي زاد وسعر البلاستيك معناها يمشي
1: يزيد
3: مع ايوه ما زاد حتى المنتجين معناها
1: يبيعوا بنفس السوم قاعدين
3: نفس السوم، لكن معناها الزياده هذه قاعده معناها
1: يعني فما بعض الناس اللي قاعده تستغل بما انه فما شويه نقص والعبيد فما لهفة على انها تشري اكثر، كما قلنا اللي يستحق زوز يشري اربعه، دونك هما مستغلين هالفرصه هذيا ويزيدوا في الاسعار.
3: هذا هو احنا ماذا بينا نستغل المكالمه هذه باش نطلب من المستهلكين باش ياخذوا على حسب حاجياتهم، يعني ياخذوا نتاع حاجه نتاع نهار نهارين، خاطر الماء باش يتوجد معناها اللهفه هذه ما عندهاش
1: ما فماش علاش، معناها النقص هذايا هو ظرفي فقط ويرجع التزويد عادي بدايه من الايام القادمه.
2: زيدك كيف كيف سي لاسعد ثم الناس اللي التجار اللي توانا كنت الاسبوع الفارط في قليبي يعني الكلهم يبيعوا لدبوست الماء بدينار مش بارده راهو فهمت
1: بارده 15%
3: مش معقول
2: مش معقول المنطقه ب 12% مش معقول فهمت
3: نتصور وزاره التجاره
2: اي يعني كي سالته كيفاش يعني كل الناس الكل تبيع هكا يعني معنا يعني
3: استغلوا في الظرف هذا
1: للاسف هذا اكيد زاد
2: الدور تقعد تزدهر حتى البيع القطاع الموازي الناس اللي تبيع الفبادن وغيرها معناها واللي مضر بالصحه حاصيل
1: كل حد يستغل الفرصه كما يلزم لكن اللي تاكد هنا سي لاسعد انه بدايه من الايام القادمه التزويد باش يرجع عادي
3: ان شاء الله وقتي كان التيار الكهربائي ما يقصش
2: لا بحول الله ما عادش يقص مش يشتريوا ثلاثه مولدات و
1: ان شاء الله
2: حتى الاسبوع القادم حتى موجه الحراره معناها يعني مش يقعد توا من الحراره مش تستقر في 33 34 35 معناها مثلا ماشي لي
3: مع
2: السماء داعي باش يقص الضوء اي معناها ما يقص الضوء حتى يعني حتى تونس شرات توا مولد جديد مش قاعد يركب في المرنقيه وثم مولد اخر قاعد في مجيجي من الصين لذا حتى على مستوى تونس الشبكه الكهربائيه ان شاء الله معناها
1: تدعم
2: وتلبي حاجيات المستهلك
1: اكيد شكرا لك يعيشك مشكور جدا سيد لسعد مزيح رئيس الغرفه الوطنيه النقابيه لمنتجي المياه المعلبه في تونس كما كنا تسمعوا راهو فما معناها هذه قله تزويد ظرفي فقط وترجع الفتره القادمه بالنسبه لدرجات الحراره واحنا نحكيوا على السخانه حسب اخر التوقعات ما فماش راهو موجود حر كما اللي عشناها الايام الفارطه بالطريقه الكبيره هذه بنفس الشدة لكن باش تبقى حرارة صيفية عادية بداية من هال لحد نهار الاثنين ترتفع شوية في حدود 40 إلى 43 درجة أقل بطبيعة في السواحل في الجنوب تكون ربما أكثر شوية لكن باش تبقى كما قلنا ما تفوش 43 درجة مش باش تكون كما شفناها توصل حتى لقدر الله 49 درجة وما هيش باش تدوم زادة برشة تقريبا 3-4 أيام وترجع عادية
2: هو اللي اختار وصال في البحر معناها البحر هائج معناها توا تقريبا بين 15 و25 عقدة في مختلف السواحل لذا وهذا ماهوش ملائم للإنسان للسباحة الحذر أنه ثم وقعت حالات نتاع غرق وقع أنقاذ حالة وحيدة وقعت تقريبا في قليبيا وأن ماذا بينا يا الله غالب معناها يعني حياتنا أهم شيء
1: أكيد
2: وديما ما نشوفوش كان درجة الحرارة نشوفه كذلك في النشرة الجوية اليومية
1: البحر. يعني
2: حالة البحر يقول لك ما بين 5 و10 هذاك يجي يعوم ما بين 15 فما فوق نتصور ما يجيوش
1: يعوم إن شاء الله نحن نحبوا الناس الكل تمشي وتتفرهد وتعوم وتعدي سيف ممتاز وحتى حوادث والناس الكل تكون سلامات احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من تونس اليوم سي الحبيب شكرا لك يعطيك الصحة نزار ألفة معز زميل أحمد بدران وليد ويسال مبقانا كم شكر لكم شاية طيبة باي باي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها 8.8 مليار دينار قيمة تحويلات التونسيين بالخارج للاستثمار في تونس سنة 2025، أبرز ما تم التصريح به خلال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج. قريبا ينتظم بالمنستير المهرجان الدولي الجامعي للمسرح ليكون فرصة لتلاقي الشباب من مختلف دول العالم. ذوو وذوات طيف التوحد يشاركون بداية من يوم غد في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية، نظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثانية. هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على القطاعات الواعدة للاستثمار بولايات الإقليم الثاني وتعزيز الاندماج المالي والاقتصادي للتونسيين بالخارج أصيلي هذا الإقليم، وفق المندوبة الجهوية للديوان التونسيين بالخارج بولاية تونس أميرة الصحبي لحاتم كريسعان.
4: ضم ولاية تونس، منوبة، أريانا، بنعروس، زغوان ونابل، وتحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. الندوة هذه ضم زوز محاور مهمين. المحور الأول هو القطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثاني، يعني فرص الاستثمارات التونسيين بالخارج. والمحور الثاني هو تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. وعنا أيضا فضاء إعلامي حاولنا أن نشاركوا هي الدولة، يعني واللي تقدم في خدمات التونسي المقيم بالخارج.
3: من جهته أفاد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت أصلان برجب بأن تحويلات التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن تسجل ارتفاعا سنويا، مضيفا أن البلاد التونسية في حاجة إلى هذه الاستثمارات.
5: كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 ل 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار. ده رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. تحويلات مواطنين بالخارج يقع الاهتمام بها بطريقة مختلفة، كيفاش نجمو نفهموها؟ وين ماشية؟ هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة ترجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية، في صناديق الاستثمار التونسية. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كي يحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا، في فرنسا، في تركيا، وإنما يحطهم في تونس، ويعرف أنه بعد سنة شنو المرابح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية، بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة.
3: في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة أغاس الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي غدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار المرجعي يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية، وفق الدكتورة في علوم البيئة والمشرفة على التكوين والتشغيلية في مشروع أغاس سرور مزاحمة.
6: مشروع أغاس تخدم على إعداد إطار المرجعي للوساط الجامعي الأخضر. مرجع هذا يتويك متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيامات الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية، وباش تكون عندنا فيرسيون فينال للريفيرونسيال هذا. احنا توا لابيل بروجي هذايا باش يتم طرحه بنهار 31 جويلية، باش يتم تقديمه في الملتقى اللي باش يصير غدوة. الميزة نتاعو انه يشجع على العمل الجماعي.
3: هذا ويضم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر 6 أولويات حسب خصوصية كل مؤسسة جامعية، من بينها الحوكمة المستدامة والبحث العلمي والابتكار.
6: طرح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصيتها والإمكانيات. هو فيه بالأساس 6 محاور: الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الحرم الجامعي، والمحور السادس اللي هو النقل المستدام، باش نمولوا مشاريع خضراء قدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. المشاريع هي اللي باش تمولها أغايس، هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الغفيرونسيال هذايا، باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات تكون ملموسة. المشاريع هذايا ولا بيلا بروجي جاي باش يفسر ولا باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذايا. كل مشروع نجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800,000 دينار باش يمكن الجامعات من إنجاز مشاريع يكون عندها فريمون امباكت غيال.
3: ينعقد بالمنستير المهرجان الدولي الجامعي للمسرح من 8 إلى 16 من شهر أوت القادم، بتنظيم من ديوان الخدمات الجامعية للوسط والمركز الثقافي الجامعي بالمنستير وبإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدة أطراف أخرى. مدير المهرجان حمادي السافي أكد أن النسخة 20 تستضيف 22 دولة من جنسيات عربية وأجنبية، وسيتم خلالها إسناد شهائد تكوينية للطلبة المشاركين في الورشات العلمية.
7: الركن الأول هو الكرنفال الكبير الذي يجوب شوارع المنستير، يضم جميع الوفود بلباسهم التقليدي وبفرقنا الموسيقية. الجانب الثاني هو العروض المسرحية المبرمجة في فضاءاتنا يوميا واللي تخضع لمتابعة لجنة التحكيم. الركن الثالث هي الورشات الفنية تكوينية ويشرف عليها إطارات من تونس أو من الخارج. 6 ورشات عنا: ورشة فن الممثل، عنا كذلك ورشة البانتومي، عنا ورشة السينوغرافيا، عنا ورشة التعبير الحركي، ورشة مسرحة الرواية، كذلك عنا ورشة مسرح المهرج، عنا كذلك الركن الثالث هو الندوة الفكرية بعنوان مسارات المسرح الجامعي، قراءة في الواقع واستشراف للأفاق.
3: من جهة أخرى، أضاف مدير المهرجان الدولي الجامعي للمسرح بالمنستير حمادي السافي أن المهرجان يعتمد التنويع في التنشيط الثقافي والترفيهي، ويمثل فرصة للشباب من كل دول العالم للتلاقي.
7: عنا التنويع في التنشيط الثقافي والترفيهي للجميع، باعتبار انه المهرجان الدولي للمسرح الجامعي هو فرصة لتلاقي الشباب من كل دول العالم، هو فرصة للترفيه، هو فرصة لان يكون ثقافي باش ما نسختوش في الجوانب الاكاديمية البحتة. فهناك سهرات، هناك تنسيق وتنويع، هناك اطراف متشاركة معنا متعاونة على اساس انه ننجز نسخة ان شاء الله تكون تليق بنا.
3: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، متضمنا 9 فصول. الأمر ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس حوالي 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. تنطلق غدا فعاليات المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات، لتتواصل أشغاله إلى الرابع من شهر أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. ومن مميزات هذه التظاهرة هو مشاركة ذوي وذوات طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس نزار العوسجية:
8: تجربة أعتبرها رائدة في مؤسسات شباب في ولاية تونس. التجربة انطلقت من دار شباب حي التحرير لتركيز نادي لأطفال ويافعين والشباب من ذوي طيف التوحد اللي عندهم نشاط على مدار السنة في دار شباب حي التحرير، وسيتوج إن شاء الله بهذا المصيف الدامج اللي ميزو كونوا المشاركين فيه يكونوا مناصفة من شباب من ذوات وذوي طيف التوحد والشباب أسوية، يكونوا مع بعضهم مدة هذا المصيف بغاية إدماج الشباب والأطفال من ذوي طيف التوحد. المصيف فيه الحقيقة برنامج خصوصي وفيه إطارات مختصة في التأطير. المصيف فيه عديد الأنشطة يرتكز أساسا على النشاط الترفيهي، لكن فيه كذلك أنشطة نهدف منها إلى دمج شباب ذوي طيف التوحد في محيطهم الاجتماعي.
3: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: 8.8 مليار دينار قيمة تحويلات التونسيين بالخارج للاستثمار في تونس سنة 2025، أبرز ما تم التصريح به خلال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج. قريبا ينتظم بالمنستير المهرجان الدولي الجامعي للمسرح ليكون فرصة لتلاقي الشباب من مختلف دول العالم. ذوو وذوات طيف التوحد يشاركون بداية من يوم غد في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. إلى اللقاء، أجمل تحيات زبيدة القصوري.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف. يا رب

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: ماضي ساعة 44 دقيقة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني موعد رياضة على موجاتنا. البداية باش تكون بآخر أخبار الكورة في تونس، والبداية باليوم الحدث في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، عملية سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. انطلاق الموسم باش يكون يومي 22-23 أوت، نهاية مرحلة الذهاب يوم 3 جانفي 21 ماي، آخر جولة البطولة والسوبر بين الترجي والنادي الإفريقي باش يكون بين 30-31 جانفي، وديربي العاصمة رسميا في الجولة الثامنة. شنو اللي صار اليوم وشكون كان حاضر وأكثر تفاصيل باش ناخذوها مع الهادي جبنياني اللي كان حاضر معانا اليوم بتبيعة في مقر الجامعة، باش يحكي لنا آخر الأخبار وشنو اللي صار اليوم في عملية سحب القرعة ورزنامة الموسم الرياضي الجديد. هادي مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك وفاء، مرحبا بيك. أكيد القرعة بدأت يعني وكملناها منذ لحظات، 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى. نبدأ على مستوى الحضور اليوم، الحضور اللي كان متنوع بين بعض رؤساء النوادي ما همش برشا، كما سي كامل ويلي رئيس أولمبي البيجي، كما سي منظر جبنيني رئيس هيئة التسييرية لنادي حمام لنف، وبعض ممثلي كما زاد سي جمال السقة رئيس اتحاد رياضي مونسيري،
0: رئيس الجديد لهيئة التسييرية،
1: نعم رئيس الجديد، وبعض الممثلين كما سي ثامر المكاور نائب رئيس تقدم ساقة الدير، سي فاروق كاتو عن الترجي الرياضي التونسي، سي أيضا البيه الديناري عن نجم المثلوي، سيف بن سلم على الملعب التونسي، خميس برحوم عن النادي الافريقي. عموما اليوم عرفنا حضور النادي الافريقي، الترجي الرياضي التونسي، نادي الصفاقسي، نجم المثلوي، العمران كانت موجوده، مستقبل المرسى، الاولمبي البيجي، تقدم ساقة الجزائر، ونادي حمام الانف. كالعاده مع بدايه كل قرعه وفاه ديما عندنا مشكل نتاع الفرق اللي موجوده في نفس المنطقه، واذا فريق يستقبل الفريق الثاني لازم يغادر بطبيعه حسب الماتريس، كما الترجي ونادي الافريقي في العاصمة، كما الملعب التونسي والعمران، كما النجم الساحلي وملحمة مسوسة، وكما تقدم ساقة الدير ونادي الصفاقسي. تقدم ساقة الدير اللي بشرع في ملعب طيب ميري بالصفاقس، الملاعب الكل مؤهلة،
0: والجي اس او وين باش تلعب؟ نعرف اللي فما اشكال لازم تخلص ملعب زويتن باش تنجم تلعب الموسم نتاعها جديد في سينا. شنو اللي صار؟
1: جي اس او مبدئيا ستواصل في ملعب الشادي زويتن حسب المعلومات الاخيره اللي عندنا. قلت وفاء الفرق الكل تقريبا الملاعب نتاعها حاضره بالفار، باستثناء ملعب وحيد اللي فيه برشا خدمه هو ملعب وعلي الحوار بحمام سوسه. حاليا الملعب ذي قاعد يتم استغلاله لمهرجان حمام سوسه، ثم اشغال صعيبه برشا باش تحضر في بدايه الموسم، يعني كبناء عمود كهربائي وسياج حول محيط الملعب، غير كل نجم يبقى ونجم الأمل يلقى روحه ويلعب خارج ملعبه مع انطلاق الموسم. كما قلت أنت وفي البطولة بالشدة يومي 22 و23 أوت، ديربي العاصمة في الجولة الثامنة، نهاية مرحلة الذهاب يوم 3 جانفي 2027، والجولة الأخيرة للبطولة يوم 21 مارس حتى 2027.
0: كيفاش 21 مارس هذه؟ خاطر أنا كريتها 21 مارس لقيت الحساب ما يطبقش معناتها.
1: هو وفاء احنا سالناه حتى سي معز المسيري اللي هو كان يمثل الجامعه رفقه
0: هذاك، علاش كتبت 21 ماي خاطر انا مارس ما طبقش؟
1: لا 21 مارس باش يتم فسح المجال للفرق التونسيه اللي ان شاء الله تخلط وتوصل لادوار متقدمه من المسابقات الافريقيه. هذا اللي قاله معز المسيري اكيد في خطه جديده صلب المكتب الجامعي.
0: يعني احنا باش نلعبوا 15 جوله اولى على 3 شهور واكثر من 3 شهور، باش نبداوها من اوت ونكملوها في جانفي، وفي ومن جانفي خاطر باش يكون فما تريف، فما شامبيونا دافريك، معناها من فيفري، معناها من فيفري، خلينا نتابعوا شويه بعض، من فيفري حتىكش ال 21 مارس باش نلعبوا 15 جوله وفيها ماتشويت كوب والا كان بطوله.
1: لا في الوقت الحالي وفي الحق يعني في انتظار نتاكدوا اكثر من معلومه خاطر راهو كلامك صحيح، واحنا ثبتنا من المعلومه 21 مارس هو نهايه الجوله الاخيره نتاع مرحله الاياب. فهمت؟ ربما من بعد يصير ربما تدارك أو ربما مقابلة الكأس، مازال الأمور ما هيش واضحة، ولو أنه بعد الجامعة خرجت وقالت لنا راهم بعد باش يتم لاحقا في الساعات القليلة القادمة نشر الرزنامة الكاملة، باش ما عادش ندخلوا في الحسابات الجولة هذه وقتاش وباش تتبدل ولا
0: خاطر 21 مارس ماهيش معناتها مطابقة، معناها كي باش تمشي تحسب أنت على 21 مارس من آخر جانفي ولا أول فيفري وقت اللي كمل المنتخب مشاركته في كأس أفريقيا، باش تحسب عليه 21 مارس، معناها راهو في الجار في شهر معناها أربع أسابيع باش تلعب فيهم 15 جولة.
1: برشا وفاء يعني بالحق، يعني كلامك في بلاصتو وهي حاجة صعيبة برشا، لكن مثالش وربما يتبدل التاريخ هذايا.
0: متأكد التاريخ
1: في المعلومة على كل أما راهو الحسبة نتاعك اللي تحكي فيها صحيحة وفاء، ما نجموش نلعبوا 15 جولة في شهر وشوية، يعني قد إيه باش نلعبوا ما عادش
0: معناها كل يوم جولة على حساب هذايا باش تخلط.
1: صعيبة. صعيبة صعيبة.
0: امبوسيبل معناتها.
1: أنا بيدي ريتها صعيبة الحقيقة على كل، كان هذا كلام سي معز المسيري. نعطيك برنامج الجولة الأولى وفي الحقيقة كانت جولة مثيرة برشا، حتى تفاجأنا نفس كل القرعة كيف جيت. تقدم ثقة الدير يستضيف شبيبة العمران، الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المناسيري هذي الدربي الأول، ترجي راضي تونسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي كلاسيكو مع الدخلة، نجم المتلوي يستقبل النادي الإفريقي، اتحاد بنقردين يستضيف نادي حمام الأنف، نادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الأولمبي البيجي. اليوم كانت الفرصة أكيد نحكيه مع معز المستيري، يعني مجيمة بحثينا وأكيد فمنيقات مش حتى متعلقة بالبطولة في عديد المحاور. هاتني بديو قبل كل شيء نسمعوا بالتغييرات والتعديلات الأخيرة اللي صارت صلبة المكتب الجامعي.
2: والله تعديلات عادية، معناتها باعتباره انه قمنا معناتها بعملية تقييم للمشاركة متاع المنتخب مؤخرا في نهاية كأس العالم، اللي هي مشاركة دون المستوى المأمول، معناتها تطلعات الشعب التونسي ولا تطلعاتكم انتوما ولا حتى احنا، لانه احنا فان كونت مسؤولين ومشجعين معناتها دوبل كاسكيت. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات، على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الفني، وعلى المستوى الإداري. دونك شفنا مواد الخلل اللي من المفروض ومن المؤكد انه معناتها يتم تلافيها. يبانك هو معناتها هذاك هو تغييرات. شوف الاخر هذا معناتها نستغل الفرصه باش نشكر زميلي اللي كان موجود على راس المنتخب، باش نشكر العباد اللي هي حارسه وتحب بلادها، وطنيين الواجب يحتم علينا التغيير. دونك ارتينا التغيير ان شاء الله، العباد الكل مع بعضنا بتظافر جميع الجهود، الشارع الرياضي، الشعب التونسي، الاعلام، المسؤولين، اللاعبين، نرجعوا المنتخب التونسي على القادره.
3: سينجي الشاهد والسي خميس الحمزاوي عنده مناصب جديده ولا كيفاش سي معز؟
2: سينجي الشاهد بالنسبه لسينجي الشاهد مازال رئيس لجنه المنتخبات، بالنسبه لسي خميس الحمزاوي بطبيعه هو نعرف انه المكتب الجامعي هذا تقريبا هو المكتب الوحيد اللي خلى وخلق منصب نتاع تواصل واتصال مع جميع الجمعيات. دونك سي خميس الحمزاوي باش يحافظ على المنصب هذا المهم، لانه باش يكون معناها على تواصل دائم مع جميع الفرق التونسيه على جميع المستويات.
0: وكذلك فما تغييرات لانه خطه المدير الرياضي صلب المنتخب تنحات مع نهايه العقد، لانه فما برشا كلام استقاله من خليل شمام وزياد الجزيري بسبب عدم التاهل ولا بسبب المردود الهزيل، لكن هو عقد حتى نهايه جوان 2026 هذايا اللي نعرفوه الناس الكل، وتم التخلي رسميا عن الخطه هذه. هادي
1: نعم، وهو كذلك ما عادش عندنا مدير رياضي، ولم يتم تعيين مدير رياضي جديد، والفيزافي المباشر لمعين الشعبين على رأس المنتخب مش يكون هو السيد معز المستيري، بعد ما صار يعني تعيينه في خطة جديدة كمسؤول أول على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. خلنا نسمع النقطة هذه دائما مع معز المستيري.
2: تم تخلي عن خطة المدير الرياضي نهائيا، تم تخلي عن خطة المدير الرياضي. دونك نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات، الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية، الإشراف باش يكون المكتب الجامعي، للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجستير. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية.
0: الفيزافي كيف ما قلت باش يكون هو معز المستيري. احكي شويه على اللي صار في اجتماع البارح، خاصه للتقييم، ولا ما عطانيش بالتفاصيل هادي، لكن احكي شويه على التقييم وعلى الاجماع على تعيين معين الشعباني كمدرب اول للمنتخب.
1: صحيح وفيه هو التقييم يعني يوضح للعموم وما يحتاجش لأكثر جهد بعد مشاركة خيبة أمل وكارثة كبرى على مستوى نتائج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أيضا تعرض هاتن ساعة نسمع قبل كل شيء على تقييم المشاركة كيف شراء المكتب الجامعي واجتماع وشو كان كلامه البارح في اجتماع كان مطور وفيه راهو بدأ مع ماضي ساعتين ونص وانتهى تقريبا على الساعة 11 ليلة.
2: كنا قيمنا المشاركة متاعنا على جميع المستويات، على المستوى الفني، على المستوى الرياضي، وعلى المستوى الإداري. فنيا نعرف العباد الكل أنه راهو في نهاية كأس العالم كان معنا المدير الفني السابق سيمون الكبير، وكان حاضر في جميع حصص التدريبية، وكان حاضر في جميع المقابلات. طبعا حاجات معناتها ما مشيتش، وهذه واضحة للعيان، واضحة عليكم أنتم، واضحة للشعب التونسي الكل. على المستوى الرياضي كيف كيف قمنا بعملية تقييم، على المستوى الإداري كيف كيف قمنا بعملية تقييم وشفنا الأخطاء متاعنا. دونك عملية تقييم كانت موجودة، عملية اختيار معين الشعباني، نعرفوا معين الشعباني معناتها براتيكمون من أكثر المدربين التوانسة الناجحين في المستوى المهني نتاعو، نعرفوا مؤخرا حتى من خلال توليه منصب المدرب الأول لفريق نهضة بركان شفنا الإنجازات نتاعو، شفنا خلال شرحه على ترجي الرياضي التونسي كيف كيف معين عليه إجماع، ولي أهم من هذا أنه خيار وقناعة تامة من الإدارة الفنية.
3: سي مواصل طب برشا فلوس معين شعباني
2: أقل من اللي كان يتقاضاه في نهضة بركان،
3: نجمو نعرفو بيه
2: إن شاء الله ندوة صحفية تقدموا له بالسؤال هذا بوركوا با راه في اطار انه نكون معناتها واضحين مع العباد الكل بوركوا با
3: اشترط حاجات لوجستيه فنيه
2: ما لا, لا لا لا لا الاطار الفني بطبيعه اللي هو يعمل معاه معناتها هذا من حقه معناتها باش يختار الاطار الفني نتاعو. تقريبا استكمل البارح وما زال التدعيم تاع الاطار الفني نعرفوا لانه مثلا على مستوى خطه محلل الاداء معين عنده شخص ممتاز كان يخدم معاه معناتها عنده مده كبيره اكيد المنصب هذا باش يكون فما سيلول هو باش يترأسها لكن مش كون فما سيلول دونك مازال فما تدريب طريقة
3: والميزابي نتاعو باش تكون انت مباشرة حتى ما عادش فما مدير رياضي
2: اي نورمالمون دونك هذاك هو معناتها في اطار الهيكلة الجديدة دونك ما عادش فما الخطة نتاع مدير رياضي باش يخدم معنا مباشرة ومع الإدارة الفنية.
0: هذا تعيين نتاع احكي على التقييم وكذلك على تعيين معين الشعباني وستاف تكنيك نتاعو اللي كل نعرفوه مراد المالكي سيف الله حسني خالد المغزاوي حاتم بوليلا وسام صفوة رزق اللي هو محلل اداء مصري هذاك علاش يمكن ما حكي على حتى واحد مستاف نتاع المنتخب التونسي ممكن هو كان في تحليل الاداء باش يكون فما معاه سيلول ويمكن هو باش يرأس السيلول هذا يحكي كذلك هادي مع معين على إرفي رونار اللي اعتذروا لانه اسباب الحقيقه انا اللي سمعته غير الكلام اللي قاله معز المستير هات نسمعوه
2: يلا صحفيه ان شاء الله باش تكون في بدايه الاسبوع المقبل باش تكون عظمت والله نتصور نهار 4 ولا نهار 5 اوت باش تكون معناتها معين على ذمتكم انتم كاعلاميين باش انتم مشكورين توصلوا المعلومه للشارع الرياضي. إرفي رونار وقت اللي جاء دونك كانت عنده معناتها موافقه مبدئيه على انه يكمل باقي المشوار بطبيعه معناتها قال نكمل باقي المقابلات اللي موجوده في كاس العالم ومن بعدين نقعدوا نتفاوضوا. من بعد المشاركة متاع المنتخب التونسي بالنسبة لي هو اعتذر باعتباره أنه حسب ما يقول هو متقدم شوية في السن 57 سنة قال أنه المنتخب يطلب خدمة ويطلب صبر وقال أنا راني عملت التجربة هذه قبل مع زوج منتخبات ولا ثلاثة المنتخب الزامبي والمنتخب المغربي والمنتخب آخر دونك قال أنا راني صحيح جوسوي انكابابل باش نقوم بنفس التجربة اللي تعطي بها قبل وبناء عليه معناتها اعتذر.
0: هذا كلام معز المستيري قنعك في كلمة خاطر احنا قعدنا برشا
1: ليه هو فعلا ما قنعنيش
0: ما قنعكش فما تغيير آخر ماهوش باش يصير اللي كان فما كلام على الدينا والإدارة الوطنية للتحكيم شنو اللي حكي فيه
1: صحيح وفي دونك جميل الحمودي سيواصل العمل على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم اتفاقا يقول بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. تسمعوا شو قال معز المستيري حول النقطة هذه. ذكر الإدارة الوطنية للتحكيم اللي عندها فراغ تقريبا منذ جمعتين ما تميش كوني قاعد يسير فيها وستكون هناك عودة لمراد حمد.
2: سي جمال باش تجمعنا به جلسة عمل الأسبوع المقبل تقريبا ولا في ظرف 10 أيام. من حيث المبدأ سي جمال حيمود وسيواصل ومن حيث المبدأ توجه نتاع المكتب الجامعي أنه سي مراد بن حمزة إن شاء الله نلقاو له الفرضية والإمكانية المتاحة باش يرجع ويكون رئيس الإدارة وعلى مستوى اللجان باش تكون فما مراجعة شاملة وكلية.
0: هذا كلام معز المستيري على جمال الحمودي. نكمل معاك هدي تقريبا عملنا 4 ساعة معاك على المنتخب الوطني التونسي وعلى كرة القدم التونسية. شكرا ليك وأكيد فما برشة تسجيلات نجموا تابعوها على الباج متاعنا هدي.
1: صحيح موجودين الفيديوهات الكل على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك.
0: يعطيك الصحة شكرا لك هدي جبنين كعتينيكم شنو اللي صار اليوم في كل ما يهم صاحب الرزنامة وكذلك بعد اجتماع المكتب الجامعي البارح بعد عودتنا من المشاركة المخيبة للأمال في كرة القدم. من كرة القدم إلى كرة اليد بطولة العالم صغريات برومانيا اليوم كانت الانطلاقة وهزيمة المنتخب من منتخب مجر 40-29. مباراتين باش تكون غدوة ضد السويد والمباراة الأخيرة ضد كندا. في الكرة الطائرة اليوم الموعد الختامي للبطولة الإفريقية للناشئين والناشئات بالإسكندرية. منتخبنا في الفتيان أنهى الدورة في المركز الرابع بعد الهزيمة في المباراة الترتيبية أمام منتخب الكاميروني 3-0. والدور النهائي للفتيان باش يكون بين نيجيريا ومصر 4 وساعتين بعد شوية منتخب الفتيات باش يلعب دور نهائي ضد المنتخب المصري. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من توب سبور. شهية طيبة للجميع إلى اللقاء. توب سبور
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا. تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على موجات إذاعة شباب في سامر كويز من توا حتى للأربعة متاع العشية. الساعتين نقضيهم مع الموسيقى مع تليفوناتكم مع المسابقات. مرحبا بالناس الكل. إذا كان اخترتوا باش تعديوا القائلة معنا هذا أحسن اختيار. 71-844-411. إذا كان تحبوا تكونوا موجودين معنا على المباشر باش تلعبوا معنا على ديزابونمون في تاقي أكاديمي المنصة التعليمية الأولى في تونس. والقيمة متاع ليزابونمون هذوما أقل شيء 450 دينار وتوصل حتى لل 2300 و 2500 دينار. المستويات التعليمية من الرابعة تعليم أساسي حتى للبكالوريا نجموا تربحوا معنا عام كامل من دروس الدعم في منصة تقي أكاديمي. نعرف توا ناس مصلعة بحورات مهرجانات كل واحد كيفاش فروحات إن شاء الله ديما أفراح، لكن زاد يخمم شويه في الرونتري. فما ناس بداوا يخمموا في الرونتري، يخمموا في التقييد، يخمموا في العام الجديد. فهذايا من الكادوات الهامه والهامه جدا في حصتنا. نفس الشيء اذا كان تحبوا تعتنيوا بالبشره نتاعكم من خلال توتان كوفري سوليوشن كامله للعنايه بالبشره. على الغالب ما معايش ويصال اليوم باش تفسر الحكايه هذيا، لكن هما دي برودوي ممتازين من هدا اكلا بيغ للنساء اللي يحبوا يعتنيوا بالبشرة نتاعهم. توتون سوليسيون قيمتها 200 دينار. تحبوا أيضا تقضيوا سهرة عائلية تلعب وتاكل وتعمل جو في كارتاجلاند من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة من أهداء كارتاجلاند ويويو بتباع. مرحبا بكم. تنجموا تربحوا معنا معناتها تذاكر للدخول لثلاثة أشخاص للمهرجان هذايا. دونك القيمة تولي قيمة معتبرة بالطبيعة. نفس الشيء الجامعة التونسية للسكرابل وبطولة العالم للسكرابل الفرنكوفوني تهدي لكم أيضا. إذا كان أنتم من هواة الألعاب الفكرية تنجموا تربحوا معنا سكرابل من الطراز الرفيعي الرفيع بالفرنسية. أيضا الحلويات التونسية حاضرة معنا من خلال أنكوفخي ممتاز قيمة

باش تربحوا معنا الروبو هذايا اللي هو موجود على ذمتكم وباش يكون متاح للربح من نوع جالاكسي ناتوريل. الماركه نتاع الروبو هذايا جالاكسي ناتوريل يكون متاح للربح ان شاء الله في حصه نهار الاثنين. اما التسجيل مفتوح من اليوم للمسابقه هذايا نتاع الروبو هذايا. ايضا النظارات الشمسيه من اهداء كونكت مجمع كونكت وتحديدا مجمع النظارين لزوبتيسيان نظارات شمسية هذية تنجموا تربحوها معنا. أما هذي يكون بتبيع في حصة غدوة. يلا خلينا نبدأ مع الموسيقى. تحية الفريق اللي متكون من نزار الورتاني وأيضا من منال وأيضا حمزة الفريق اللي أمن لكم التقنية والإخراج الرقمي والإعداد بتاع الحصة. عربي معكم من أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب إذاعة الشباب بالإذاعة التونسية. أهلا وسهلا بكم.

0: بكم من جديد. هذه إذاعة شباب وهذه سامر كويز. نبدأ لقاءنا في توقيت ماضي ساعتين و 18 دقيقة مع أول دفعة من التليفونات. ألو على السلامة عمر ولا سامية؟ أهلا وسهلا.
1: على السلامة عمر. عمر الحناش.
0: مرحبا يا عمر. أهلا وسهلا بك يا عمر. سامية مرحبا.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك يا سامية. شنو أحوالك؟
2: مرحبا. شنو
0: احوالكم؟ لاباس باهي. هاكا زوز في فورمك يا عمر كي ساميه مركزين فايقين.
1: الله يا رب.
0: ما تقيلوش.
1: لا لا مع برنامجكم الطياره ما نقيلوش.
0: ساميه مرحبا بيك. منين تكلم فينا سامي؟
2: عايش
0: من سوسه. اهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا بسوسه. جو حافل تو في سوسه يظل عاد هذيا صيف واوس وكل شيء.
2: والله
0: ليزانغريديون كل باش تكون زياره وصيفيه في سوسه به. اي به. عمر خويا منين تكلم فينا انت؟
1: والله من الراد.
0: من الراد. اهلا وسهلا بيك سيدي مرحبا بيك. دونك باش نبداو عندكم فكره معناتها على البرنامج تعرفوا البرنامج كيفاش؟ هاك ولا لا؟ سمعتوا مش اول مره لا سامي لا عمر مش اول مره.
1: بالنسبة لي أنا لا.
0: دونك نبدأ معك سامية. بون أنا مش عندي سؤال في الفضاء وسؤال في الجغرافيا. ما يهمش مع شكون نبدأ ولا ثم شكون منكم عنده اختيار ترى؟
2: نحب جغرافيا.
0: وأنت يا عمر؟
1: تخير؟ جغرافيا.
0: تخير جغرافيا؟ باهي. دونك نسألوا الزوز أسئلة باش ناخذ بخاطركم اليوم باش ناخذهم الاثنين في الجغرافيا. باهي نبداو معك انت ساميه. مثالش عمر
1: مثال
0: قد يكون سؤالها اسهل راه ما نعرفش على غالب مش نعمل نجمش نقيسه ما فماش مقياس لدرجه السهوله وتاع الصعوبه
1: اللي كاتب احنا راكين فيه
0: كيما العاده راه ساميه. انا نعطيك المعلومه وانت تقول لي صحيحه ولا غلطه. باهي
2: اي بالاقتراحات.
0: لا لا مش بالاقتراحات. انا نعطيك المعلومه انت تقول لي صحيحه ولا غلطه.
2: أوكي.
0: روسيا تمتد بين قارتين. روسيا ممتدة ما بين قارتين.
2: أي
0: صحيح ولا غلط؟ نعم
2: صحيح.
0: صحيح صحيح اللي صحيح. شنو هما القارتين باهي سامية؟
2: باهي ما عندي.
0: زعما تنجم تكون روسيا في افريقيا ولا روسيا في اكيد ما بين اوروبا واسيا. باهي دونك اما جوابك صحيح هذاك هو اللي طالبينه منك. احنا المعلومه اللي مطلوبه منك هي هذه هي. باهي عمر.
1: نعم.
0: العاصمه الكنديه هي كيبيك.
1: اي نعم.
0: للأسف يا عمر العاصمة الكندية هي أوتاوا ماهيش الكيبيك ماهيش مونريال. الكيبيك هي مقاطعة وفيها مونريال والمقاطعة الفرنكوفونية والأكثر فرنكوفونية في الكندا. أما العاصمة هي أوتاوا. على شكون تحب تسلم يا عمر؟ نعم شنو قلت يا عمر سامحني؟
1: قلت لي السؤال الأخت سامية أسهل على غالب هذاك الزهر.
0: ما هو ماهوش صعيب برشا راهو سؤال الكندا امام كل واحد وشنو هي المعلومات اللي نجم كنت نجم نسالك في الكوره مثلا تبدا معلوماتك حاضره في الموسيقى
1: نجم نشارك مره اخرى نجم نطلب
0: بطبيعه الحال تنجم يا عمر مرحبا بك في كل وقت. مرحبا بك. علاش كنت تحب تسلم عمر؟
1: والله نسلم على الفريق اللي عاد البرنامج برشا وشكر للعائله البرنامج وشكرا للي يسمع فينا الكل.
0: مرحبا بك يا عمر يعطيك الصحه. احنا سعداء اذا باستقبالك معنا وتنجم تشارك ايضا حتى عبر الفيسبوك كومونتير وبارتاج ومن خلال لي كومونتير نتاعكم تنجموا تربحوا معنا. نذكركم انه جوائزنا اليوم هما ابونمونيت تقي اكاديمي كوفري اكلابور للعناية بالبشرة تذكر لي دخول مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند وأيضا حلويات نوران كعك ورقة زغوان حلويات نوران. هذوما الجوائز اللي موجودين اليوم معانا. دونك مرحبا بكم على 91 844 411 بالنسبة للفيسبوك تنجموا تكتبوا اللي تحبوا انتم بالنسبة للجوائز اللي تحبوا تلعبوا عليها. نهار الاثنين ان شاء الله باش نلعبوا على الروبو اللي كما قلت عليه من اهداء السيتيم وماركة جالاكسي ناتوريل. وغدوة بالنسبة للنظرات الشمسية ايضا تتزيد مع الجوائز. وغدوة باش تكون ان شاء الله الحصة من تأمين زميلتي ويصال زواوي, ونتمناو الكريم اللي مستعودتوا به في الاربعة والخميس بتبيعا نتمناو له اجازة. طيب يلا نكمل مع الموسيقى ونرجع مع دفعة ثانية من تليفوناتكم على 17844411. اهلا وسهلا بالنسكم.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا, انفعش هيك يا قلبي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب ترشح لانتهاء بمهندس وتقنية في صيانة الآلات الطبية بالسعودية براتب أكثر من 4300 دينار شهريا، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. ودعت الوكالة راغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض وإيداع مطالبهم قبل 31 جويلية الجاري، وهو آخر أجل لقبول الترشحات. وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية لمشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ودعما من اليابان. يوم دراسي بعنوان التربية على القيم للحد من مخاطر العنف بالفضاء الرقمي ودور الأسرة في مواجهة هذا الإدمان انتظم اليوم بمديرة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد بحضور أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين. بتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمية لليونسكو، عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو بين مواقع أثرية وعناصر تراث مادي يرتفع إلى 24 عنصراً. في أخبار العالم، قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. هذا وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة. وقالت المصادر أن الجماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المارة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تصيف
4: مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل8 متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالودي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف
3: بريحة
4: البلاد.

0: لولا البنات هذا يا عمرو دياب من ألبوم حبيتك، الألبوم اللي مازال كيخرج في الأيام القليلة الماضية، لكن مع هذا الردود الفعل كبيرة في العالم العربي. احنا رجعنا معكم في سامر كويز بعد موجز الأخبار، نكملوا معكم اللقاء حتى للأربعة. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على 71 844 411، أو أيضا على برا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. طبعا معنا عفيف وياسمين. اهلا وسهلا، مرحبا عفيف.
1: عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك. شنو حوارك؟
1: لاباس.
0: مين تكلم فينا عفيف؟
1: الحمد لله. بوزيد.
0: من سيدي بوزيد، مرحبا بك ومرحبا بسيدي بوزيد.
1: عايشك، يبارك
0: لك. الجو توا سخون ولا؟
1: والله لا الحمد لله، لاباس الحمد لله، غطره وتعديت الحمد لله.
0: ياسمين.
1: نعم.
0: مرحبا.
1: ألو.
0: عسلامة يا ياسمين، مرحبا.
1: عسلامة عربي،
0: لاباس. شنو أحوالك؟ لاباس عليك. منين تكلم فينا ياسمين؟
1: نتكلم فيكم من قفص.
0: مرحبا بيك ومرحبا بقفص. هواك في الثنية، معناتها واحد كي يبدا ماشي لقفصة باه ما يتعداش على سيدي بوزيد، ما يتعدى على ولاية سيدي بوزيد.
1: أيه.
0: دونك مرحبا بكم. قفصة تفردت شوية هالأيامات ولا مازالت سخونة؟
1: أي تفردنا شوية الأخير
0: من الأيام اللي فاتت. أي باهي، تحياتنا لكل مستمعينا في قفصة. هاكا باهي، شوف بالصدفة معناتها يظل لي بالصدفة الغنية الجاية أي نبيها كراولي الجديدة هذيك هي اللي مبرمجينها نزار هكا ولا لا؟ هاي سبحان الله، تقول حسيت التليفون جاي من قفص. باهي، مرحبا بك ياسمين، مرحبا عفيف. بون، تعرفوا توما توا يعني القانون نتاع اللعبة، تعرفوا عندكم 10 ثواني.
1: عندنا فكرة.
0: 10 ثواني باش تجاوب كل واحدة فيكم. راهو إذا العشر ثواني وفات وما جاتش الإجابة، نزار يخرج طول علامة الجواب الخطأ. باهي، أنا باش نسألكم، نبدأ معاك عفيف. باش نسأل طويكة السؤال في الرياضة، ما أنا ما نعتبروش صعيب، أما ما نعرفش أنت مغرومة بالرياضة ولا لا؟
1: لا لا، ما عنديش فكرة جملة.
0: باهي باهي، تخيل تخير سؤال على الفورمولا ولا على الكورة؟
1: نيشان كملوا في
0: الكوره،
1: مش مشكله.
0: كالكوره، به الكوره. منتخب ايطاليا فاز بكاس العالم مره واحده، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: مثبت عفيف؟
1: غلط.
0: هي صحيح ولا غلط؟
1: غلط.
0: هاي به، دونك منتخب ايطاليا فاز بكاس العالم مره واحده، اربع مرات، نغزل النزار وحمزه مخاتك. ثم شكون قال لك ولا وحدك حسيت؟
1: لا لا، وحدي.
0: من مثبته، من كلمه مثبته حسيت اللي
1: هكاك حبيت نبدل.
0: باهي ياسمين.
1: نعم.
0: ينعم عليك، مرحبا بك يا ياسمين. باهي، قل لي، نمشيو معك كامل في الرياضه ولا نمشي للفضاء؟
1: نشوف الفضاء خير.
0: الفضاء خير، شكون قال لك زعما اللي السؤال بتاع الفضاء بنفس سهوله السؤال اللي كان على منتخب ايطاليا؟
1: ما هوش سهلة محالة، أنا عندي فكرة شوية على الكواكب، أما نبدله شوية.
0: باه، مجرة درب التبانة هي اللي تضم نظامنا الشمسي. نظامنا الشمسي موجود في مجرة درب التبانة.
1: والله ما عندي حتى فكرة، نقوله أي وكهو.
0: أي أي أي أي انك تقول اي، ما هذه معلومه راهي نورمالمون من اسهل ما يكون في معلومات الفضاء. دونك هكا الاثنين كل واحده فيكم ساعتها في السؤال الاول. توا دبروسكم في سؤال السرعه اللي باش يكون على سباقات الفورمولا، والله سهل حتى باللوجيك سهل. شكون قبل باش تقول اي ولا لا، هي اللي باش تكون رابحه ما بينكم عفاف وياسمين. تقول الاجابه وتقول من بعد الاسم. به، انت تعرف شكون نزار، شكون عفيف وشكون ياسمين؟ ها مثبت، ترى عفيف تكلم خلي يعرفك نزار.
1: عادي كربح، مبروك عليه.
0: يعني معاكم باش ينجم نزار زاد يقول انا باش نعطيكم السؤال، ثم تقول لي صحيح ولا غلط. سباقات الفورمولا لا تقام الا في اوروبا.
1: غلط عفيف.
0: وياسمين ايش قلت؟
1: قلت غلط، انا قبلها شوي في بالي.
0: شكون اللي قال قبل؟
1: مش نتصور على ياسمين قبلي.
0: اي خاطر سمعت ان كاين ياسمين قالت، ما هي صوتها جاي.
1: اي قلت غلط، انا ما عرفتش اسمين.
0: باهي، لا لا مش مشكله، هكاك نزار بدو ياكد لي الحكايه. ثم اجزاء من الثانيه على خاطر سباقات الفورمولا ما تتلعبش كان في أوروبا، موجودة في آسيا، في أمريكا، في الشرق الأوسط، في أستراليا، إلى جانب عدد من الدول. هو مريت تسمع نقول لك سؤال في الرياضة، تسمع تقول باش نسأل حاجة صعيبة، لكن الأسئلة حاول أن تكون في المتناول، خاصة إذا كان اللي يلعبوا اسمهم عفيف وياسمين وما يحبوش السبور أو ما يتبعوش السبور. دونك أنتم كانت عندكم ولا بالزهر الجواب هذا قلتوا لي لا؟
1: بالمنطق يقول يعني يتلعبوا في مشكلة في أوروبا.
0: باهي والمنطق باهي. ياسمين نحن نقول لك مبروك عليك خاطر كنت الأسرع في السؤال هذايا. عفيف رحابة صدرك تخليك تنجم تعاود تلعب معنا وقت ما تحب يا عفيف. مرحبا بك، على شكون تحب تسلم انت يا عفيف؟
1: نسلم عليكم انتم وعلى دارنا وصغاري اللي يعرفني الكل،
0: عايشكم ان شاء الله يعيشك. شكرا لك يا عفيف. من بعد شويه ياسمين وساميه يكونوا معنا في اول دور نهائي. يلا نكمل مع الموسيقى نبيها كراولي في جديده هذا اللي بيك.

0: سيب نفسك حبيبي هذا يا تو ليت نوصلوا معاه المطلة غدرج. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على موجات إذاعة شباب في سامر كويز. نكملوا مع سامية وياسمين. أهلا وسهلا بك سامية مرة أخرى. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا ياسمين. مرحبا بك.
2: أهلا بك.
0: مرحبا بك. باه في فورمة توا حاضرين.
2: هاي
0: باه دونك باش نكملوا في نفس الريتم. سؤال بالطبيعه اللي باش تربح هي اللي باش تنجم تختار ما بين الزوز كادوات اللي موجودين حاليا. باهي نبدا معك ساميه.
1: اي
0: باهي انا عندي زوز اسئله ساعه في الفن تو باش نسالهم لكم. والله واحد اسهل من الاخر بصراحه. باهي وردة الجزائرية ولدت في الجزائر.
1: غلط.
0: بالزهر ولا عندك المعلومة؟
1: عندي معلومة مش في الجزائر. ما نعرفش.
0: ما تعرفش وين؟ به
1: قولي أكثر البرة
0: هكذا. لا لا البرة تولدت في فرنسا لكنها تنحدر من عائلة جزائرية واشتهرت باسم وردة الجزائرية. دونك كذية هي بون. هو راهو سؤالك ثامية نقوله منطقين أصعب شوية من سؤال ياسمين. ما هو باش نشوفه مع ياسمين. الفنان الذي يلقب بقيصر الأغنية العربية رغب علامة.
2: كاظم الساهر. لا
0: طبيعي قلت لك سامية سؤال ياسمين باش يجي اسهل معناتها هذاك الزهر. طيب باش السؤال نتاع السرعه هو سؤال في معلومات ثقافيه عامه. لكن تسال قبل راهو في سامر كويز. انا عندي سؤال ما تسالش قبل وسؤال تسال قبل. شنو رايكم نعطيكم اللي تسال قبل ولا اللي ما تسالش قبل؟ اللي تسال قبل. باهي سامية وياسمين يلا. الأخطبوط يملك ثلاثة قلوب.
1: صحيح سامية.
2: صحيح قلت قبل ياسمين.
0: ياسمين قلت قبل. لا لا ياسمين قلت صحيح قبل.
2: قلت صحيح أنا ما عطيتش
0: ما عطيتش الاسم ما قلت قبل. هي قلت صحيح قبل. هي الأسئلة
2: والله في الباج فيسبوك تعرف شكون اللي قال صحيح.
0: لا لا لا مش باج فيسبوك. احنا عندنا الكونسولة قدامنا واضحة كل واحدة شنو هو.
1: صحيح صحيح بطل صحيح.
0: اما ياسمين قالت صحيح. انقول لك على الامور بالوحده موجوده قدامنا في الكونسول. ياسمين قالت صحيح.
1: صح كلمه بعضي مش مشكله.
0: باهي على كل حال انتم الاثنين ربحين راهو. اما هي عندها
1: هي تعرف روحها كلمه بعضي
2: تحب تربح يا مدام.
0: يلا ياسمين.
1: نعم
0: مبروك عليك انت اللي رابحه معنا توا في الجوله هذيا. وسامية كذلك هي بما أني وصلت للجولة هذه فهي باش تربح معنا كادو. دونك أنت ياسمين شنو اختيارك؟ شنو ما بين الكادوات متاع اليوم ما بين تقي أكاديمي ما بين إكلا بيور وما بين كارتاج لاند شنو اللي تختار وما بين أيضا الحلويات؟
2: باهي تقي أكاديمي عندي بنتي تقرا سنة رابعة.
0: عندك بنتك تقرا سنة رابعة ثانوي أو أساسي؟
2: لا لا أساسي.
0: سنة رابعة أساسي. ألف مبروك ليك يا ياسمين. والبنتك شنو اسمها بنتك؟
2: ميسة.
0: ميسة ميسة مبروك. أيه. الميسة إن شاء الله ربي فضلها لك وربي ينجحها. أيه. يعطيك صحة يا ياسمين. شكرا ليك على المشاركة معنا وألف ألف مبروك بالنسبة لك أنت. إذا الجائزة نتاعك اللي هي تقي أكاديمي. سامية
1: نعم
0: أنت راهو فايزة معانا أكيد بجائزة لكن جائزة تاعك تعرفها في آخر الحصة. سامي في آخر الحصة تعرف شنو الكادو تاعك. باهي أما ألف مبروك. حتى أنت زاد أيضا فائزة معنا فقط في آخر الحصة تعرف شنو الكادو نتاعك بالنسبة لليوم. يلا نكملوا معكم الساعة الثانية على 71-844-411. تنجموا تتصلوا بنا بزاف تنجموا تلعبوا معنا على لي كوفخي إكلا بيور على تقي أكاديمي أيضا على تذاكر مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند وأيضا السكرابل وكذلك لكوفخي فخي نتاع الحلويات، حلويات نوران كعك وقا زغوان. يلا نكمل مع الموسيقى. مرحبا بوليد الريفي اللي باش يعمل معنا الاخراج التقني. شكرا نزار. يلا نمشيو توا ثلاثه اغاني فلاش باك شويه، نرجعوا للبيريود لي زاني 2000 الفينات. يلا

0: نرجعوا لسنوات الألفين غناية سيسكو تونغ سونغ نوصلوا معها المثلثة أودرجين. أهلا وسهلا بكم كل معنا على موجات إذاعة الشباب في سامر كويز. مرحبا بكم كل. نذكركم رقم الهاتف متاعنا هو 71 844 411. إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في حصتنا الربح موجود ومازال على ذمتكم لي زابونمون تاقي اكاديمي لي كوفري اكلابور تذاكر مهرجان خلي السعاده عاده في كارتاج لاند حلويات نورا نكعك ورقه زغوان هذوما كلهم من لي كادو اللي موجودين مازالوا على ذمتكم بالنسبه لحصتنا اليوم. نعاود نذكر انه ثم مسابقات خاصه على الفيسبوك من خلال البارتاج والتفاعل مع لا بوبليكاسيون اللي موجوده وموجودين فيها كارتون تاع برنامج سامر كويز. الكارتون اللي فيها المساهمين والمشاركين والمستشارين معنا اللي يعطيكم الجوائز موجودين تكومنتيوها وتبارتاجيوها وتكونوا من الفايزين ان شاء الله معنا. غدوة ثم كادوات اخرى ونهار الاثنين باش نمشيو ايضا ثم كادوات اخرى وجوائز اخرى. نستقبل معنا قمرة وسهام. اهلا وسهلا بكم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شكون قمرة وشكون سهام؟ قمرة اهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا بك سهام.
2: مرحبا بك.
0: مرحبا بك سهام. باهي قمرة منين تكلم فينا؟
1: من سوسة.
0: من سوسة. مرحبا بك سهام. منين تكلم فينا؟
2: من نابل.
0: من
2: نابل. من
0: قربة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. زوز مدن ساحلية ومدن تونسية الكل محلولة. أما الاثنين طاوي كام نجم وقلوا نحن من ضمن البلايس اللي يمشي لهم واحد بشي صيف.
2: أيه.
0: هكا ولا لي حافلة نابل سيهام سوسة تعوز سألنا على تبارك الله.
2: أي حافلة بالقدام
0: قربة. باه باه. أنتم أنت قاعدة في قربة ولا تعمل جولة هك مشيت القليبية هك مشيت النابل هك مشيت ولا قربك؟
2: هذا في قربة. قرب. في فسنان.
0: تنصحنا في تنصحنا معناتها كان عند واحد نهير نهيرين يعمل طلع على قرب. اي
2: مزيانة فيها معناش فيها اجواء صيفية باهية.
0: فيها شط باهي.
2: فيها شط باهي.
0: لا باهي. يلا خلينا نبداو مع معكم سهام وقمرة. تعرفوا القانون نتاع الحصة. دونك الإجابة يلزمها تصير في توقيت ما أكثرش من 10 ثواني. إذا ما جاوبتوش في 10 ثواني تولي هكاك الإجابة تتحسب غلط.
2: تعطينا شوية
0: قمرة باش نسأل باش نسألو طوى في الفيزياء. والله أسئلة سهلة برشا. تقول لي إي ولا لا. هذا المطلوب منك. الصوت أسرع من الضوء. الصوت أسرع من الضوء.
1: لا
0: لا أكيد لا. باه خاطر الضوء هو اللي أسرع هذاك علاش. أو ثم حاجة مثلا سهلة برشا بسيطة وقت اللي
2: ماتشكورة.
0: لا لا مش ماتشكورة. ولا قال لي تو البرق والرعد. تشوف البرق وتسمع الصوت.

0: بعد
1: من بعد
0: ما هي ما انت حاجه من اسهل الحاجات ماشي وش راح نحكيه على النجوم وعلى الضوء وعلى الكل به سيهم ريتو قداش سهل السؤال نتاع قمره سؤالك انت اسهل سؤالك انت اسهل
1: اه يا
0: الكهرباء تمر عبر النحاس اي بيان سور بالطبيعة
1: وعلى فكرة أنا عاملة إلكتريسيتي
0: أها حقني شفت سؤال ما أصعب من هيك
1: أي
0: باهي دونك الأسئلة الاثنين سهلين باش نشوفوا سؤال آخر بون أنت قلت لي عاملة إلكتريسيتي أي السؤال خاطري نجم يخليك أنت كيف اللي هو هو معلومة ما يعرفوها الناس الكل فباش نبدلوا سؤال شوية توا على خاطره
1: كارني سكت
0: باه
1: هيا لعبه
0: اما نبدلوا شويه باش نصعب
1: لا ما تصعبوش
0: نبدلوا شويه باش تصعب ولا لا باه نبدل السؤال جمله واحده وكهو باه وسهل وتقولوا لي نعم او لا والله غالب في الفيزياء هو وراو سهل قمره وسهل باه تعطي الاجابه وتقول اسمك بعد ما تعطي الاجابه باش نعرف شكون الاسرع الحراره هي شكل من اشكال الطاقه
2: غالب
0: نعم به قمرة قالت غالط وسهام قالت نعم قمرة علاش قلت غالط
2: حكيك برازر
0: به سهام هذه تبع قرايتك ولا مش تبع قرايتك الحكاية
1: شوية مش برد في لنفسك يعني السخانة هذيك هي اللي بتولد الطاقة معناه
0: فعلا الحرارة هي في شكل من أشكال الطاقة احنا نشوفه في المحركات في المولدات في كل شيء معناتها انا تخيلت والله يا جمره ان تخيلت سؤال سهل
2: لا هو سهل راهو ما هكاك جاوبت
0: على السرعه به على كل حال مرحبا بك يا جمره سعدنا بان استقبلناك معك ما استقبلناك معنا على شكون تحب تسلم تحياتك شكون تحب توصل يا جمره
2: مالكين شو لهذا عليا
0: تليفون ومستمعين الله يخليك شكرا لك تحية لكل مستمعينا في سوسة سهام تبقى معنا من بعد شوية نعود نتصل بيك للدورة النهائي أكيد أنت من الفايزين معنا باش نعرف ونشوفوا الفايزين اللي باش يختارهم الجائزة نتاعهم وقال الفايزين اللي باش نعطيهم نحنا جوائزنا من حصتنا بتبيع سامر كويز فمرحبا بيك من بعد شوية يا سهام ومرحبا بيكم انتم على 71 844 411 المجال مازال مفتوح للناس كل المشاركة معنا في Summer Quiz.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. 275 من الكفاءات التونسية في قطاع الكهرباء والإلكترونيك في مسار تكوين المتخصص يستفيدون من برنامج تام بلوس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وافاد بلاغ صادر اليوم عن السفارة الألمانية بتونس بأن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية واحتساب البصمة الكربونية. وينفذ هذا البرنامج ببادرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة السويسرية للتعاون الفني والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجامعة التونسية للكهرباء والإلكترونيك. هذا ويركز البرنامج على دعم مسارات التنقل المهني المنظمة من خلال توفير فرص عمل آمنة وقانونية وعادلة للمتدربين والفنيين المختصين من تونس والمغرب ومصر نحو عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل ويواكب متطلبات التحول الأخضر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأثير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مصلحة الطفل الفضلى. ويهدف هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة لتشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة عالية الجودة. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط وأجل المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكة الإنترنت. توقيع اتفاق إيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وفق بلاغ لوزارة النقل. أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. هذا وأفاد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قالت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: برشا انتاج التونسي سمعناها في حصة اليوم. سمعنا مهدي بكوش انتي وسمعنا ايضا قبل الموجز تجربة جديدة لأي دغنوج مش حخسر في ايقاع ونغمة شرقية وايضا حتى من الكلمات كانت شرقية. معاش بعد شنو رايكم في الاغاني هذه؟ احنا نكملوا معكم في سامر كويز مع دفعة اخيرة من التليفونات. شكون باش يلعب مع سيهام في الفينال من بعد ما ايمن والا ليلى؟ اهلا وسهلا ايمن، مرحبا.
1: هذا اخوي العربي،
0: مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا. ليلى مرحبا، عسلامة يا ليلى، مرحبا بك. تسمعوا فيها مليح انتوما؟
1: واضح
0: باهي، واضح ايمن، واضح من الشيرتين. ليلى
2: نسمع فيك
0: باهي، خاطر احنا شويه كصوتك نحاول تحكي نحكي معك شويه باش نتاكد من صوتك وصلنا 5 على 5. منين تكلم فينا يا ليلى؟ من تونس، مرحبا بك. ايمن منين تكلم فينا؟
1: المره هذه كلام فيك من سوسه.
0: المره هذه من سوسه، علاش كلمتنا قبل من بلاصه اخرى؟
1: اي الاسبوع اللي فات نكلمك وقت رواح مروح من جابس وقت.
0: ايوا ما ربحت معنا ولا ما ربحتش الساعه الاسبوع اللي فات؟
1: لا ما ربحتش،
0: ما ربحتش. باه شوفوا الاسبوع هذا اذا كان ليلى خليتك غيرت المعادله. قد يكون لليلى راي اخر. ايش قالت ليلى؟
2: لا والله ما يسالش
0: خايل. باهي حتى نشوفوا، باهي نشوفوا، باهي. تعرفوا قانون اللعبه، خاصه حكايه العشر ثواني، حاولوا ما تتجاوزوش العشر ثواني في التفكير. تعطيوني الاجابه قبل ما يفاو العشر ثواني. باهي السؤال الاولاني موجه الى ايمن وهو يتحدث على بين على الاذاعه، نحكيه بصفه عامه، على الاعلام بصفه عامه في المحور هذايا. سؤال نحكيه فيه على كلمة بودكاست. كلمة بودكاست هي تعني البث الصوتي عبر الانترنت، صحيح ولا غلط؟ بودكاست هو بث صوتي او فيديو عبر الانترنت.
1: انت صوتي فيديو، صحيح، بث صوتي بالفيديو عن طريق الانترنت.
0: اي صوتي او فيديو عن طريق الانترنت، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: باهي عرفتك انا، خاطر باش يغلطك شويه السؤال ونولي انا عندي مسؤوليه. وقت زدت كلمه فيديو، صوتي او فيديو،
1: نعرفها صوت وصوره يعني.
0: صوت وصوره، باهي. لا هو راهو الاصل، الاصل هو صوتي، هو الاصل نتاع المصطلح والحكايه الكلها هي جايه من ايبود ومن كاست. شكون بحذاه؟ شكون بكم بحذاها؟ حس تاع شارع ولا حاجه يبعد شويه. ايوا شويه على على على, على سلامتك راهو احنا نحبوك تبعد على الكراهه بالخاطر حس تاع الكراهه
1: مش واقف وبجنب كياس
0: هاي ميسال. زيد ابعد، زيد ابعد باهي. باهي ايمن، دوك معاك انت واحد. ليلى دوك سؤال واحد الاولاني صحيح. ليلى الاذاعه يمكن ان تبث مباشره من خلال سياره متنقله، تبث مش تسمع. الإذاعة ممكن أنها تبث من خلال سيارة متنقلة، صحيح ولا غلط؟ الإذاعة ممكن يكون ثم بث إذاعي من سيارة متنقلة، صحيح ولا غلط؟ استوديو خارجي في سيارة، الإذاعة تعمل سيارة وتبث منها، ممكن. ايه صحيح، ما عملناها نحن. لا لا لا سأل الأولانيين راهو يكونوا سهلين، وحتى السؤال اللي من بعد ما نتصورش. ما عندي توا سؤال صعيب وسؤال سهل. لا بالحق نقول لكم ثم سؤال صعيب وثم سؤال سهل، اما هو سؤال سرعه راه باش يكون سرعه. انا مش باش نقول لكم لا هذا لا الصعيب ولا السهل. يمكن للبث الإذاعي أن يتم، ديما نحكيو على البث الإذاعي الكلاسيكي التقليدي، باهي. يمكن للبث الإذاعي التقليدي، الراديو التقليدي، ماهيش داخلة
1: في الإنترنت. نعم أو لا ولا
0: أي إجا نعم أو لا، باهي. البث الإذاعي التقليدي يمكن أن يتم دون استعمال موجات كهرومغناطيسية.
1: خطأ، غلط.
0: باهي، لا محالة. ليلى هي اللي قالت لا قبل.
1: أنا قلت خطأ.
0: هي قالت لا، نطقت قبلك. نطقت، يكون واضح أدق، هي نطقت قبل. على خاطر هذه تولي مهمة برشا، خاطر إجاباتكم الاثنين صحاح. دونك
1: ما خلتنيش ليلى.
0: ليلى هي اللي ما خلتكش المره دابا، قالت لا لا عرفتك اللي ما ضيعتش لا لا اقصر كلمه معناتها استعملتها ليلى. الاذاعه التقليديه تعتمد على موجات الراديو لنقل الصوت الى اجهزه الاستقبال. ريت هو صعيب السؤال، اما انا سهلت لكم بالتاكيد وقت اللي قعدت نقول ونعاود الاذاعه الكلاسيكيه التقليديه الكلاسيكيه. فولت هكا على شكون تحب تسلم يا ايمن؟ كنا سعداء احنا باستقبالك معنا.
1: باهي نسلم على عائلتي في اختي جرومباليا، مرتي ولادي في مستير، عائلتي في العلال، اصحابي وجيراني في توزر قصرين نابل منزل بزلفه ودار شعبان.
0: مرحبا بك يا ايمن،
1: معي في شركة
0: التحيه ليكم الكل والكل اصدقائك واصحابك. دونك ليلى وسهام من بعد شويه، شكرا ليك. من بعد شويه ليلى وسهام باش يكونوا في النهائي الثاني ونختموا معهم حصتنا من بعد شويه. ما توا نرجع للموسيقى ولا غلطه، هذا جديد محمد المجدوب وبعد بوب سنكلار روك ذيس بارتي.

0: روك ذيس باري بوب سانكلير نوصلوا معاها لآخر دفعة من التليفونات اليوم. سهام وليلى اللي مترشحين معنا في الساعة الثانية هذه، سهام من نابل وليلى من تونس. مرحبا بكم مرة أخرى سهام.
1: مرحبا.
0: أهلا ليلى. مرحبا. أيوا شبيه ضيعت الأسئلة يا سهام ويا ليلى، شنين عملت أول؟
1: عطينا سؤال من عندك.
0: ضيعت الأسئلة. باهي يلا باش نبداو بزوز أسئلة الأولانيين كل واحدة والسؤال متاعها. نبدأ معك سهام. الماء المالح يساعد الإنسان على أنه يطفو فوقه أكثر من الماء العذب، صحيح ولا غلط؟ يعني
1: صحيح.
0: تعرف هالمعلومة ما عندها أنت؟ أي
1: جزان بحر.
0: ماشي صحيح، وحتى أنه نابل طبعا بنت بحر معناتها ننزل فيك قربة. لا لا أوكي صحيح دوك.
1: يعني
0: لا لا صحيح
1: فيزيائية
0: صحيح. كلما زادت الملوحة متاع الماء زادت الكثافة، وهذاك علاش يصبح أسهل أنه يطفو
1: الجسم. يطفو
0: لازمني نبدلك أنت حاجات فيهم فيزيك فيهم واحد لازمني نبدلك.
1: لا لا خلي كما هو.
0: ليلى.
1: نعم.
0: مرحبا. باهي يا ليلى. السؤال تويكا على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية وألا في غيره. الميدالية الذهبية ذي مصنوعة بالكامل من الذهب، صحيح ولا غلط؟ معقول أنها تكون كلها بالذهب ولا لا؟ ليلى.
1: غلط.
0: وإجابتك صحيحة خطر غلط، ما إيش مصنوعة الكل مذهب بالميدالية الذهبية، تصنع أساسا من الفضة ومن بعد. لا لا لا لا هي صحيحة، جوابها صحيح، جوابها صحيح. الميدالية الذهبية الحديثة تصنع أساسا من الفضة ثم تغطى بطبقة رقيقة من الذهب وفق معايير اللجنة الأولمبية الدولية. دونك تويكا بش يجيكم سؤال سرعة به ليلى وسهام، باش انا باش نكمل السؤال وانتم تقولوا لي صحيح ولا غلط. الثلج والماء نفس الكتله نتاع الثلج، هي بيدها من الماء. نعم
1: مازال السؤال.
0: شكون انت؟ شكون معايا سهام ولا ليلى؟
1: سهام.
0: شنو تتوقع باش يكون السؤال؟ خل نبدلو. شنو تتوقع؟ كاينك توقعت السؤال شنو؟
1: لا كمل ما توقعت شيء.
0: ليلى نكمل ولا نبدل السؤال؟ ليلى
1: والله يبدلوا خير.
0: نبدلوا خير. باهي ماشي معك. فهمتك سيام ليلى. باهي ما نجم الله غالب خاطر ظاهر اني انت فهمت السؤال. باهي وين تويك اهو سؤال اخر. هل سرعة الضوء تتجاوز 300 ألف كيلومتر في الثانية؟ صحيح ولا غلط؟ هل تتجاوز سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية؟ شكون اللي قالت غلط؟
1: ليلى.
0: شكون قالت غلط؟
1: ليلى قلت غلط.
0: وشكون قالت صحيح؟
1: هي شاكة فيها تحكي.
0: علاش شاكة فيها؟ علاش يا سهام شاكة فيها؟ سمعتني انا كي قلت جيت في تتجاوز وركزت عليها خاطر هو معروف حكاية 300 ألف كيلومتر في الثانية.
1: تتجاوز ولا لا تتجاوز؟
0: قلت لك هل سرعة الضوء تتجاوز 300 ألف كيلومتر في الثانية؟ لأنه المعروف أنها تقترب من سرعة من 300 ألف كيلومتر في الثانية، لكنها ما هيش 300 ألف كيلومتر في الثانية ولا تتجاوز 300 ألف كيلومتر، هي نحو 299,792 كيلومتر في الثانية بالتدقيق، ما لا تتجاوز. أنا ما قلتش لا، قلت تتجاوز. ليلى سمعتني مليح، جاوبت بالصحيح. فألف مبروك ليك ليلى، معنا أنت الرابحة تويكا بالنسبة لهذا الدور النهائي الأول. باهي ليلى.
1: نعم.
0: بالنسبه لك انت تويك الكادو، الكادو اللي انت من كادوات اليوم، شنو الكادو اللي تختار؟ نعم. نعم. ما سمعتيش انا كيف سميتهم قبيله؟ نعاودهم لك. اه سمعتني، ما تحب نعاودهم لك، تحب تتاكد. باهي، فما ليكلابور، لو كوفري نتاع اللي هو من هدا ايكلابور للعنايه بالبشره، فما تذاكر كارتاج لاند، فما ايضا الاشتراك في منصة تقي أكاديمي إذا كان عندك من مستوى السنة الرابعة ابتدائي حتى للبكالوريا، وحلويات نوران كعك ورقة زغوان.
1: حلويات
0: تاخذ حلويات. ألف مبروك لك يا ليلى، ألف مبروك. إذا من إهداء حلويات نوران كعك ورقة زغوان، ألف مبروك. سهام،
1: نعم،
0: انت لعبت معنا ووصلت للنهائي، بونك دونك قعدت انت وساميه اللي ما خديتوش الجوائز بالنسبه ليكم توا. انت كان ربحت، شنو كانت الجائزه اللي تحب تاخذها؟
1: ناخذ لي تيكي نتاع كارتاج لاند، كان هما الجمعه
0: هذه. انت كان ربحت، حبيت تاخذ كارتاج لاند؟
1: اي كارتاج لاند.
0: وانت ربحت راهو، تتسمى ربحت راهو كي وصلت لتو.
1: اي
0: مبروك عليك، مبروك عليك مهرجان خلي السعاده عاده كارتاج لاند يا سهام. بالنسبه
1: مبروك عليك، مبروك،
0: مرحبا بيك، ان شاء الله مبروك عليك. نفس الشيء بالنسبه لساميه، راهو ما نسيناكش، باش نرجعوا لك غدوه توا. احنا باش نتفاهموا معاك توا على شنو الكادو نتاعك، اما غدوه يلزم يعلن قدام الناس كل شنو الكادو نتاعك اللي تابع حصه اليوم بالطبيعه. ساميه مع وصال غدويكا، اما توا باش نكلموك بالطبيعه ونسكوا معاك الكادو نتاعك، لانه كل حصه اللي يخلطوا للفينال ياخذوا زوز دولانين الرابحين، هما عندهم حرية الاختيار وأولوية الاختيار، والأخرين حسب شنو اللي قاعد كادوات في كل حصة باش يختاروا ويربحوا. شكرا لكم على المشاركة معنا وعلى الاستماع وعلى المتابعة. بعد شوية نمشيو في ريتم كريشندو مع الموسيقى مع جيهان التركي، ونقول لكم إلى اللقاء، نتقابل إن شاء الله نهار الجمعة في مستر اي تيك.
2: سمر كويز،
3: سمر كويز، سمر كويز،
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكريم،
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين،
3: الكل مضمونين.
2: سمر كويز
3: من ماضي ساعتين للأربعة، عد الموشتك اربح.
4: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع الفنان الشعبي التونسي المتميز وليد التونسي في سهرة الأربعاء 30 جويليا بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من العاشرة ليلا. سيكون الجمهور على موعد مع أبرز أعمال الفنان وليد التونسي بالإضافة إلى أغانيه الجديدة في عرض استثنائي. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو الأربعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة الشباب. معكم جيهان التركي في الأعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، ومنال في الإخراج الرقمي. كل عادة في كريشندو نحكيه على الأغاني، يمكن ما نحكيوش على الترتيب لكن نحكيو على سياقات الأغاني، جديد الفنانين، زادة فنانين غادرونا اليوم. باش نحكيو على سنة بدون زياد الرحباني، سنة منذ غادرنا زياد الرحباني. باش نحكيو على زياد الرحباني، باش نحكيو على أغاني لحنها وما زالت لليوم موجودة في قائمة سباق الأغاني، على القيلة في البيلبورد عربيا موجود اسم زياد الرحباني، موجود بصمته على أغاني غنيتهم فيروز، وما زالت لحد الآن في سباق الأغاني العربية موجودة وتحتل مكانتها. هذا بالنسبة على سنة على غياب زياد. نحكي وزاد على جديد إليسا، جديد إليسا اللي لعبة الأيام اللي أصدرتها توا عندها نهارين. إليسا اللي كانت اختتمت مهرجانات بيروت وجاية لتونس في زادة في شهر أوت، باش تكون موجودة في مهرجان كارتاج. يعني راجعة للنشاط إليسا، غنية لعبة الأيام هي أول سينجل من ألبوم إليسا اللي اتمهد لطرحه زادة في الأيامات القادمة. جديد عمرو دياب، ألبوم احتفل بصدوره في حفل خاص، ما كانش حفل مع الجمهور، كان حفل مع أصدقائه في مصر في الساحل الشمالي بالتحديد. كذلك باش نحكيو على أغنية معقول، تذكروا أغنية معقول فضل شاكر؟ الأغنية هذه ما كانش باش يغنيها فضل شاكر، كان باش يغنيها فنان آخر. تو بعد شوية نقولكم شكون الفنان اللي كان مفروض يغني أغنية معقول في بلاصة فضل شاكر. أما قبل هذا كله نخليكم مع حماقي وشيرين.

من ألبوم سمعوني محمد حماقي حلي حلي. زادا ظهر لي الفنانين الكل عادة ولا الأغلب ديما موعدهم الصيف الصيف باش يسطروا أعمالهم جديدة. مثلا عمرو دياب يعني المعروف أنه أغلب ألبوماته صدرت في الصيف، حبيبي نور العين، عودوني، الكلهم يسطروا في الصيف. يعني ما عملك كأنه عملك منبه عمرو دياب على فصل الصيف، أول جويليا يهبط الألبوم، وحفلات الحفلات اللي تكون في العالم العربي وجولة اللي تلي صدور

الالبوم هذاك والبروموسيون نتاع الالبوم. اليسا زادا ظهر لي ما نجم نقولوا السنه زادا ما بعدتش على نفس الاستراتيجي نتاع الماركتينغ نجم نقولوا. فجديدها عنده 3 ايام ملي طرحته اللي هو سينجل لعبه الايام. لعبه الايام رغم انها تحكي على انسان يقاوم ويحاول انه يحافظ على يعني على نمط حياته ولا على حياته ولا انه هو والدنيا يتعاركوا, اما ماهيش في ايقاع درامي, لا ايقاع يعني ايقاع فيه فرحه بالنسبه لإليسا لعبه الايام, رغم انه الكلمات كي تشوفوا اللحن ماهوش متطابق مع الكلمات. لعبه الايام جديد إليسا تمهيدا لالبومها جديد.

على الأربعة 25 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. باش نحكيو على فنان اسمه ارتبط بالعديد من البوليميك في الفترة الأخيرة. فضل شاكر يمشي للمحاكمة، فضل شاكر تحكم له بالبراءة، فضل شاكر باش ينتقل للإقامة في قطر، فضل شاكر يعد في مشاريع جديدة. لكن أنا باش نرجع معاكم بداية الألفينات مع أغنية معقول اللي كان مروان خوري يحضر وقتها في ألبوم كل القصايد، يحضر في أغاني الألبوم كل القصايد، وكان من ضمن الأغاني اللي يخدم عليها مروان مع الموزع بلال الزين في الوقت هذاك أغنية معقول. وبلال الزين كان في نفس الوقت يخدم مع مروان ويخدم مع فضل شاكر على توزيع أغاني، وفضل وقتها قدم أغنيات كما ضحكت الدنيا ويا غايب ولقاوا نجاح كبير. وكان فضل شاكر طالب من مروان خوري أغنية بالتحديد من ألحانه، لأنه مروان كان زاد ملحن ناجح في الوقت هذاك، فكان طالب منه أغنية. وبلال الزين بما أنه كان يخدم على ألبوم مروان قالوا الأغنية هذه تلبق الفضل، تويتي فضل، قالوا لكن أنا حطتها في الألبوم يعني متاع كل القصايد. قالوا يعني عندنا برشا أغنيات في الألبوم، النجمو الأغنية هذه أنت تخليها فضل شاكر يغنيها وراهي تويتي فضل شاكر وتويتي صوته. فقرر مروان خوري أنه ينحي الأغنية من الألبوم ويعطيها لفضل شاكر.

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ويهدف هذا الإجراء وفق بلاغ للوزارة لتشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعلم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. ودعت الوزارة راغبين في الترشح للإطلاع على شروط وأجال المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقع الرسمية ومنصة الأسرة على شبكة الإنترنت. ينطلق 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك في مسار تكوين متخصص بهدف تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار برنامج تام بلس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية صفاقس وتنفيذا لبرنامج الإحاطة بالشباب التلمذي الذي أذن بتنفيذه ولصفاقس يهدف بهدف تنمية مهارات الشباب، تقترح دار الشباب العامرة تحت إشراف معتمدية العامرة وبالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء ودار الشباب المنظمة بصفاقس وجمعية المستقبل الثقافي بالعامرة التظاهرة التنشيطية موسم الهجرة إلى الفن تحت شعار ترفيه وتكوين وإبداع، وذلك اليوم بداع العشية اليوم بشاطئ بليناء بالعامرة. توقيع اتفاق إيطالي للتعاون بين حكومة تونس والحكومة الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالي النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وفق بلاغ لوزارة النقل. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. الخارجية الأمريكية تقول أن عقوبات اليوم تدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض حصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وستؤكد العمل مع شركاء لضمان عدم تمكن إيران من اتخاذ التجارة الدولية رهينة لتمويل أنشطتها. وأضافت أنها ستعمل مع الحلفاء لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا حتى تكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار. هذا وأفاد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

معكم بعد موجز أخبار الأربع ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. كنا نسمعوا في جديد حسين الجاج اسمي اللزازة وجديد وائل كفوري ما في غيره. الأربعة وسنين وأربعين دقيقة معكم جيان وليد مثلنا معكم حتى الخمسة في كريشيندو. مش نحكيه على زياد رحباني سنة مرت على مغادرة زياد الرحباني, سنة بدون زياد الرحباني في المشهد, رغم أنه يمكن هو أكثر من سنة بما أنه فترة المرض متاعه الأخيرة كان غاب فيها على الناس, وحتى يعني ما عادش يحب يقابل الناس, ما عادش يحب يعمل تصريحات. فهي الفترة يمكن أكثر من سنة, لكن الغياب الفعلي لزياد عنده سنة. وهنا نرجع على نجم نقولوا الديستان بتاع زياد اللي بدا وهو طفل عمره 15 سنة, وقت تطلب منه يوقف مكان والده على خاطر والده عاصي كان وقتها مريض. ما كانش يعرف زياد رحباني أنه القدر باش يفتح له باب باش يصنع نجاح. هو كان يتقال له ابن فيروز وعاصي, فهو ابنه لفيروز وعاصي, فأصبح زياد الرحباني. زياد اسمه حاضر في البيلبورد 100 في القوائم العربية. نلقاو ثلاثة غنيات بإمضاءه وبصوت فيروز موجودة كما كيفك أنت في المركز 19, كنا نتلاقى في المركز 62, واحد في المركز 40, في المركز 26 نلقاو زادة سألوني الناس. كما قلت لكم كما رض عاصي الرحباني, زياد لقى روحه قدام لحظة ما خط لهاش بما أنه تطلب منه أنه كان عنده غناية, كان عنده شي لحن كما قال له عمه. يعني الكتابة والألحان والتوزيع يعني كانت عائلة الرحباني تشاركت في الغنية هذه, الياس في التوزيع, منصور في كتابة الكلمات, زياد في التلحين, وفيروز في الأداء. سألوني الناس.

كيفك انت مل؟ انت هي هي قصه، فما ناس يقولوا هي قصه يدرى حباني، فما ناس يقولوا انه فما شكون اكتب له الكلمات وهو لحنهم. على كل سواء هي كانت قصه عاشها زياد ولا فما شاعر كتب له الاغاني واعطاها الكلمات، تقعد من اجمل الاغاني اللي تعبر على مواقف يعيشوها برشا ناس في حياتهم. انه فما قصه حب، قصه حب هذيك تلقى معارضه من الاهل، يعملوا على انهم يفرقوا بين الزوز اللي حبوا في بعضهم، فهذايا اللي يصير ويتفرقوا ويتلقاوا بعد سنوات كل واحد فيهم خدت نيته في الدنيا وعمل ثنية أخرى بعيدة على الإنسان اللي كان مفروض أنه يتقاسم معاه ثنية واحدة. هذه كيفك أنت مل؟ أنت بصوت فيروز ومن ألحان زياد الرحباني. زياد الرحباني، زياد اللي كي تقول زياد الرحباني تقول بلا ولا شيء.

0: بلا ولا شي
1: بلا ولا شي. زياد الرحباني، احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في كريشندو. اليوم كانت معكم في الإعداد والتقديم جهان التركي، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، منال في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع RG Music، نتلقاو إن شاء الله نهار الجمعة في موعد جديد من قبل العرض وبعده مواكبة لمهرجاناتنا الصيفية. نخليكم مع Gregory Porter Revival. باي باي.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 30 جويلية، سهرة الفنان عبد الكريم البنزرتي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة. صدور أمر بالرأي الرسمي يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول، نص الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال. كما نص النص الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج والأخصائيين المتعاقدين معها، على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. وبينت بقية الفصول إجراءات الانتفاع بالبرنامج بالنسبة للأولياء ورياض الأطفال، إلى جانب إحداث لجنة جهوية بكل ولاية تتولى البت في مطالب الانتفاع. تحت شعار ترفيه تكوين إبداع، انطلقت بشاطئ بليانة من معتمدية العامرة بصفاقس اليوم تظاهرة تنشيطية بعنوان موسم الهجرة إلى الفن. التظاهرة تندرج في إطار مهرجان الشباب بولاية صفاقس وتنفيذا لبرنامج الإحاطة بالشباب التلمذية، وتتخللها عديد الفقرات والورشات التنشيطية من بينها عروض وورشات موسيقية وورشات في الروبوتيك. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب ترشح لانتداب مهندس أو تقني في صيانة الآلات الطبية بالسعودية براتب أكثر من 4300 دينار شهريا، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءة التونسية بالخارج. ودعت الوكالة راغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض وإيداع مطالبهم قبل 31 جويلية الجارية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن هناك توافقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وكان وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 مازالت الحكاية تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn

0: قلبك بسلاحك يجلط معايا، قلبك وسلاحي نور قلبي الصاحي، قلبك بسلاحي يجلط معايا.
1: سيد علي أنا قاري، سيد علي أنا قاري.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

هذه موسيقتنا وهذا جونا في لمة صيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، مستمعين إذاعة الوطنية التونسية، مستمعي إذاعة الشباب. هذا غونديفو جديد من لمة صيف، نجتمع فيه مع بعضنا مع كل مستمعينا معالي كيف الكل، كل عادة وكل عويد من توا حتى الثمانية متاع الليل. عندنا موعد مع حكاية شاتو اليوم، تمشيو شاطة برقة لمدينة مع شيخ محمد بن حمودة، كتاب بحر اسمه لا ماجي دو لانتيليجونس، سحر الذكاء، مع الحبيب بن صالحة. وضيفنا اليوم صانع المحتوى عزيز مزيود، اليوم زاد في سبورت ديكالي نحكيو على روينغ، رياضة وعالم التجديف، وفي الفيستيفال نحكيو مع مهرجان فوشان. من توا حتى الثمانية متاع الليل كيف كامل معاكم صوت سامي لويس، يوصلكم من خلال حميد الورغي، وحدي وهبي الواعر، وليد الريفي، وكل الكيب الموجودة في إذاعة الشباب وفي الإذاعة الوطنية. نرجعوا للموسيقى، نبدأ بعد شوية مع أول فقراتنا.

0: تشط.
1: نعم تفرشيك مزيانة في شطوط نتاعنا المزيانة برشا في تونس مع الموسيقى المزيانة اللي تسمعوها على موجات إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صوت محمد بن حمودة نسمعه مع بعضنا توت سويت. محمد أهلا وسهلا شيخ.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية ليك سامي.
1: سلام عليك برشا.
2: تحية لكل ليكيب تكنيك إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، ونوجه تحية جدا للملاك ونقول له إن شاء الله بلطف عليك.
1: إن شاء الله ترجعنا فيس على الملاك باش نتوحشوه.
2: وإن شاء الله تتمتع بالكورجي وتتفرهد. اليوم كما تحكي عن الموسيقى باش نمشيو لبلاد الجاز،
1: معناها
2: مدينة الجاز تبرقة، وتبرقة كي نقولوا تبرقة احنا حكينا على شط الشعونية، حكينا على شط بركوكش، وهذو ما يسموا أحواز تبرقة بعد خاطر حكاية 12-16 كيلومتر على مدينة تبرقة. اليوم باش نمشيو للمدينة بيدها. الشوط اللي حكينا عليهم البارح هو البارح ثاني، حكينا على غابة وحكينا على جبل وحكينا على الفلين. هلي باش تلتقي المدينة، ما نحكيو على البني مع البحر. أما البني مش كما أي بني،
1: أي بني غريب.
2: البني يميزها تبقى بني جميل وجميل جدا. نحكيو على القرمود هنا، وخطر علاش القرمود التو مازال موجود، هو كان قبل موجود في تونس في بنزرت وفي برشا ولايات، ولكن تنحى لانعدام طهات الثلوج. قبل كانت تهبط الثلوج في مزد برقيبة وفي بنزرت، كانت موجودة ياتر في القرمود، ولكن قاعدة الثلوج كانت في مدينة تبرقة. على هذيك معناها حتى يبني دار جديدة تو يبنيها بالقرمود الجميل والجميل جدا، كي يبدأ في الجبل هكا في وسط الغابة وانت في الشط تتفرج فيه، تقول انت في مدينة أو منطقة معناها يونانية ولا سكسرية. مدينة جميلة وجميلة جدا تبرقة، بالبني نتاعها ببحرها. نحكيو على ثاني مدينة مصدرة للمرجان في العالم،
1: واللي هو ثروة كبيرة برشا يعني في تونس وفي العالم.
2: وشعل العمل الخمسيني وشوية جيبها كانت دولة وحدها ما يشتبع طاليا، احتلت مدينة تبرقة للمرجان وهما كانت عاملتها ميناء جدا تزمنها الخام وتزمنها الثمر كله مطلوب. هما كانت السفن تخرج من ميناء تبرقة. ميناء تبرقة اللي تويكة نجمة تخرجوا وتطلعوا في البالانسيات متاع الغوص، واللي يحب يشوف المرجان ولا اللي يحب يعمل غوص في المرجان الصخرية الجميلة والجميلة جدا، واللي يحب يصطاد المنغوست والجراد جراد البحر الكرابات وغيرها والمنغوست. مقابلتنا جزيرة مزيانة برشا
1: شيخ. نسمع في صوتك هكا مدغدش شوية، كانت تحاول تتحرك شوية من البلاصة الموجود فيها، باش نسمعوك بالقدام ونستمتعوا بالمعلومات.
2: هكا باهي،
1: هكا خير، يعطيك الصحة.
2: مقابلتنا جزيرة مزيانة ومزيانة برشا، خاصة بتبرقة زادة نحكيو عليها. مازالنا باش نحكيو على شط تبرقة، ولكن وانت تتجول في المدينة تاخذ هدايا من باش تروح فيها سوفينير، سواء من اللوح والا من المرجان والا من الفضة، وتمشي تعوم في البحر هنا. كما قلنا المدينة وراك والبحر هناك، بحر الشاطئ جميل وجميل جدا، قريب من الناس، تجي العائلات تعيش فيه المدينة الصيف نتاعها، يعيشوا فيه الصغار مغامراتهم. العائلات تحب الشاطئ لأنه يعني قريب ياسر من المدينة. البحر هنا هو نفسه، ولكن اللي يميزه أنه المدينة تبرقة محيطة به مشهد مختلف على الشواطئ البعيدة، على الشعونية وعلى البركوكش وعلى شط ملولة اللي غدوا باش نحكيو عليه إن شاء الله. المباني والحياة اليومية، مدينة تبرقة مدينة الموسيقى، مدينة الجاز، مدينة الصخور. أيضا تمشي شوية سامي تلقى شط الإبر. الإبر اللي هو اللي زيكوي يسميهم،
1: وين حبنا نعرف حكايته، نسألنا فيك شيخ باش تحكي لي على حكايته اليوم.
2: اللي هو ما عنده معناها احنا كل شطوط الطبيعة نتاعو، مش حكينا على قلنا البركوكش الربان بتاعه أبيض وصافي، الشعونية مستصفر وجميل جدا. هنا ما فماش رمل، نحكيو على حجر، نحكيو على صخور بركانية نحتتها أمواج البحر. إلى يوم من هذا ما زلت تنحت فيها، سموهم الإبر أو ليزيكوي خاطر هما كلمة إبر. في وجه البحر معناه نجموا نلقاو نصوروا، لأنه برشا كما تحكي كما قلنا وكما ديما تقول أنت الانستغرامابل، لأن المكان هذاك أو خاصة فما القوس معناه منحوت طبيعي نتعداو منه ونجموا نصوروا فيه، ما تلقاهاش في حتى بلاصة في العالم. ليزيكوي تاع تبرقة اللي هما يلامسوا شط كورنيش هو، ولكن طبيعي مش مبني، معناه ما جاش الإنسان بناه بناتوا الطبيعة نتمتعوا به البلاصة هذيك اللي يعرف يعوم يعوم فيها لأنه ثم أمواج وطيارات هذيك قوية شوية وغارق الماء هذيك شك الإبر هو معناه تمشي فوق الصخور هذوكم ما عادش باش ترى رمل العنصر الوحيد هو اللي حاضر بقوة هي الصخور السوداء البركانية والبحر كيفاش يضرب فيها والموجة ورا موجة والبنة خاصة في سبتمبر وفي أواخر الصيف الموجة تعلى غاديكا ونجم نصوروا حاجات مزيانة برشا نحكيوا على بحر عنده آلاف السنين نحكيوا على مدينة عندها 2800 سنة معناها كونت تابرقة اللي هي برقة كما برقة هذية حنا باع البرقة معناها أمي القارد هم اللي عملوا برقة تاع ليبيا وعملوا تا برقة في كل تا معناها كلمة أمازيغية كما البرقة
1: تعريف
2: التعريف بالضبط هذا التعريف المكان اللي يخليك تشوف علاقة مختلفة بين البحر وبين الأرض الصخر اللي يعطي للشط شخصية ويعطي وتتبدل كومبليت مود كل شنو البلاد هذه شنو هي الشطوط الغنية والغنية جدا وهم قراب لبعضهم رغم على مرمى حجر ولكن يتبدل كل مرة تجي تلقى شط آخر يحكي حكاية أخرى تلقى أثر جديد أمواج البرقة اللي هي التراثي المستخر مش كما أمواج اللي وين الجزيرة مش كما الأمواج من شط بركوكش مش كما الأمواج متاع الشط الشعونية شط المدينة وحركة الناس والحياة تمشي بتكتشف أكثر تلقى الغابة وتلقى الجبل وتلقى الحجارة وتلقى الرمل وتلقى الستة ولا سبعة شطوط متنوعة هذا اللي يخلي تبرقة وجهة سياحية بامتياز وجهة رياضية بامتياز وانت تعرف لأنه يجيوا معناها من برشا دول باش يتدربوا رياضيين في تبرقة لأنه فما جبل وفما الطبيعة الخلابة وفما البحر هذا وفما شط الكبار اللي يحكينا عليه وفما شط المدينة اللي هو رمال بتاعه أبيض والماء أزرق والبحر ديما جميل في تبرقة ديما نقولوا بجمال أهلي خاطر المكان بالمكين
1: صحيح
2: سامي خاطر الناس هما اللي يعطيوا قيمة للبلاد نتاعهم والتبرقية يحبوا بلادهم نظيفة ونخليوها لهم نظيفة نزوروها نتمتعوا بها وناخذوا ريسيفونير ونروحوا غدوا باش نكملوا مع الحدود الجزائرية شط ملولة إن شاء الله باش نحكيوا عليه في حكاية شط.
1: يعطيك ألف صحة شيخ شكرا لك. حكاية شط تلقاها كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة شباب في لمة صيف 2-3-4-5 مصين مع الموسيقى بعد شوية نحلو على المكتب وعالم الأدب وعالم المكتب اللي يرتبط بالبحر وبالصيف في لمة صيف.

هذا صوت الرغب عالمي، وصلنا حتى ل 46 دقيقة. هذا هي صوت سامي الويسة تسمعوها لموجات إذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب، يجيكم من خلال وهبي الواعر، من خلال وليد الريفي، من خلال حميد الورغي، من خلال الكيب الكل موجودة في الإذاعة الوطنية وفي إذاعة الشباب. أنتم معنا في لمة صيف، نحن معاكم في دياركم، في كراهبكم، وين ما تنجموا تسمعونا على www.radiojeune.tn www.radionational.tn، التطبيقة الخاصة بالإذاعة التونسية والفريكونس نتاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نعملوا طلع على أحوال الطقس، تروح الحرارة الليلة عامة ما بين 25-29 درجة، وتكون بين 20-23 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتوصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. طقس عامة صافي إلى قليل السحب، ونستسأل على البحار، نقول لكم البحار قليل الاضطراب بقية اليوم والليلة، فمتموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة، فمعتدلة بقية الجهات ديما حسب المعهد الوطني لرصد الجوي، وحسب توقيتنا وحسب برمجتنا وحسب فقراتنا في لمة صيف. بعد شوية يكون معانا سي الحبيب بن صالحة، نحكيه على الكتب ونحكيه على عالم الأدب. قال لك الكتاب اسمه يا سيدي لا ماجي دو لانتيليجونس، وأكيد سي الحبيب عنده طريقته في تقديم الكتاب هذا، سينو نحن مصين مع الموسيقى.

0: كتاب بحر.
1: هذا وقع تكتب بحر 56 دقيقة والخلطة اللي نتمقلوا تسمع في لم تسيف، وإن شاء الله يا رب يكون الفايب متاعنا عجبكم. تسمعوا فينا على الفريكونس متاع إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية، وتتسويت يجينا صوت سي الحبيب بن صالح اللي يحكينا على الكتاب، باش نغوصوا في أعماق الكتاب هذايا. الكتاب اسمه لا ماجي دو لانتيليجونس، السحر متاع الذكاء. سي الحبيب أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا. نهدي والحصة هذه الملاك ونقولوا لها بارك الله عنا طب وعنا علم وسي منصف هو مختص جراحة التجميل. على كل حال نهديو لك الكلمتين هذوما ونتمنوها.
1: سلموا عليها برشا ملاك.
2: نسلموا عليها. أنا اليوم في البحر وشفت الصور
1: وخذيت
2: كتاب علمي، قلت ما نزمش نساو الأطباء نتاعنا والأطباء الشبان نتاعنا ونطمنوهم ونقول لهم كل بحر موجة مع موجة وساعات موجة الغباب كما قال عجينا البارح، لكن أين يكمن الذكاء؟ الذكاء هو المخبي. قبل يقولوا نسلتوا ونقولوا قلبه حنين، قلبه خبره، قلبه كلمه، فكان نعتقدوا لذكاء بكله في القلب. القلب هو محرك الجسد، لكن إيبوكرات 460 قبل المسيح يقول لك لا لا لا، المخ هو الكل، المخ هو اللي يفكر ويحلل ويشعر ويحب ويكره وهو بحر عميق. انا قلت شوف الصوره نتاع الغلاف نتاع سيمون صديقه مشكور لانه طبيب وفنان. هو صور لنا في الغلاف سبحان الله هي عباره على شجره وبالالوانها وباغصانها وبشبكة كاملة، يعني لأنه هو يعرف اللي كل حاجة كنقوله فكرة برك مليارات من الخلايا تشتغل في نفس الوقت، كنقول الخلايا العصبية النورون، ويقول في فراشة الروح دي بابيون دو لام. كيف نحكيه على الإنسان فما كيمياء الشعور وكيمياء الألوان. كيف نقول الإنسان أنا متفائل أنا متشائم أو أنا متشائل، هذا مستحيل الماكينة الروبو نجم يقول لك أنا متفائل ولا متشائل ولا متشائم، ما ينجمش يحس،
1: ما يخلطش،
2: ما ينجمش يقول أح. هو معمر، هو ماكينة تخدم. وبالتالي سقراط مكن عام يقول أعرف أنني لا أعرف، الآلة لا تفرق ما بين هذا ولا هذا. ونطمنوا الإنسان راهو إنسانيته في العمل وفي العلم. شو يقول الدكتور بربي يا معلمين يا مربين؟ خلنا نرجعوا، أنا الصباح قاعد مع معلم في محمد البريقي ولد البقالطة، عمر ما المعلم يقول للتلميذ يا جاهل يا اللي بيك ويا اللي عليك اللي ما تعرفش، لا لا لا، علميا هو خطأ، لأن الرياضيات والعلوم والتعلم واللغات رياضة وتمرين ومثابرة ومحاولة. أكثر من هكذا الدكتور يتكلم على قيمة الفشل، يودي الفشل في النورون في المخ بتاع الإنسان. إذا هو حاول مرة ما نجمش، مخه باش يثبت يقول له هذيك لا مش هذيك اللي بعدها توجيب. فالحقيقة الكتاب
1: ساعات الوعي سي الحبيب يقعد يخدم أكثر من الوعي.
2: بالضبط هو راهو انا اللي تعلمت اليوم راهو الحقيقه يقول لك مخ نتاع الانسان لو سيرفو اي بليسي عمالو ثم تلافيف دماغيه. تلافيف هذا قالها لي راهو الذكاء الذكي هكذا يعني عمال وين هك الحيوان اللي ربي خلقه لما حاله كذا المخ نتاعه هك يقول ما فيش هك الخطوط هذيك وك الالوان هذيك، هو يقدر على يكون يعيش ويدافع على روحه. لكن الانسان ربي خلق له مخ باش يتعلموا. شوف فقدان الكلام يحدث عندما يحس حادث. شكون طلع هذا؟ طبيب فرنسي من القرن 19 بول بروكا، بين اللي فما بقعة في المخ تمثل لكن نعاج بقعة في المخ. هنا نطمئنوا الناس لكن عندهم أمراض ربما يقول لك ذيك مستحيل، فمش طبيب ربي ننجو دعوة لك الأطباء في علم النفس نجمش يقول للمريض أنت راك مريض مدى الحياة ومحكوم عليك بالدوام مدى الحياة، هذا خطأ. لنظرا اللي فما توا أدوات حديثة بالعلم نجم نزرع حاجة في المخ وينجم الإنسان ما يتحركش يرجع يتحرك، واللي ما يتكلمش يرجع يتكلم، واللي ما يمشيش يرجع يمشي. هذا روعة، هذا الذكاء الذكي اللي يحكي عليها البير كامل. لكن هناك الذكاء الغبي كما الماكينة تولي درون وتقتل وتعمل وتقتل بالدقة المملة، دقة القاتلة
1: بالسانتي.
2: ذاك الجانب السلبي للآلة، لكن الإنسان يصنع الآلة وعليه يتحكم في الآلة. جين الكلام معروف FOXP2 هو اسمه الجين دي لابارول اللي نتكلم به هنا توا، هذا اسمه FOXP2. شوف العلم محلاه، لو يتجاوز الحدود ويتجاوز الضفاف. وعش قلت أنا العلم المخ متى الإنسان بحر هو كي راو البحر وراو العمق متاعه شكوه. قال لنا مصطفى الفارسي مرة أخرى القنطرة هي الحياة، وذكر الإنسان بإنسانيته. راو سحر الذكاء ما هو مستقبل الإنسانية في ذكائه، في معرفته، في تطوره، في فطنته، في فطرته. الإنسان ما هو التوحيد كي شاف واحد يتكلم ظلوا قالوا أمركم عجيب، تتكلمون بكلامنا على كلامنا بغير كلامنا. شاف كما يقولوا بامبو السوداني قلنا هاي المزيانة كلي فريق يتكلم بالعربية، قالوا لا لا، قالوا نحو العرب فطرة ونحوكم فتنة. يا حب ذلك جمعنا الفتنة والفطرة. راهو محلاها كيف ناخذوا افريقيا وشمال افريقيا والموسيقى الافريقية والرياضة الافريقية والشمال الافريقية والمتوسطية مستقبل العالم في التكامل، كما الخلايا العصبية، كما نقول احنا الشبكات هذيك راهو السعادة عندها دوبامين الرغبة، وكيف الانسان ما يحبش يخدم راهو يولي له ستريس يولي له قلق. يا اخوي اذا خدمتك ما تحبش تعملها سايس بدنك
1: واحدة واحدة.
2: أنا اللي تعلمت اليوم ونشكر سيمون صديقة مثلا اللي قريت منه ومنه بين احنا نقوله غطسة وغطسة راهو مش وهذا الممكن. صدقني الكتاب الورقي راه يبقى ديما إبداع وأهمية القراءة فكل أخرى عاد خنقوله عليه. يا سيدي مال القراءة تنمي الذكاء وتبين ذلك علميا. إذا كنت تقرأ مش حطك الماكينة، هو قلنا من قش مرة نقوله لكن الماكينة استعملها، لكن لا تقوم مقامك انت في الحركة، في التمشي، في التفكير، في تقول احنا في
1: ديما الانسان هو اللي يحرك كل شيء. سيد الحبيب هو المحرك بتاع كل شيء
2: بالضبط. لكن وقت تنسى الكتاب وتاخذك الماكينة هذيك، انا اليوم لقيت في ميناء لبقالته وكتصور موجودة تابسوس ألمانية تزوجت بكيميائي تونسي ولد طبلبة. قلت له يا مدام تعرفش أصل كلمة كيمياء منين جاي؟ الكيمياء عربية. وقلت شوف سبحان الله التواصل، ما أجمل الحياة، تلقى ألمانية جميلة تزوجت قبلت باش تعيش في تونس في ولقيتها في تابسوس وقالت لي أنا نحب الكتب وماذا بينا هدي لكم الكتب. تسمعنا اليوم
1: تسمعنا على الإذاعة الوطنية. نشكرك برشا سي الحبيب، الوقت قاعد يزرف فينا. وبعد شوية موجز الأخبار على الإذاعة الوطنية والموسيقى متواصلة على إذاعة الشباب. سي الحبيب بن صالح تلقاوها كل يوم معانا في لمة صيف المتواصلة حتى الثمانية متاع الليل.
0: ليالي تونس،
3: ليالي تونس، تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
3: لما تصيف،
0: لما تصيف،
3: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
0: لما تصيف،
3: بريحة البلاد.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

0: شباب هذه لمة صيف بدينا من 6 مصين حتى لـ8 نمشي مع بعضنا الفقرات اللي مازالت متواصلة فقرة ضيف اللمة. إكيب كاملة، إكيب إذاعة الوطنية وإكيب إذاعة الشباب، حميد الورغي، وهب الواعر، وليد الريفي، محمد عنتول، كريم المد، بوسام ويوسف حني برشا. ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم هو صانع محتوى، هو مؤثر، نحكيه معاه على الفيديوهات نتاعو، نحكيه معاه على التصور، نحكيه معاه على الكوتيديان اليومي نتاعو. اسمه عزيز مزيود. عزيز أهلا وسهلا، شحوالك؟
1: أهلا وسهلا سي سامي.
0: صافا؟ لا سي سامي هذه كبرتني برشا، راه سامي كهو يزي معناه
1: الكبير ربي.
0: كان تحب تقول سمسومة فما حتى مشكلة.
1: سمسومة.
0: مرحبا بك أخويا عزيز مزيود. انا نعرفك في الانستغرام تصنع في المحتوى عندك تقريبا 200 ك 197 ك. باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على المحتوى اللي تصنعه. قبل كل شيء كيفاش تقدم روحك للمستمعين نتاعنا؟
1: عزيز مزيود، اصيل ولايه توزر نفطه، نسكن في حي تضامن، تربيت في حي تضامن. حي تضامن ديجا غنيه على التعريف، خرجت برشا معروفين، الرابور، الطبيب، اي واحد معناه.
0: صحيح، وحكيت عليه في المحتوى بتاعك وفي الليسي اللي قريت فيه، باش نحكيوا عليه بعد شوي.
1: اي و 23 سنه، ليسونس ايكونومي، اف سي المنار نقرا.
0: اي
1: فرد وقت نصنع في المحتوى، كوميديا، هاك ساعات نعطيها ضربة دراما.
0: باه، كيفاش ضربة الدراما هذو؟ ما بريتش برشا دراما في ال
1: اي مش برشا، انا قلت لك ساعات.
0: كيفاش بدات صناعة المحتوى عزيز؟
1: والله ايامات الكورونا، ديجا وقتها في الكورونا العباد الكل قاعدة وما عندها ما تعمل، وكل قلت علاش ليه انا خنجرب. معناها اللي جربوا ما مش خير مني بالطبيعة.
0: البداية كيفاش كانت؟ بشنو هو بديت تجرب؟
1: الحقيقة البداية صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة على الاخر.
0: في بالك تقولي بداية سهلة؟
1: لا لا. بداية صعيبة. تعرف كيفاش؟ بديت نصور بتليفون تصب فيه الانستغرام يخرج واحد. تخيل انت من كاليتي خايبة على الاخر. شوي بشوي معناها بديت نطور من روحي، بديت ننفستي في الماتريال وكله، الحمد لله يا ربي.
0: كان عندك هكا حلم انك تولي مشهور، تصنع المحتوى تبوك برشا عباد؟
1: والله الحقيقه ملول
0: انستغرام ولا لا،
1: الحقيقه ملول، ما كنتش نتصور انه نهار باش نوصل كيما هكا جمله زاد.
0: شنو تصورت مالك؟
1: تصورت جوست هكاك على الجو، معناها شفت ساعات عندي عباد صحابي معناها يهبطوا في فيديوهات وتصور وكل. قبل ما كانتش نهبطوا في الفيديوهات، قبل كنا نهبطوا في الميمز على الفيسبوك.
0: صحيح، نتذكر البريود تاع الميمز.
1: الميمز وقتها كنت شاد برشا جروبات كبار انا وقتها، وكنت نهبط في الميمز وقتها تعرفت انا.
0: بديت معناها بالفيسبوك مش بالانستغرام.
1: فيسبوك انا ما كانش عندي لا تيك توك لا انستغرام، ما كنتش حتى باش نعرف نستعملهم ولا نستعملهمش.
0: وهما وقتها مش معروفين برشا زاد عزيز.
1: ديجا كبلاتفورم مش معروف، الفيسبوك هو اكثر بلاتفورم كانت ضاربه وقتها.
0: باهي، بدينا بالميمز اللي هو وقتها تريند وتوندونس في الفيسبوك.
1: تريند على الاخر على الاخر في 2020 2019، شكون ما يعرفش الميمز، شكون ما يعرفش يعمل ميمز.
0: ساعات نعمل ميمز على روحي.
1: اي انا ديجا بديت نعمل ميمز على روحي انا.
0: وبعد كيفاش تطورت الحكايه؟ ولا فولورز؟ ولات بريسك قدمه هي؟
1: اي بشوي بشوي بشوي بشوي نشوف العباد اللي تبع فيا قاعدين يزيدوا، معناها نهار بعد نهار قاعدين يزيدوا وقاعدين يكثروا معناها، والحمد لله معناها محبه العباد ما تشريش بالفلوس.
0: حلوه الحكايه تاع محبه العباد، خاطر العباد يحبوا عبد ربي، يحبوا كونتوني واضح معناها.
1: صدقني كي تخرج للشارع وتلقى عباد تعيط لك باسمك ورانا نتفرجوا فيك، راك تضحكنا، راك تفرهد لك على قلبك.
0: باهي، خليني نفهمك عزيز بالقداش، شنو هو المحتوى اللي تصنع فيه توا؟
1: محتوى كوميدي.
0: كوميدي، اش معناها؟
1: حاجات مثلا تصير في الدار ما بين الاخوات، ما بين الام، ما بين حاجات عائليه، حاجات تصير في الليسيل، برا في الشارع، المهم ما يكون ما فيهمش كلام زايد، خاطر نركز على الفئات الكل انا باش تبعوني من الكبير للصغير.
0: وكل واحد الحقيقه في فيديوهات يلقى روحه، اللي في الدار يلقى روحه،
1: اللي في
0: القرايه يلقى روحه،
1: اللي في البلايص كلنا اي حاجه تصير، اي حاجه تصير نعملها.
0: باهي، الحاجات اللي قاعده تصير نلقاها في الاون فيديوز، خاطر نحكي على الانستغرام، خاطر انت معروف اكثر في الانستغرام.
1: اي تو في الانستغرام
0: قريب ال 200 الف اللي هو نمبر كبير، وهو تو العباد موجوده في الانستغرام اكثر. حبينا
1: حتى فيسبوك زاد عندي قريب 200 الف.
0: لا قصدي معناها الجمهور اكثر موجود في الانستغرام. صح ولا غلط؟
1: حتى في الروتين اليومي نستعمل الانستغرام اكثر.
0: معناها اول ابلكيسيون تحلها هي الانستغرام،
1: اول ابلكيسيون، اخر ابلكيسيون سكر عليها.
0: دونك انستغرام.
1: انستغرام.
0: انستغرام اكثر. معناها الفيديوهات الموجودين الريلز والا الفلوجز كيفاش يتخدموا؟ فما تحضير؟ فما
1: بالطبيعه
0: والا معناها تعملها بعفويه الحكايه؟
1: والله يغزر لي ساعات تبدا قاعد هكا بينكم، ساعات هكا انا الافكار تجيني كان كي تجي باش نرقد.
0: كيما برشا عباد.
1: انا ريت صيا باش نرقد هكا، صيا انا حط راسي على المخده نقرر انه انا باش نرقد. تخيل انت مثلا باش نرقد نص الليل، تلقاني للاربعه وانا نكتب.
0: فما كتيبة فما
1: سكريبت وسيناريو في الحقيقة. شدك البلاك نوت نتاعي ونبدأ نكتب نكتب نكتب نقول هذه فكرة غدوة، هذه فكرة بعد غدوة، هذه فكرة بعد غدوتين. ساعات نصورهم الكل مع بعضهم ونرتاح منهم.

0: نقعد كل جمعة نهبط في فيديو ساعات كل يوم نصور حاجة مثلا كبدة مثلا عندي ما نعمل بالطبيعة.
1: الكواليس بتاع التصوير كيفاش عزيز؟ تليفون عادي كاميرا؟
0: لا تليفون عادي.
1: السكريبت فهمنا فيه
0: تليفون تليفون, تليفون رينج لايت وميكرو
1: ما هوش غاليين برشا.
0: رينج
1: لايت متوفر الميكرو سهل
0: صحيح الميكرو رينج لايت وتليفون مع أي واحد ينجم يشريهم معناه كواحد بدي جديد أمانة كان مثلا كان باش نخمم باش نطور من روحي ولا حاجة طبيعي نخمم في كاميرا في يمكن حتى نعمل استوديو معناه خاص
1: طور من روحك قداش تعمل مليون مثلا متابع؟
0: مليون
1: زوج ملايين
0: نجم حتى 500,000 ماهيش مربوطه بالارقام راهي
1: تنجم تلقى بالنسبه لك انت يعني نحكي على تجربتك انت باش مربوطه
0: الحقيقه ماهيش مربوطه بالارقام جمله انا هاني قلت لك بالتليفون عامل 200,000 فمع بعد كاميرا واستوديو واحد ماهيش حتى خاطر 10,000
1: فما خدمه في فيديوهاتك الحقيقه فما مونتاج
0: فما مونتاج
1: فما كادوات معناها انت قلت لي تليفون ورينج لايت وميكرو حسيتك معناها كلي سهلتها شويه ما هي فيها خدمه
0: بالطبيعه
1: شنو الخدمه شنو تعملوا فيها
0: انا راني قلت لك انا ساعات مثلا كي نقعد نكتب برشا نكتب في حاجه برشا نحط الرينج لايت قدامي واللقطه عادي لقطه 2 سكوند ولا 3 سكوند تاخذ مني برشا مرات نعاودها عادي مثلا حتى نجيب امي تصورني ولا حاجه تعبني تعبني على الاخ نوجه لها تحيه ديجا
1: سلموا عليها ربي فضلها لك ان شاء الله شكون اللي كيب لي معاك
0: وحدي
1: وحدك تكتب وحدك تصور وحدك تعمل اخراج
0: وحدي كل شيء
1: كانك عزيز تحكي على مشروع بتاع فنان بتاع ممثل بلوتو
0: والله انا الحقيقه مانيش قاري تياتر انا اما علاش ليه معناها حاجه برسمي تزيدني على الاخر انا
1: فما هكا البذره نتاع ممثل
0: بالطبيعه
1: خاطر قاعد تمثل في الفيديوهات نتاعك
0: اي بالطبيعه
1: يهمك برشا ريلز ولا الفلوجز ولا لي بوبليكاسيون ولا ستوريات
0: والله انا والفولورز نتاعي شي يختار خاطر انا ديما نتبع الالغوريتم ونتبع العباد طالبه ساعات كنقعد نقعد نهبط لهم ستوري نسالهم اليوم ايش تحب نهبط لكم فيديو بوست فلوج حاجه فهمت هما الجمهور شنو طالب وانا معناها نمشي بخاطرهم بالطبيعه
1: فما تصور مزيانين حبيت تحكي لنا عليهم اليوم ما نعرفش فايق الا لا انت قاعده تروج للسياحه التونسيه تحكي على السهره تحكي على البحر تحكي على البلاصه المزيانه في تونس
0: بالطبيعه هذا كلام يا اخي تونس بلادي
1: اي
0: اي ساعات والله ساعات تجيني انفيتاسيون كيما مثلا في الهواريه جاتني انفيتاسيون مشيت صورت الحقيقه وبلاصه بالرسمي مزيانه مزيانه نوجه لهم تحيه ناس الهواريه كل فرحوا بيا يعطيهم الصحه فرحوا باصحابي زاده كيف كيف نزل الجنوب نوجه لهم الكل تحيه وتونس الكل
1: وتونس الكل فما اليوم هكا تربه معناها تيران للي جوني قاعد يسمعوا فينا باش يصنعوا المحتوى حسيتك سهلتها شويه عزيز الحكايه بسطتها وانت مسهل الامور حسب ما قاعد
0: اشوف لي انا هي
1: فما معناها فما بلاصه للعبد يحب يصنع المحتوى يحب يقدم حاجه مزيانه في السوشيال ميديا
0: مادامك حاط في مخك مادامك حاط في مخك راه فما البلاصه للناس الكل ماهوش خير منك انا هاني قلت لك انا كي بديت نظر للعبيد قاعده تصور معناها وكل قلت هذوما ماهوش خير مني علاش ليه ما نكونش انا كيفهم ولا خير منهم فهمت معناه أي واحد كان مش يبدأ صناعة المحتوى ننصحه أنا يبدأ خاطر برسمي حاجة مزيانة على الأخر على الأخر وصرتو زيدك يتلقى العبيد معناها تتفرج فيه كاكا تشجعك وكله أي واحد زيدك يبدأ فترة تطلوع متاعه بش يلقى الهيترز هذوكم ما يسمعش كلامهم
1: ديما موجودين راهو الكريهين ديما
0: موجودين في طلوعك في الوسط نتاعك في النهايات نتاعك ديما ذوكم موجودين ما تسمعش كلامهم خاطر اي واحد جديد في صناعة المحتوى كي بشوف الهيترز باش يتأثر بهم فهمت هذاك علينا نوجه له معناها نقول له راه ما تتاثرش
1: شنو هو اخيب حاجه اثرت فيك مثلا اول ما بديت ولا في صناعه المحتوى بصفه عام
0: والله الحقيقه في بدايه المحتوى وقت بديت معناها انا بديت معناها نطلع شوي وقت توفى بابا الله يرحمه
1: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه
0: وقتها قصيت جد بريود طويله قصيت معناها يمكن تحكيت 5 شهور قصيت جمله ما هبطت حتى شيء ونلقى في العبيد هما اللي شجعوني باش نرجع نلقى العبيد هما اللي يقولوا لي ارجع ارجع يا عزيز رانا افتقدناك حاجه كي هبط لنا فيديو اليوم كالعاده هذاك عليه معناها باش رجعت
1: والحقيقه رجعت بقوه عزيز فما تصور حلوين على الاخر نتاع كيفاش هزيت الشهاده معناها البوك شاء الله ربي يرحمه وينعمه هذوك من احلى الحاجات اللي ريتهم انا الحقيقه في الانستغرام انا واحد من الناس من احسن الحاجات اللي ريتهم في الانستغرام
0: هذاك انا دخلت وقتها في اكتوبر ظهر لي مشيت وقتها نزور قلت له ما نرجع لك معناها نزورك كان من
1: صورت وهبطت
0: ديجا هذاك شني صار
1: ايه وذاك اللي
0: ما رجعت قعدت عام كامل شاد روحي ما زرتوش للي معناها جبت الشهاده
1: مبروك الشهاده لمحل هي عندها عام تو بالضبط
0: عندها عام
1: 2025 مبروك شهادة الباك ومعنا نور اللي هي تصور فينا سلموا عليها برشا نقول لها سلام مبروك الباك باك باك سيونس نور
0: باك سيونس
1: وحتى كي شفناش تمشي تعمل قالت ما زلت ما تعرفش انت عرفت وين تمشي بعد الباك
0: اي انا ديزاني في الافسيك انا تفكتيت
1: شنو باش تعمل بعد الافسيك باش تكمل في الافسيك
0: ولا باش تقعد في صناعة المحتوى انا نخمم نعمل ماركتينغ خاطر عرفت نحس روحي انه باهي فيها الدومين هذا واسكو نكمل ولا ما نعرفش مزال الحقيقه.
1: الحقيقه البيوم تاعك مزيان برشا عزيز، يقول لنا في الانستغرام turning ideas into influence، يعني يحول الافكار الى تاثير. كيفاش تحب تاثر في العباد عزيز؟
0: نحب ناثر فيهم بالبيه.
1: كيفاش؟
0: خاطر ثم توا في الجان توا معناها الاصغر مني بالطبيعه، خاطر انا ديجا نتسمى مازلت جان معناها. اللي اصغر مني نحب انه يعني عرفتك اللي ناثر فيهم بطريقه ايجابيه، معناها يحاولوا يقراوا. ما تسمعش كلامك العبيد اللي يقول لك معناها القرايه في تونس راهي ما توصلش، بالعكس راهي توصل
1: اكيد.
0: وحتى كان ما توصلش معناها الثقافه اللي كنت هذيك
1: وديما عندك بلوس معناها بأزيد الشهادة بأزيد التكوين بأزيد فورماسيون
0: بأزيد
1: ديما البلوس عنده معناها إضافة كبيرة للإنسان.
0: طبيعي هذا كلام. طيب أنت مثلا هكا تبدأ قاعدين في قاعدة كما هكا ويسألك تتكلم أنت بالله يقول لك شقاري أنت
1: كل شقاري شنو تجيب؟
0: صحيح
1: أنت شنو تجيب؟
0: الحمد لله يا ربي في نفسي نحكي لك معناها ساعات ثم عباد يقول لك ليه القرايه ما عندها وين توصل. تخيل انت تبدا معاه في مجموعه كي ويتسالك السؤال هذاك، شنو انت محلك وقتها؟
1: شنو باش تقول وشنو هي باش تجاوب؟ الحقيقه عزيز فرحان برشا جيت بحضانا اليوم الاذاعه الوطنيه، استوديو الاذاعه الوطنيه، والمسيون لما الصيف تتعدى على الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب تصنع في محتوى ياسر حلو ياسر نظيف، وان شاء الله ترجع بحضانا في اقرب فرصه قطرب. شكون تسلم؟
0: نسلم على عائلتي، نسلم على اصحابي، نوجه تحيه كبيره لامي خاطر هي ديجا من اول ما بديت هي كيفاش يقولوا سند حتى يكشي لتو معناها، ديجا واقفه ورايا وديما تشجع فيا، والكلمه الباهيه تسمعها كان من هي وقت اللي تيح نسمع كان الكلمه الباهيه من عندها هي، ونوجه لها تحيه. راني نحبك برشا وبقدره ربي راني باش نوصل اللي تحب عليها انت.
1: وين باش توصل بقدره ربي؟ مليون ولا زوج ولا ثلاثه ولا خمسه؟ في ساعه اختار
0: الحيطه ضام كما
1: اختار في ساعه
0: مليون
1: ما نكبرش كروسنا مليون ونص نص من عند
0: نص من عندك
1: عندك. شكرا لك عزيز يعطيك الصحة، سلمنا على نفطة توزر وحيطة ضامن، سلمنا عليهم برشا، سلمنا على أصحابك وعائلتك كل. عزيز مزيود صانع المحتوى تابعوك في تيك توك انستغرام وفيسبوك، يلقاوك على صفحتنا على الفيسبوك لإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. بعد شوية كريم إن شاء الله الموسيقى متواصلة على موجات إذاعة الوطنية. في إذاعة الشباب عندكم موعد مع نشرة أخبار 7:30.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

0: نشرة الأخبار.
1: 275 كفاءة تونسية ستستفيد من تكوين المتخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار برنامج تام بلس. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم منتجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي والموجهة للطفولة. موسم الهجرة إلى الفن، عنوان تظاهرة تنشيطية وترفيهية انطلقت اليوم بشاطئ العامرة بصفاقس، تتضمن عروضا موسيقية وورشات في الروبوتيك. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي غدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع BRS الممول من الاتحاد الأوروبي. الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي، وفق الدكتورة في علوم البيئة المشرف على التكوين والتشغيلية في مشروع أرس سرور مزحمة.
2: وجاي غايس خدم على إعداد إطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. مرجع هذايا تويكا متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيام الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية، وباش تكون عندنا فيرسيون فينال للريفيرونسيال هذايا. احنا توا لابيل بروجي هذايا باش يتم طرحه بنهار 31 جويلية، باش يتم تقديمه في الملتقى اللي باش يصير غدوة. الميزة نتاعو إنه يشجع على العمل الجماعي.
1: ويتضمن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر 6 أولويات رئيسية وفق خصوصية كل مؤسسة جامعية. سرور مزحمة توضح.
2: طرح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصيتها والإمكانيات. هو فيه بالأساس 6 محاور: الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الحرم الجامعي، والمحور السادس اللي هو النقل المستدام، باش نمولوا مشاريع خضراء قدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. المشاريع هذه اللي باش تمولها أغايس هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الغفيرانسيال هذايا، باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات تكون ملموسة. المشاريع هذايا ولا بيلا بروجي جاي باش يفسر ولا باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذايا. كل مشروع نجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800,000 دينار.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط وأجال المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكة الأنترنت. ينطلق 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك في مسار تكوين متخصص يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار برنامج تام بلس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأفاد بلاغ صادر اليوم عن السفارة الألمانية بتونس بأن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحتساب البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي البناء والخدمات، بما يعزز جاهزيتهم لفرص العمل المستقبلية في تونس وألمانيا. ونبقى في الشأن التربوي، حيث تتواصل الاستعدادات بولاية باجة للعودة المدرسية القادمة بتنفيذ حملة نظافة وجملة من التدخلات لصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية التي ستتعزز بإحداث جديد، هو معهد سيدي إسماعيل الذي سيستقبل السنة القادمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وفق المندوب الجهوي للتربية فاروق العويش.
0: يتم في الوقت الحاضر مناقشة إهرامات التلاميذ والفصول مع وزارة التربية، وبناء على ذلك يتم تحديد حاجيات مؤسسات التربوية بالجهة. الجانب اللوجستي طلقت حملة لصيانة التجهيزات بمختلف المؤسسات التربوية من طاولات وكراسي، صفقة جارية والتزود معناها في القريب العاجل. على مستوى الصيانة هناك عملية صيانة لمختلف المؤسسات التربوية على مستوى التنظيف والتبييض والدهن، وإضافة إلى صيانة الشبكة الكهربائية. عندنا مجموعة من المشاريع في مختلف الجهات لصيانة وتهيئة الفضاءات التربوية، هذا إلى جانب تهيئة وصيانة المبيتات لاستقبال التلاميذ المقيمين والمطابخ لتحضير الأكلة للتلاميذ المقيمين وأنصاف المقيمين. بالنسبة لمفتتح السنة الدراسية بالنسبة لولاية باجة، افتتاح مؤسسة تربوية جديدة اللي هي معهد سيد إسماعيل، واللي باش يستقبل تلاميذ الجهة والمنطقة المجاورة له.
1: تحت شعار ترفيه تكوين إبداع، انطلقت بشاطئ بليانة من معتمدية العامرة بصفاقس اليوم تظاهرة تنشيطية بعنوان موسم الهجرة إلى الفن. التظاهرة تندرج في إطار مهرجان الشباب بولاية صفاقس، وتنفيذا للبرنامج الإحاطة بالشباب التلمذي، وتتخللها عديد الفقرات من بينها عروض تنشيطية وموسيقية وورشات في الروبوتيك. مدير دار الشباب العامرة زياد السعيدي يضيف:
3: موسم الهجرة الفن هو مستوحى من حاجة كانت سلبية موجودة في المنطقة، كان الحركة وظهر الصفاء استوحينا اسمنا الشباب تاعنا في الضغط باش يهاجر ويركب البحر يطار يشيل يهاجر نحو الفن ونحو الإبداع ونحو التميز. النشاط هذا ينضوي في إطار مهرجان الشباب اللي تنظموا المندوب الجهوي للشباب الرياضة بصفاقس، باش يكون فيه برشا عندنا فيه ورشة تاع روبوتيك، حابين نعديو برشا مهارات حياتية للشباب سيرتو الشباب التلمذي والطالبي. عندنا ورشة حية في الروبوتيك على الشاطئ، عندنا ورشات فنية متنوعة مش نخدم على كل ما هو ريسكلاج تاع نسيات شاطئية، عندنا عروض تنشيطية جماهيرية رقص ومسابقات، عندنا موسيقى واكتشاف مواد، مش تكون زادة ثم حملة نظافة كبيرة في الشاطئ، مش تكون عندنا زادة ورشة في الإسعافات الأولية موجهة للشباب، ورشة في مهن وحرف تقليدية في المنطقة نتاع الشباك ونتاع تصليح السفن نتاع الصيد، وزادة كيف ثم طبار نتاع كركنا فلكلور يعني وأجواء تنشيطية مميزة، حبيناها تكون ثم مصالحة بين الشاب وبين المواطن وبين الشاطئ نتاعه.
1: في الشأن الثقافي وتحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد، تنطلق اليوم فعالية الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي لتتواصل إلى 24 من أوت القادم. دورة ستكون مسبوقة بندوة فكرية تتأم اليوم وغدا لتنطلق في 31 من الشهر الجاري العروض الفنية للمهرجان، ويكون الجمهور معها على موعد مع أكثر من 20 عرضا بينها عروض موجهة للأطفال. وتنطلق في الأول من أوت القادم فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السنتي.
4: بالنسبة للدورة الجديدة هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض، للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 1 أوت بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة، فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: 275 كفاءة تونسية ستستفيد من تكوين المتخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار برنامج تام بلس، وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم منتجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. موسم الهجرة إلى الفن عنوان تظاهرة تنشيطية وترفيهية انطلقت اليوم بشاطئ العامرة بصفاقس، تتضمن عروضا موسيقية وورشات في الروبوتيك. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
21: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
24: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
26: تسمعوا التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
27: عد الموجتك وصيف معانا
28: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة

0: هذا يا صوت غسان صليبة بتحبيني ما بتحبيني. وصلنا حتى ل 47 دقيقة من الأغاني الحقيقة القديمة واللي رجعت حاليا من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك والانستغرام والريلز موجودين في الانستغرام. نحكيه على عالم الرياضة لكن السبور هذا متاعنا باش يكون ديكالي.
1: ديكالي.
0: وكما قلنا منه ليميسيون في سبور ديكالي باش نحكيه على الروينغ, نحكيه على عالم التجديف في الصيف, قمة التنافس والتحدي وين على سطح الماء. فصل الصيف يعتبر الوقت المثالي والذروة الحقيقية لرياضة التجديف في العالم الكل. الفترة هذه يوصلوا الرياضيين لقمة الجاهزية البدنية والذهنية بعد أشهر طويلة من التدريبات الصعيبة برشا والتصفيات باش يشاركوا في أكبر التظاهرات المائية اللي تتطلب قوة تحمل كبيرة وانسجام تام مع المياه والماء. عمره ما كان سهل. نحكيه على بطولة العالم للتجديف World Rowing Championships اللي هي بطولات مختلفة وهي الحدث الأبرز في آخر جويليا في أول أوت والأعرق في الأجندة بتاع الاتحاد الدولي للتجديف خارج نطاق الألعاب الأولمبية. نلقاو أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسوا على ألقاب عالمية في فئات متعددة. تقام برشا مسابقات مائية دولية مصممة بأعلى المعايير كما المسابقة الشهيرة اللي تصير في أمستردام في هولندا وغيرها من الميادين المعتمدة عالميا. علاش يتم اختيار البلدان هذه؟ البلدان نتاع البيبا البلدان المنخفضه وين تكون ظروف الرياح والماء مهيئه تماما للسباقات. نحكيه مثلا على هنلي رويال ريجاتا سباق هنلي الملكي. نحكيه على التقاليد والعراقه نتاع السباق هذايا. ما نجموش ننساو سباق هنلي الملكي اللي يصير سنويا في انجلترا على نهر التايمز مع بدايه الصيف. هو من اشهر الاحداث الرياضيه التقليديه في العالم ويجمع ما بين المنافسه الرياضيه عاليه المستوى والاجواء الاجتماعيه أنيقة. تصير الحقيقة ريسبسيون كبيرة برشا ويصير احتفال كبير برشا بالمسابقة هذه. السباق يعتمد على نظام خروج المغلوب المباشر. القوم زوز قوارب جذف واللي يخسر فيهم هو اللي يخرج اللي تصير تصفيات حتى في آخر الشوط. كيفاش تصير السباقات هذه وشنية أنواع الفئات متاحة؟ المنافسة في معظم البطولات الصيفية الرسمية تعتمد على قطع مسافة 2000 متر في أقصر وقت ممكن وهي مسابقة تطلب توزيع دقيق للمجهود البدني وللتنفس. نحكي والسينجل سكالز المسابقة الفردية اللي تركز بالكامل على مهارة وقوة مجذف واحد كهو اللي يقوم بالتجديف الروينغ اللي يطلب قوة بدنية ولياقة بدنية كبيرة برشا. نلقاو المسابقات الزوجية والرباعية وين يكون التوافق والانسجام الحركي ما بين المجموعات هو السر الحقيقي للسرعة. ونحكيه على السباق الثماني ايتس اللي يعتبر أسرع وأقوى سباق في البطولة ويكون فيه موجه للقارب يلقى في أقصى القارب باش يوجه المسار ويحث الرياضيين على ضبط الإيقاع. نحكي على تونس. تونس بلادنا العزيزة والغالية. الحضور التونسي والاهتمام بالرياضة هذه رياضة التجديف الروينغ في تونس الرياضة هذه قاعدة تخطو في خطوات ثابتة وعندنا رياضيين رفعوا الراية الوطنية في محافل أولمبية ودولية كما خديجة الكرمي كما محمد الطيب. ومتابعة البطولات الصيفية العالمية تعطينا فكرة واضحة على المستويات العالية وتلهم أجيال جديدة من الرياضيين في الشواطئ والبحيرات التونسية. نعم الرياضة هذه تصير في البحيرات كما قلنا خاطر فماش تيار كبير وفماش ريحة كبيرة برشا. فصل الصيف ديما يقعد فرصة استثنائية باش نتابعوا الرياضة هذه اللي تجمع بين القوة البدنية جمال الطبيعة والروح الرياضية العالية وتوري المناطق الحلوة في البلدان الكل. علاش لا نلقاو في تونس رياضات ومسابقات نتاع تجديف عالمية. مصينا مع الموسيقى نرجعوا بعد شوية الوجهة نتاعنا فوشانا في الفيستيفال.

شوية بشوية قاعدين نوصلوا لداخل الميسيون تاعنا الأخير. الوقت يتعدى فيسا معاكم مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية مستمعي إذاعة الشباب. نمشيو لآخر فقراتنا, فقرة الفيستيفال. الفيستيفال من 8 حتى 15 اوت 2026 نحكي على الدوره 35 لمهرجان فوشان الصيفي, وين يصير صيف المركب الرياضي متعدد الاختصاصات. نهار 8 اوت الافتتاح يكون معرض الزياره وسعر التذاكر 15 دينار. نهار 9 اوت عندكم موعد مع نغدو وسعر التذاكر 10000. ونهار 10 اوت 2026 تيمو تي في 5 دنانير وعرض موجه للاطفال. نوصل مع بعض نهار 11 اوت عرض سفيان الدهش ولد الطلياني سعر التذاكر 10000. نهار 2026 في إطار الدورة 35 مهرجان فوشان الصيفي عندكم موعد مع عبد الرحمن الشيخاوي 10000 للناس تحب تكون حاضرة. ياسين الصالحي يحضر في المهرجان نهار 14 أوت 2026 10 دنانير اللي يحب يحضر. ياسين الصالحي الحقيقة اللي عنده جمهور كبير برشا من السوشيال ميديا من مواقع التواصل الاجتماعي. عفاف سالم وأيمن غزال نهار 15 أوت 2026 أسعار التذاكر 10000 في مهرجان فوشان الصيفي. هو الحقيقة مهرجان محلي, مهرجان قريب من الناس اللي تسكن في فوشان والمناطق القريبة كما قلنا من 8 حتى 15 أوت 2026. حابين نحكيوا عليه اليوم في فقرة الفيستيفال اللي بها نختموا البرنامج متاعنا لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نشكركم برشا اللي سمعتونا على www.radionational.tn www.radiojeune.tn سمعتونا داخل وخارج تونس, سمعتونا زاد على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى لي فريكونس متاعنا. تحية كبيرة برشا ليكم مستمعينا الكل, تحية كبيرة للإكيب اللي كنا معاكم اليوم. صوت سامي نويس وصلكم من خلال حميد ورغي وهبي الواعر وليد الريفي محمد عنتول كريم المدمش كامل معاكم حتى ان شاء الله للنص الليل ولا الماضي ساعة كريم النص الليل للخمسة اليوم ان شاء الله ربي يعينك كريم. وكي تقعدوا ديما برونشي على موجات الإذاعة الوطنية وبرونشي على موجات إذاعة الشباب تلقاو فيها بعد شوية توب سبور وديديكاس سامي نويس. نقول لكم نتقابلوا على قريب في لبنان الكل.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد رياضة على موجاتنا. محمد عنتول في الكوتي تكنيك، أوثر البديو معاكم في العداد والتقديم. نبدأ بكرة القدم، واندارت اليوم في مقر جامعة كرة القدم سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اللي باش ينطلق نهار 22 و 23 أوت القادم. الجولة الأولى، البطل النادي الإفريقي ينزل ضيف على نجم متلوي، تقدم ساقط الدير الصاعد الحديث يستضيف شبيبة العمران، أما الحمام سوسة كذلك الاتحاد المنستيري، استاد يستقبل النادي صفاقس، الترجي النجم الساحلي، اتحاد بنقردان نادي حمام الأنفسية بمستقبل مرسى، ترجي رجيس، الأولمبي البيجي. نهاية مرحلة الذهاب شكون إن شاء الله نهار 3 جانفي، آخر جولة نهار 21 مارس السوبر بين الترجي ونادي الفريق نهار 30 أو 31 جانفي، ديربي العاصمة باش يكون في الجولة الثامنة، والسوبر سوبر الموسم قبل الماضي مبدئيا نهار 16 أوت بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي. إلى أخبار فرقنا التونسية، نجم المتلوي انتدب رسميا المدافعين أسامة الهيشري، أيوب تليلي وعزيز الغريسي، وسط الميدان محمد علي لوريمي وعبيد شابي، وزوز مهاجمين أحمد الباجي ونجد الدبابي. مباراة ودية في الوقت ذي، تقدم ساقيت الدير واجه أولمبيك أقبل جزائري، غدوة سياسة اتحاد كارتاج، نهار لحد شباب بلوزداد مع أولمبيك أقبل مباراة جزائرية 100%، نهار 5 أوت سياسة شباب بلوزداد، 7 أوت استاد أولمبيك أقبل، نهار 9 أوت استاد شباب بلوزداد. إلى الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات الإسكندرية المصرية، نقول ألف مبروك لفتيات المنتخب الوطني التونسي اللي انتصرنا اليوم من المنتخب المصري 3 أشواط مقابل 2، هو اللقب الرابع في تاريخنا. نذكر أنه منتخب الشبان كان أنهى في المركز الرابع. في كرة السلة، منتخبنا الوطني للأكابر موجود في تربص بالمونستير حتى 3 أوت، تربص بتبيعة تحذيري للنافذة الرابعة من تصفية كأس العالم قطر 2027، نافذة تقام في تونس من 27 حتى 30 أوت، نهار 27 نواجه مباراتنا الأولى منتخب الكافير، نهار 28 نلعب ضد الكاميرون، ونهار 30 ضد جنوب السودان. قائمة لاعبين موجودين في التربص، جوهر الجوادي، زياد شنوفي، محمد فارس العشي، فراس لحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين تومي، وصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال جزيري، فارس البغاني، مالك القصراوي، محمد صنديد، وبالحسن الشيحي. في كرة اليد، بطولة العالم صغريات رومانيا 2026 اليوم كانت انطلاقة مشاركتنا، وهزيمة كانت للمنتخب المصري أمام هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب المجري 40-29، مباراتنا الثانية غدوة ضد منتخب السويد، والمباراة الثالثة باش تكون ضد المنتخب الكندي. إلى الرياضات الفردية، وباش نحكيو جيدو، جمعية أشبال الرياضات الفردية بقلعة الأندلس، إشكال يهم اللاعب علاء الدين بن شلبي اللي ما صارتش دعوته للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أكثر تفاصيل وأسباب عدم هذه الدعوة ناخذوها مع رئيس الجمعية السيد أصفهان بالحاج مبارك. أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
1: أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: أكيد سي أصفهان، فما إشكالية تخص لاعب من لاعبي الجمعية
1: علاء الدين بن شلبي، واليوم معناتها في علاء الدين شلبي هو لاعب عنده نتائج معروفة، ميدالية متوسطية، بطل ألعاب إفريقية، بطل إفريقيا عدة مرات. اليوم بالحق حقيقة فما سؤال يطرح، شنو هو المعايير اللي يقع الاختيار عليها باش السيد معناتها يمثل تونس على المستوى الدولي، وقت اللي السيد هذا في وقت من الأوقات معناتها شرف الدراب التونسي ورفع الراية التونسية وربح معناتها أبطال عالميين وأبطال أولمبيين على غرار مانويل لامبورد اللي لحد الساعة دي ما ربحوا حتى عربي ولا إفريقي. اليوم برشا أسئلة تطرح،
0: هو في جاهزية يعني اللاعب حاضر قاعد يتدرب، ما عندوش إصابة، ما عنده حتى إشكال؟
1: هو اللي صار إنه في البطولة الإفريقية الأخرانية ما تمكنش معناتها من الظفر حتى ميدالية واكتفى بالمرتبة الخامسة، لكن والقضية بالحق اليوم معناتها شنو المعايير؟
0: دونك انت سؤالك للمدرب المنتخب،
1: سؤال المدرب المنتخب الوطني التونسي والمكتب الجامعي، شنو المعايير الحقيقية اللي خلتكم تستبعدوا بطل عد حياته كاملة معاكم، واليوم ما أنت يقع التخلي عليه تعالى انه ما عملش نتيجة على مستوى.
0: قديش عمره ال
1: 25 سنة؟
0: ما زال صغير.
1: لا هذا هو.
0: دونك سؤالك سي أصفهان للجامعة أو للمدرب الوطني أو المدير الفني والله بالتحديد؟
1: والله أنا سؤالي للهيكل الجامعي ككل، بالمكتب الجامعي بالإطار الفني بالمدرب المنتخب الوطني التونسي، اللي يراهم بحقيقة المنتخب الوطني هو مش تونس الكل، والرياض يقضي عمره كامل يخدم في الرياضة التونسية، من حقه يلقى العدل والوضوح وتكافؤ الفرص وصلاح المنظومة يخدم مصلحة تونس بل أي شخص. معناتها اليوم إذا كان احنا إنسان معناتها عمل معناتها كارير مع المنتخب، وش اليوم معناتها حتى من غير حتى ما عيطولو ما يسألوه علاش وكيفاش، لا ما هبطناكش فهمت، ما تمشي تلعب ما يضحك شيء، معناتها يجوز حتى في السيستم هاكا معنا موجود في السيستم، وحتى واحد ما
0: طاح
1: حتى ما
0: تفسير. سي أصفهان أنا مانيش باش نكون يعني مانيش من أهل اختصاص، مانيش مدير فني، مانيش مدرب نتاع لعب، ما فمش دي شوا دي كريتير الأفضل، ماك تعرف أنت أنا بون نفهم شوية ألعاب قوى، اللي يحقق مينيما هو يكون الأفضل، ما نعرفش أنا في الجيدو كيفاش يكون الترتيبات باش يكون يكونوا الأفضل موجودين في أي إشيونس سواء قارية أو عالمية.
1: هو الأكيد إنه الكلام اللي تحكيه كله صحيح، لكن السيد هذا في آخر نسخة من بطولة العرب البحر المتوسط حصل على دوزيام بلاس، معناتها التعثر الوحيد اللي صار في البطولة الأخيرة، معناتها
0: إيه معناها لأي لاعب في أي مجال ينجم يمر بفترات دي وديبا ليسونسيال إنه يتدرب.
1: أكيد وقت اللي اللاعب يتقيم بعد تقول في كل بطولة، المدرب والمسؤول لازم يتقيم جد، إذا النتائج ثابت المسؤولية يتحملها الجميع، مش اللاعب وحده معناتها لا أنت سيبه وأنت راك غلط، فما نجمو احنا رانا لا معنا حتى مسؤولية، العكس معناتها الناس كلنا نتحملوا المسؤولية.
0: وفي الجمعية نتاعكم المدرب نتاعو يعني ساتيسفي بالعمل نتاعو، قال أنه قادر يقدم حاجة في دورة الألعاب الفارطة، قلت كان مركز ثاني، المدرب أكيد اللي باشروا أكثر حتى من المدرب المنتخب.
1: هو مادام معناتها موجود على مستوى المنتخب الوطني، معناتها ديما العلاقه باش تكون اكثر مع المنتخب مع المدرب المنتخب الوطني. يبقى التنسيق ما بين اللاعب والمدرب نتاعو على مستوى الجمعيه، يبقى معناتها بدرجه اقل، لكن معناتها التدريبات والتحضيرات كل تكون على مستوى وطني، على خاطر هو معناتها لاعب من النخبه، معناتها التحضيرات نتاعو الكل والجاهزيه نتاعو الكل هذه الناس اللي قيموها كان معناتها الدار الفنيه.
0: صوت كوسول ان شاء الله سي أصفهان بالحاج مبارك، ما نعرفش مأخر ولا مازال وقت للراتراباج اذا كان المدرب الوطني يسمع ولا المدير الفني، على كل صوت كوسول، وانت اكيد قريب للاعب ويعرفوا تاريخه كما قلت انت، مش جديد على المنتخب الوطني التونسي، كان فما امكانيه ويعيطوا له بوركوا با اذا كان ينجم يرفع الرايه التونسيه ويقدم الاضافه مع المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك سي أصفهان بالحاج مبارك رئيس جمعيه. عندك إضافة فقط؟
1: احنا ما نطلبوش لا امتيازات لحتى واحد، نطلب منظومة عادلة شفافة فيها محاسبة وفيها نفس الفرص لكل رياضي، الهدف الوحيد انه الجود التونسي يرجع المكان اللي يستحق، ما طالبين لا مناصب، لنا طالبين حتى شيء، طالبين انه الجود التونسي يرجع المكان اللي كان عليه، والناس كل زادة تقايل مش كنا اللعب فقط.
0: خاصة الجيدو جابلنا أبطال تونس وأبطال عالمي. يعطيك الصحة، شكرا لك سي أصفهان بالحاج مبارك رئيس جمعية أشبال الرياضة الفردية بقلعة لندلوس. أختم بوديات في العالم، عديد الفرق الأوروبية قاعدة تحضر الموسم الجديد، بار ليفركوزن فاز أمام جانك البلجيكي العشية اليوم 4-0، هوفنهايم كان فاز على هوشتن كيل الألماني 3-1، راسينغ سانتاندير انهزم امام اتلتيكو بلباو 2-0، فورست جرين كان تعادل مع بريستول سيتي، زوز فرق انجليزيه من الدرجه الثانيه 0-0، ريال بيتيس فاز امام ليون الفرنسي 0-1، بيرلي فريق المجبري يواجه في الليل اسبانيول، ايبسويتش تاون يواجه اساسونا، واتلتيكو مدريد مع خيتا. في نهايه اخبارنا اكيد المواعيد مازالت متواصله في ديديكاس على موجات اذاعه شباب بعد شويه مع بشير خلف الله، نتلاقاو ان شاء الله.
2: توب سبور على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

ثمانية 13 دقيقة. مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وفي إذاعة الشباب أينما كنتم من طول 9:30 كالعادة. موعدكم مع ديديكاس، أنتم تختاروا وإحنا نسمعوكم، ساعات حتى ما تختاروش نسمعوكم كيف كيف، مع محمد عنتول معنا في الإخراج. تحية لكم الكل، إسلام معنا في التنسيق، تاخذ تليفوناتكم تكلمونا كالعادة على 71 844 411، تكلمونا على 71 844 411. مثالش نعود، برشا ساعات بتاتر ما يسمعوش الرقم، ما نزربوش، مثالش 71 844 411، في انتظار تليفوناتكم، في انتظار أغانيكم، في انتظار شنو اللي ديديكاس اللي تحبوا تعملوهم. كما قلت من توا حتىش للتسعة ونص، إذاعة الشباب مفتوحة على اقتراحاتكم كامل أيام الأسبوع في الشبكة الصيفية، كل يوم 7 لـ7 عنا ديديكاس في نفس التوقيت من 8 لـ9:30 مع مختلف أعضاء الفريق. تحية اليوم الكل زملاء المقدمين، مقدمي البرامج اللي يمنولكم في الديديكاس وفي بقية البرامج. احنا برشا موزيكا عنا ان شاء الله، في انتظار ان بعد نشرة وبعد موجز الأخبار نتعدوا للتليفونات، نستقبلوا تليفوناتكم. روف ماهر باش نبداو معاه حصتنا اليوم، بعده ديستينكت وايضا نوردو زي الخطاف وخطافة، الكل مخذيهم الخطافة الجذر هذا اختارهونا اليوم محمد عنتول مخرج البرنامج. تحيي لكم الكل، قدموا معنا بشير خلف الله معاكم في حصتكم، حصة الديديكاس في سهرية خفيفة نظيفة ان شاء الله. وبعد عيش الموسيقى مع ذكريات بن حمادة مباشرة له بطلنا به، صلح مع أميرة زيدي. هي أميرة، مرحبا أميرة، ذكريات مشيت في ترتيحة سيرتين مون، دونك تجي وحدنا أميرة الزيدي، تحية لها سيرتين مون، راي في الثنية أميرة، تو بعد شوية تجي وحدنا. وقعدوا معنا معاكم بشير في الديديكاس، خطافة روف مير، بعدو نسمعوا ديستينك ياما.

نوردو فيت رامي جمال زي الخطاف. توصلنا ل 28 دقيقة 26 دقيقة بعد لحظات. مش خليكم بعد شوية مع موجز الأخبار وإحنا راجعين مكملين في الديديكاس بتاعنا. ذكر تكلمونا على 71 844 411 إسلام في استقبال تليفوناتكم ونكونوا معاكم إن شاء الله مباشرة بعد موجز الأخبار. ناخذوا الديديكاس بتاعكم إذا كان عندكم عيد عيد زواج أي فرحة احنا نشارككم فيها وتخليوا بالطبيعة الميساج اللي تحبوا توصلوا تعديوا معنا في اللونتين اذا كان بيانصير تحبوا تعديوا معنا في اللونتين وتسمعوا اصواتكم لعامة الشعب. محمد السيوي مرحبا نورتنا بعد لحظات في موجز الاخبار واحنا مواصلين معاكم في ديديكاس حتى 9:30.

0: حياه شباب عدل موجتك تسمع صوتك. موجز الاخبار
1: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزر تحتفل بتحصلها على شهادتي الجودة العالميتين إيزو 9001 وإيزو 21001، وتكرم نخبة من خريجيها من المهندسين دفعة 2026 والطلبة المتفوقين خلال السنة الجامعية 2025-2026. في الرياضة، لاعبة كرة الطاولة آلاء السعيدي تنجح في اعتلاء منصة التتويج بعد فوزها اليوم بالعاصمة الغانية أكرا في نهائي كأس إفريقيا للشباب لفئة أقل من 15 سنة على اللاعبة الأوغندية باسينوس أنيانغو بنتيجة 3-0. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. دوليا، الخارجية الإيرانية تفيد بأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدة أن المحادثات الجارية بين طهران و مسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات وناقلات. الخارجية الأمريكية قالت أن العقوبات تدعم جهود فرض الحصار على إيران. ووكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: رجعنا معاكم في الديديكاس. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا وفي اذاعه الشباب اللي تابعوا فينا كل عاده كما كل يوم في التوقيت هذا حتىش للتسعة ونص. برنامج الديديكاس اللي يفتح الميكرو لكل الاوفياء بتاع الاذاعه، ايضا لكل مستمعين الاذاعه اللي عنده ميساج يحبوا يوصلوه، اللي عنده عيد ميلاد، اللي عنده عرس، اللي عنده عيد، اللي عنده مباركه يعدها معنا في برنامجنا، برنامج الديديكاس. شو ما تختاروا واحنا نعديه كما قلت مع محمد عنطول. والله ساعات حتى ما تختاروش رانا نعديه كل الاذواق للناس الكل لكل مستمعين. اول تليفون اليوم باش نمشيوا لمنزل بوزيان كيكا لي به تو يقول لنا مستير مع منتصر من المستير معانا في المباشر. منتصر اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا اخويا بالله، قد نحبك نقول لك
0: منتصر تنجمش تتعدل هكا تبدل البلاصه، تعدل فقط البلاصه خاطر الريزو خايب، مانيش نسمع فيك مليح.
1: الو
0: وي سي منتصر تسمع فينا؟
1: هكا واصل الريزو 5 على 5.
0: واصل 5 على 5 سي منتصر، مرحبا بيك، لاباس عليك.
1: تحية لك انت وتحية الاخت
0: ربي فضلك، مرحبا بيك.
1: حبيكم انتم وكيف
0: عايش؟ باقي الشيء، باقي الصوت خايب يا سي منتصر، نعرف شنو الاشكالية اليوم. مستان الصوت يبدأ واضح ما شاء الله، اليوم فما خلل فني. محمد عندول قال لك شكون قال لك يحب يخرج البر؟ ها دبر عليك مخرج البرنامج، قال لك اخرج البر يخرج فيك من الدار.
1: اي
0: مرحبا سي منتصر، اخرج خويا سمعناك السويد، خاطر كيف بعدك انت باش نمشيو نبدلوا الموجه ونبدلوا الجهه. مازالوا عندنا مستمعين يستناو في التليفون، خلينا ناخذوا الديديكاس نتاعهم واغانيهم ونسمعوهم ونسمعوا الاجواء في كل انحاء الجمهوريه. يا سي منتصر الديديكاس نتاعك ان شاء الله لشكون؟
1: بالله يحب اقدم ديديكاس لكنت والمخرجين اللي معاك،
0: ربي يبارك لك،
1: وديديكاس خاصه لكافه عائلتي وعمتي تسمع فيا، وعرس ولد عمي يحب اقدم ديديكاس جمعه.
0: شو اسمه ولد عمك منتصر؟
1: والله اسمه ياسين محمد قبل ديديكاس الجمعة الدير
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصل بالسلم وربي يتمم، تحيه ليه وان شاء الله نفرحوا له ايضا في عرسه الجمعه الجايه. وكعاود تكلمنا نعديو الاغنيه ان شاء الله. سي ياسين اليوم شنو هي الاغنيه اللي اخترتها منتصر؟
1: حتى بدا ربي اخترت زوج اغنيات لو بعد اذنك وكان يكفى الوقت عدي ليش الزوج.
0: انت اعطيني واحده تو، اذا كان كفى الوقت نعديو لك الثانيه. شنو هي الاغنيه اللي تحب تعديها تو؟ شيرين اللجمي
1: امتع في شيت العرس نجاح، نحب نعرس ونعمش عرس
0: باهي هذيك تو نرجعوا لها. تو عنا شيرين اللجمي،
1: اي شيرين اللجمي هذيك نحب
0: قلبي يدق
1: هي لا بتاع الشاه بتاع شيرين اللجمي،
0: الشاه شيرين اللجمي، الشاه باهي تو نرجعوا شيرين. اما شو واش معناها قلبي يدق فما قلب ما يدقش؟ اوكي والله يا ربي هذه شيرين، ربي هذا في العنوان. تحيه لها بتبيع نفادلكم عاشرين اللجمي اللي قاعده تقدم في بانوبلي بتاع غنيات حلوين برشا في الاونه الاخيره. قلبي دق تنسمعوا بعد شويه الشه لشيرين اللجمي مع سي منتصر. ديديكاس ليك وديديكاس الكل حبي، يعطيك صحه منتصر. كنت معنا من المسير، شو قعدوا مع تليفون اخر محمد دابش، نمشيو منزل بوزيان مع معمر هكاكا. معمر معانا في المباشر، معمر مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مساء المحبه، مساء الموده، مساء الفرح الدائم، اهديكم باقه من الورود الفواحه ممزوجه برائحه العطر والفل والريحان والياسمين لك اخي العزيز ولكل المستمعين.
0: ما شاء الله يعطيك الصحه سي معمر، ربي فضلك خويا، شنو احوالك؟ لاباس توحشنا.
2: عايشك الحمد لله يا ربي، من منطقه ريفيه هادئه فيها نسيم عليل جدا جدا جدا.
0: تعدينا كل ايامات نتاع السخانه ونتاع الشهيلي والقايله في الليل
2: نحن في الريف هنا، تخرج السرير لبرا الهواء لبس الحمد لله لبس
0: وتتنفس اكسجين باهي نقي هواء نظيف.
2: مش كيف المدينه كيف الريف خويا.
0: بالطبيعة بالطبيعة تتغير الامور. صحه عليكم، انا هذه بالحق نحسدك فيها، صحه عليكم. وان شاء الله ديما شيخين عاملين جو عاملين كيف في الريف في الاصاله وبالاجواء الريفيه هذيك اللي كل واحد يحب يعيشها. هو ساعه ساعه وقت اللي يكسر الضغط نتاع المدينه ماذا به واحد باش يعمل ديكونيكسيون يخرج ويمشي يتفرهد كما قلت انت بينه وبين الطبيعه.
2: احلى منها ما فماش عيشة الريف.
0: والحمد لله والحمد لله.
2: خويا باش نقول كلمتين على اذاعه الشباب.
0: قول لي سي معمر تفضل.
2: اذاعه الشباب هذايا بدون مجامله وبدون رمي ومرود، لا اجامل ولا اعادي، اذاعه الشباب تبقى الاكثر امتيازا والاكثر اقناعا والاكثر ابداعا والاكثر اشعاعا في تونس في تونس في تونس.
0: الحمد لله تيك صح.
2: الحمد لله عايشك. باهي خويا الغالي هنا نحب نهدي اغنيه تفضل شاكر صحات الشوق من نومك. نهداها صديقي العزيز مبروك بن سعيد من حزوة. واختي الغالية حياة الطبابي وشلبية زهو ورؤى وميار من الرقاب. وصديقي واخويا العزيز خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي. ونهديها لكل المستمعين والمستمعات واللي نسيتوا يسامحني، لكل المستمعين والمستمعات.
0: وصلت اكيد وصلت. معمر يعطيك صحة، الف تحية ليك، يعطيك صحة على حضورك المتميز ديما معانا واستماعك المتواصل والوفي لإذاعة الشباب. مشكور كيفك كيف بقية السادة المستمعين. نبداو مع شيرين اللجمي من اختيار منتصر وبعد نمشيو مع صحاك شو اختيار معمر. مواصلين في استقبال تليفوناتكم، كلمونا على 71 844 411 71 844 411. شيرين اللجمي

رجعنا معكم رغم علامة، وصلنا حتىش للثمانية وستة وخمسين دقيقة. يا ريت غناية من الزمن الجميل رغم علامة اللي ماهوش مبرمج في المهرجانات في تونس الصيفة هذه، صيفة 2026، لكن أكيد باش يكون موجود في تونس وحاضر في بعض السهرات الخاصة. ورغم علامة واحد من معشوق الجماهير التونسية كيف وكيف عديد الفنانين الأخرين. بعد شوي باش نسمعوا نصيف زيتون، وما زلنا في انتظار واستقبال تليفوناتكم على 71 844 411 71 844 441 411. إذا كنت تحبوا تعملوا أي ديديكاس، إذا كنت تحبوا تقدموا أي تحية، عليكم بالرقم ذا، أنتم تختاروا وإحنا نعديوا الغنيات والديديكاس مع بعضهم على مجلعة الشباب. مواصلين معاكم صيف ساعة أخرى إن شاء الله حتىش للتسعة ونص في برنامجنا ديديكاس. وقعدوا معنا نسمعوا نصيف زيتون وراجعين إن شاء الله مع بقية التليفونات.

رجعنا معاكم في الديديكاس. كنا نسمع في تيك تيك تيك تيك هذو الاغنيات حلوين كفا ساعة ساعة يخرج تيوب يعمل ضجة تيك تيك تيك تيك. يا أميرة الزايدة هاي بحذينا بعد شوية يجيكم في عيش الموسيقى عجبتها الغنية. محمد عنطول نذكركم معنا في الإخراج. احنا نكملوا بعد شوية مع التسعة ونص. نحب نقدم تحية كبيرة ونقول ألف ألف مبروك حفل الزواج زفاف البارح محمد أمين مونجلجي وآية صنديد. تحية ليهم اللي عملوا عرسهم البارح وشيخ وعملوا سهرية حلوة برشا ملمومين بعائلاتهم وأصحابهم والناس اللي جات وفرحت لهم. نقول لهم ألف ألف مبروك. تتويج قصة حب كبيرة بين الشابين هذوما ب حفل الزفاف. احنا في الاثناء مازلنا مواصلين معاكم في الديديكاس متاعنا. تكلمونا على 71-844-411 على 71-844-411. مواصلين معاكم ان شاء الله حتىش للتسعة ونص. طقس ممتاز اليوم. ما نذكر التحية للناس, التحية للناس اللي خارجة, التحية للناس اللي قاعدة في كرهبة ماشيين يحوسوا ماشيين بشيخرجوا يتفردوا مع الصغيرات. نقول لكم راو الطقس ممتاز جدا, تنجموا تمشيوا وتحوسوا تشيخوا في اي مكان في الجمهورية. درجة الحرارة باش تكون ممتازة جدا حسب اخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة اليوم في الليل باش تتراوح بين 25-29 درجة وتكون بين 20-23 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط, توصل 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. شنو تعليلة ذي تعلل مازلنا ما كملناش هذه تعليلة بتاع عرس قبيلة. لا ما شاء الله ما شاء الله

زياد غارسة تلمت الحباب. ريت التعليلة بعد دقيقة ونص أمير. جينيريك البرنامج إن شاء الله بعد الأخبار. تلمت الحباب، تحية للحباب الكل، تحية لو في إذاعة الشباب اللي تبعوا معنا في الديديكاس، وتحية لكل الأعراس، لكوب للكل اللي بش عرسوا، اللي عندهم حفلات زفاف نجموا يكلمونا ويحبوا يتعداوا معنا في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل، نفرحوا معاكم وعائلاتكم تفرح معاكم أيضا معنا على موجة إذاعة الشباب. خليكم هنا مع كينجي جيراك، كولور خيتانو، كولور جيتانو، ما نعرفش كيفاش ينطقها كينجي جيراك. نسمعوها أيضا بعد الشامي دكتور.

التسعة وخمسة وعشرين دقيقة وصلنا نهاية حصتنا اليوم من برنامج ديديكاست. تحية لكم لكل مستمعينا وين ما كنتوا، تحية لكل مستمعين اللي شاركوا معنا في برنامجنا. سمعنا برشا موسيقى حلو، ما زالت الموسيقى متواصلة مع أميرة الزيدي بعد شوية في عيش الموسيقى مباشرة بعد موجز الأخبار. تحية كبيرة مني لكم بشير خلف الله، محمد عنطول أيضا كان معنا في الإخراج، إسلام كانت في استقبال تليفوناتكم. نخليكم مع فترة جديدة إن شاء الله وحصة جديدة من الموسيقى، ونختم أيضا نحن بالموسيقى. لطفي بوشناق ريتك ما نعرف وين، قلكم إلى اللقاء، صباح الخير.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار، 9:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم منتجات بيداغوجية مواجهة للأطفال، دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. في الرياضة، تتويج المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئات ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة، أثر الفوز في الدور النهائي على نظيره المصري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 أشواط لشوطين. استقرار معدل التضخم عند 5.3% خلال شهر جوان 2026، مستفيدا من تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2% مقابل 13.2% في الشهر السابق وفق البنك المركزي. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال لقاء اليوم بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، يؤكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الأفريقي المشترك، مشددا على أهمية دعم المؤسسات الأفريقية التي تحتضن تونس مقراتها بما يكرس دورها القارية ويعزز إشعاعها. هذا ونقل الوزير خلال اللقاء الذي انعقد على هامش مشاركة في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، نقل تحياتي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وفق تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن مضيق هرمز ممر دولي، والحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيه وفق تعبيرها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2 للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا،
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: سلامتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب في سهره جديده من عيش الموسيقى. اليوم بصفه استثنائيه معكم اميره زيدي في الاعداد والتقديم، في تعويض لزميلتي ذكريات بن حميده اللي ان شاء الله ترجع لكم قريبا بعد الكونجي باش تعيش معكم الموسيقى وتعيشكم اجواء الاغاني الجديده والالبومات الجديده. سينو اليوم راه باش نقعدوا محافظين على نفس الفقرات من ستار ليست الترند ميوزك النيوز ويك في الاشباك البوم. اليوم باش نرجعوا الألبوم بعد على البال الفضل شاكر، ألبوم خرج سنة 2010، كل أغاني الألبوم لقات سكسي في وقتها وتغنيت وقتها على ركح المسرح الأثري بقرطاج في حفلة كان قدمها مشتركة هو وشيرين عبد الوهاب. سينو فقرة النيوز ويك فيها برشا أخبار تهم الفنانين الترند ميوزك، برشا أغاني سينجل فيهم اللي خرجوا اليوم باش نبدأ بهم بعد شوية. حسيتنا كما غنيت شبهي بالملي لطيفة العرفاوي خرجت اليوم وتشافت برشا على اليوتيوب، وفما ديو جديد يظهر لي بعد الديو اللي عملوا عمرو دياب هو بنته سنة الفارطة بغنية خطفوني. أحمد سعد دخل بنته للغناء جودي معاه في غنية كده كده تغني اسبانيش، تغني بالإسبانية في الغنية هذية اللي خرجت زادة اليوم تو نسموها بعد شوية. سينو أولى الفقرات اللي متعودين بها هي فقرة ستار ليست. اليوم اخترنا لكم زوز قائمات، القائمة الأولى فيها ثلاثة فنانين وثلاثة أغاني نتصور برشا فيكم عندهم هكا نوستالجي معاهم كيما إيهاب توفيق الأيام الحلوة، محمد فؤاد فكرك يا ناسيني، وشيرين عبد الوهاب يا ليل.
1: ستار

افونغو على القائمه الاولى اللي تنجموا تختاروها هذه اغنيات الليست الاولانيه. الليست الثانيه راهو ما تقلش اهميه، فيها سلطان الطرب جورج وسوف، قلب العاشق دليلو، زاده سميره سعيد لا ديفا في باش تقلك ساعات، والسوبر ستار رغب علامه قلب عشقها. ستار ليست

على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجموا تختاروا القائمة الأولى ولا القائمة الثانية باش تسمعوها اليوم في الموسيقى وعيش الموسيقى. سي نو توا كما قلنا باش نقعدوا مع جديد الأغاني سينجل اللي خرجوا اليوم. غنية أحمد سعد وجودي بنته غنية كده كده لطيفة العرفاوي شبهي بالملي مع وليد سعد الملحن وليد سعد. ترجع شوية لنجاحاتها مع حبيبي ما تروحش بعيد في نفس الجو في نفس المود باش نسمعوها. وتوليد زادة من جديد وقريئة قوي وباسكال مشعلاني اللي غابت سنوات على الساحة الفنية ترجع بكيفك اليوم. أغنية عندها أسبوع قاعدة ترجع بها باسكال مشعلاني لنجاحاتها اللي عاشتها ممكن في فترة التسعينات اللي تفكرها مليح وفي فترة الألفينات. 71-844-411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال تنجموا تتفاعلوا من خلال صفحتنا في عيش الموسيقى. اليوم معكم أميرة زيدي ومحمد عنتول حتى الماضي ساعة.

0: كيفك اليوم باسكال مشعلني غنيه نتاع العوده باسكال مشعلني اللي رجعنا نشوفوها على الريزو سوسيو مع الحوارات اللي قاعده تجري فيها مؤخرا بعد غياب سنوات على الغناء رجعت اليوم بكيفك اليوم وعندها جمعه الاغنيه هديه وقاعده تحتل مراكز متقدمه بالنسبه للاغاني العربيه احنا في عيش الموسيقى باش نسمعكم بيان سور الكيبوب موجوده فقط الكيبوب والاغنيه الكورية تريند ميوزيك نيوز ويك وفلاش باك ألبوم اليوم كما قلنا للي فاتوا الاستماع باش نرجعوا الألبوم بعد البال الفضل شاكر ألبوم اللي نجح به سنة 2010 كنت فاكروا فيه غنية جوا الروح هو وإليسا لكن انتو ما تحبوا تسمعوها نسمعوكم منها ومن غنية وافترقنا حخلي بالي من نفسي بفكر بساعات برشا أغاني اللي مازالوا مسموعين طوال الفنان فضل شاكر من الألبوم هذي هذيك علاش اليوم اخترناه في فلاش باك ألبوم باش نواصلوا مع تريند ميوزك وتريند ميوزك الجمعة هذية بون الفترة هذية بالذات برشا أغاني سينجل وبرشا ألبومات منها ألبوم الهضبة ألبوم عمرو دياب الجديد حبيتك عمرو دياب كل ما يخرج غنية وإلا ألبوم إلا ويلقى معناتها سكسي كبير خاصة في مصر اللي يستنيوه ديما جمهوره يستنيو أحدث أعماله الفنية ألبوم حبيتك يضم 12 غنية فيها لولا البنات الألوان غنية قتلك حبيتك غياب وفرق أنا معاك المفضل وانت جنبي بحاول 12 بالليل سلامك كبير وتأخر عتبنا الغنية اللي ملي خرجت قاعدة تلقى في مقارنات ما بين أداء وهو أداء شيرين على خاطر الملحن عمرو مصطفى الملحن والمغني عمرو مصطفى بون عنده مدة ما عادش يغني ويخرج ألبومات واختار أنه يلحن الفنانين أخرين كهو الغنية هذي عطاها لشيرين وسمعناها غنية تتأخر عتبنا بطريقة شيرين عبد الوهاب واليوم نلقاوها ضمن الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب اخترت لكم ثلاثة غنيات من الألبوم هذي باش نسمعهم لكم فما زوز غنيات في الريتم الريتم الشبابي اللي ياسر مقرون به عمرو دياب ويحرص انه يخرج ويصور منه كليبات سورتو في الصيفه اغنيه لولا البنات والالوان ومن بعد نخليكم انتم تسمعوا تاخر عتبنا وتحكموا ما بين نسخه عمرو دياب واللي سمع النسخه نتاع شيرين عبد الوهاب
1: ترند ميوزك

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: عيش الموسيقى.

احنا تأخر عتبنا من الألبوم الجديد للهضبة عمرو الذيب. حبيتك الألبوم اللي ضم 12 أغنية من بينهم الأغنية هذية تأخر عتبنا اللي سمعناها بصوت شيرين عبد الوهاب من ألحان المغني والملحن عمرو مصطفى، وبرشا عملوا مقارنات ما بين أداء شيرين وما بين أداء عمرو الذيب. نخليكم تسمعوا اكستري بصوت شيرين ونرجع لكم في عيش الموسيقى.

0: زهر عتبنا اكستريم صوتي عبد الوهاب ونلقاها في الالبوم الغنية هذه هذا بعمر الذيب. كل واحد الروح نتاعو شيرين غنيتها باحساسها بجو شيرين عبد الوهاب وعمر الذيب بالسلاسه في الاداء والطبع نتاعو زاد سمعني هذا من الالبوم اللي اكتشفنا منه اليوم ثلاثه اغنيات مازالوا البومات اخرى جديده باش نخليكم تكتشفوا منهم اغاني سي سور بديتوا تسمعوا في البوم اليسا زاد اللي خرج هو البوم عمر الذيب في نفس الوقت اليسا باش تكون السنه موجوده في كتاج زاد وجمهورها يستنى فيها بكثافه باش نسمعكم بعد شويه ثلاثه اغاني من الالبوم البوم لعبه الايام اغنيه الالبوم من النظره الاولى ونظرات برشا نظرات في الالبوم برشا اغاني خرجوا على طريقه السينجل والا معناتها في فتره سابقه وكان من المفروض معناتها الالبوم يخرج سابقا لكن لاشكاليات فنيه مع شركه روتانا تاجلوا الاغنيات وتاجل الالبوم واليوم يشوفوا النور ضمن البوم كامل البوم لعبه الايام. زاد تامر عاشور في نفس الفتره قبل بنهارين من عمرو ذيب هذيك علاش الالبوم ما خذاش صدى كبير خاطر في مصر الهضبة عمرو ذيب ديما يجلب الانتباه اكثر اما تامر عاشور خرج البوم وفي فيه العادات والموسيقى اللي قدمها الاغنيه الرومانسيه الكلاسيك اللي غناها واللي لحنها زاده بخلاف اغنيه تسلم اللي بدا بها وبتعرف بها تامر عاشور ديما اغانيه تكون هكا حزينه شويه رومانسيه وحتى الالحان نتاعو الفنانين كيما شيرين وانغام وبرشا ديما في ستيل هكا كلاسيكي معين. نلقاو البوم مرايه الحب باش نسمعوا منه اغنيه الالبوم متلخبطه احوالي وشفتيني هذوما ثلاثه اغنيات مبرمجينهم في اكتشاف البوم تامر عاشور لليله في عيش الموسيقى سينون جديد جديد معكم بعد شويه. اما قبل نعاود نفكركم بالستار ليست فقره ستار ليست وعلى الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجموا تختاروا كان تحبوا تسمعوا القائمه الاولى اللي فيها ايهاب توفيق الايام الحلوه محمد فؤاد فكرك يا ناسيني والا شيرين عبد الوهاب يا ليل
1: ستار ليست

سبيسياليست الثاني راهو ما تقلش أهمية وقت نسمعوا الأسامي اللي فيها جورج وسوف، سميرة سعيد وراغب علامة أفونغو على الغنيات اللي تنجموا تختاروهم إذا تحبوا تسموهم في آخر حصتنا لليوم من عيش الموسيقى.

حلوة الحقيقة. راهو بين الليستة الأولى والليستة الثانية. محمد عنتولي يختار الليستة الأولى من توا. أنتم كان تحبوا تعدلوا الكفة، تحبوا تسمعوا الغنيات هذوما والأصوات هذيا، تنجموا تتفاعلوا معنا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وتنجموا تخليوا ديديكاز زادة، تنجموا تقترحوا أغنية تحبوا تسموها منوني حتى الماضي ساعة. باش نرجعوا للجديد، للموسيقى الجديدة. النجمة الذهبية نوال الزغبي بعد ما كانت في تونس خرجت أغنية جديدة، أغنية كيوت نسموها توت سويت. باش نسموا جديد شاكيرا، ومن بعد نورا فتحي وجيسون ديرولو.

احلى الموسيقى في عيش الموسيقى الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها دافيد جيتات. وصلنا ل 10 26 دقيقه شويه خير، ما باش يكون مع اخر نشراتنا الاخباريه المفصله محمد سي باش يكون حاضر معاكم. سينو احنا تو نقترح عليكم اغنيه من جديد زاد 2026، ما عنديش برشا من اللي خرجت اغنيه تحسين الجسمي ايه اللذيذه بالمصري. حسين الجسمي ديما يعمل جو بالاغاني نتاعو المصريه. سينو تقعدوا معنا في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة، مازال عنا برشا اكتشافات الألبومات أغاني جديدة القديمة الكيبوب الأغنية الكورية وفلاش باك ألبوم. اليوم اخترنا فضل شاكر ألبوم بعد عالبال، ومازال عندكم الوقت باش تختاروا أغنية ما بين أغاني الزوز قيمات على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. قدوا معنا معكم أميرة ومحمد عنتول حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى.

0: الشباب من تونس.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمع طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها، وزارة الأسرة تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. ذو وذوات طيف التوحد يشاركون بداية من يوم غد في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. وبحسب توقعات الرصد الجوي، خريف 2026 مرشح ليكون أشد حرارة من المعتاد مع أمطار تفوق المعدلات بقليل. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي غدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة RS الممول من الاتحاد الأوروبي. الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي، وفق الدكتورة في علوم البيئة والمشرفة على التكوين والتشغيلية في مشروع RS سرور مزحمة.
7: مشروع RS خدم على إعداد إطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. مرجع هذا يتويك متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيام الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية، وباش تكون عندنا فيرسيون فينال للريفيرونسيال هذا. احنا توا لابيل بروجي هذا باش يتم طرحه بنهار 31 جويليا، باش يتم تقديمه في الملتقى اللي باش يصير غدوة. الميزة نتاعو إنه يشجع على العمل الجماعي.
6: ويتضمن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر 6 أولويات رئيسية وفق خصوصية كل مؤسسة جامعية. سرور مزحمة توضح.
7: طرح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصيتها والإمكانيات. هو فيه بالأساس 6 محاور: الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الحرم الجامعي، والمحور السادس اللي هو النقل المستدام، باش نمولوا مشاريع خضراء قدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. المشاريع هذه اللي باش تمولها أغايس هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الغفيرانسيال هذية، باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات تكون ملموسة. المشاريع هذية ولا بيلا بروجي جاي باش يفسر ولا باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذية. كل مشروع نجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800 ألف دينار.
6: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط وأجل المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكة الإنترنت. ينطلق 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك في مسار تكوين المتخصص يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار برنامج تام بلوس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأفاد بلاغ صادر اليوم عن السفارة الألمانية بتونس بأن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحتساب البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي البناء والخدمات بما يعزز جاهزيتهم لفرص العمل المستقبلية في تونس وألمانيا. تنطلق غدا فعاليات المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات لتتواصل أشغاله إلى الرابع من أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. ومن مميزات هذه التظاهرة هو مشاركة ذوي وذوات طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس نزار العوسشي:
8: تجربة أعتبرها رائدة في مؤسسة شباب في تونس. التجربة انطلقت من دار شباب حي التحرير لتركيز نادي لأطفال ويافعين والشباب من ذوي طيف التوحد اللي عندهم نشاط على مدار السنة في دار شباب حي التحرير، وسيتوج إن شاء الله بهذا المصيف الدامج اللي ميزته كونوا المشاركين فيه يكونوا مناصفة من شباب من ذوات وذوي طيف التوحد والشباب أسوياء يكونوا مع بعضهم مدة هذا المصيف بغاية إدماج الشباب والأطفال من ذوي طيف التوحد. المصيف فيه الحقيقة برنامج خصوصي وفيه إطارات مختصة في التأطير. المصيف فيه عديد الأنشطة يرتكز أساسا على النشاط الترفيهي، لكن فيه كذلك أنشطة نهدف منها إلى دمج شباب ذوي طيف التوحد في محيطهم الاجتماعي.
6: في الشأن الثقافي وتحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد، تنطلق اليوم فعالية الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي لتتواصل إلى 24 من أوت القادم. دورة ستكون مسبوقة بندوة فكرية تلتئم اليوم وغدا لتنطلق في 31 من الشهر الجاري العروض الفنية للمهرجان، ويكون الجمهور معها على موعد مع أكثر من 20 عرضا بينها عروض موجهة للأطفال وفق مديرها لسعد بخشينة.
9: اليوم على الساعة 10 بندوة فكرية وطنية عنوانها أفق التحديث في تونس بين مكاسب دولة الاستقلال وعوائق التقدم. إن شاء الله بشتور فعالياتها بفضاء المركب الشبابي الشالة جابس، ثم تنطلق العروض الفنية يوم 31 جويلية. إن شاء الله الافتتاح بش يكون من إنتاج المهرجان بعرض صوفي اخترنا له عنوان لواعي الصوفية، وكذلك على مستوى البنية التحتية اجتهدنا لتوفير كل الظروف من أجل أن تكون متابعة هذه الفهرة في ظروف طيبة وممتازة. عندنا 5 عروض مسرحية، كذلك عندنا عرض للأطفال خيال جميل، إن شاء الله باش يكونوا على موعد مع نجوم الأغنية التونسية والعربية صابر الرباعي، أمينة فاخر، يسرى محنوش، كذلك نور شيبة، وليد الصالحي، شيرين اللجمي. النجوم التونسية ستتألق بإذن الله في فضاء مهرجان كامس الدولي هذه الصيف.
6: هذا وتنطلق في الأول من أوت القادم فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السنتي.
10: بالنسبة للدورة الجديدة هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 1 أوت بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
6: في موضوع آخر، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجة حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يعلن مساء اليوم بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس. وكان المجلس صدق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. ذو وذوات طيف التوحد يشاركون بداية من يوم غد في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. بحسب توقعات الرصد الجوي، خريف 2026 مرشح ليكون أشد حرارة من المعتاد، مع أمطار تفوق المعدلات بقليل. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
11: معلومة الوافية.
1: نفس الروح، نفس الإحساس.
11: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
11: من القلب للقلب.
1: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

0: اجودة
1: عيش الموسيقى.
2: مرحبا بكم من جديد معنا في عيش الموسيقى. رجعنا بعد نشرة اخبار العشرة ونص ومكملين معكم حتى الماضي ساعة برشا غنيات تستنى فيكم. مازلنا باش نسمعوا جديد إليسا وثلاثة غنيات مبرمجينها من الألبوم الجديد الفنانة اللبنانية إليسا، ألبوم لعبة الأيام. اخترنا لكم باش نسموكم لعبة الأيام من النظرة الأولى ونظرات، هذا جديد ألبوم إليسا. وكيف كيف باش نقترح عليكم غنيات من ألبوم مراية الحب، الألبوم الجديد لتامر عاشور اللي باش يكون حاضر لأول مرة مع الجمهور التونسي وعلى ركح المسرح الأثري بقرطاج نهار 8 أوت. برشا يستناو في تامر عاشور، بتتخ أول مرة باش يكون اكتشاف الناس مع جمهوره اللي يعرف غنياته اللي يعرف الألحان متاعو اللي يعرف حيجيلي موجوع. الغنية اللي ضربت برشا لتامر عاشور في السنوات الأخرانية وتسلم من بدايته في الغناء. تامر عاشور بدأ ملحن قبل على فكرة، ومن أكثر الفنانين اللي نحللهم هي الفنانة شيرين وأنغام مثلا، أغنية ياريتك فهمني وبرشا برشا أغاني ملحنها لها تامر عاشور. سينو زاد عندكم فقرة الكيبوب، الأغنية الكورية وجديد الأغنية الكورية تسموها كيل عادة بعد شوية مع لحدش قد قد. سينو زاد عندكم ستار ليست تختاروا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، عنا زوز أغنيات نجموا زوز قائمات نجموا تختاروا ما بيناتهم في ستار ليست شنو الأغنية اللي تحبوا تسموها في آخر سهرة، فلاش باك ميوزك ولا فلاش باك ألبوم. اليوم باش تكون سبيسيال فضل شاكر والبوم بعد على البال. توا باش نرجعوا للموسيقى والجديد الجديد رامي عياش اللي خرج بلوك عجيب غريب في الاغنيه هذيا، لوك قديم باللبسة وبالشعر في غنية تعذبيني اللي باش نسموها توت سويت. مازال عنا جديدة ديانا حداد اللي رجعت زادة بعد سنوات غياب للساحة الفنية بغنية جديدة تسموها بعد شوية. آدم اللي باش يكون حاضر في المهرجانات التونسية من الحمامات البنزرت في غنية احساسي من اخر انتجته.

مش جيد الجيد الوقت الكفوري اليوم ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيفرة مع غنيتنا ومع اختياراتنا. حاولنا نسمعوكم اكثر ما يمكن من الاغاني الجديدة في عيش الموسيقى اللي اليوم نعوض فيها زميلتي ذكريات بن حميدة. انا انيرا زيدي معكم حتى الماضي ساعة ومعي محمد عنتول في الجانب التقني. باش نمشيو للباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. عم طلع علي كومنتير نتاعكم شنو قاعدين تختاروا توا ما بين الزوز قائمات. فما شكون اختار القائمة الثانية وفما شكون اختار القائمة الثالثة اللي هي مش موجودة بالكل وفما باش تقلك ساعات. بو السارة تنجم تحدد ما بين القائمة الأولى والقائمة الثانية. سارة كنت تعطيني رقم ثلاثة راهو هذيك غنية. احنا نسموكم ثلاثة غنيات في كل ليستة. هاو ميسيلش عنتو نعاود نعملو فونغو لثلاثة غنيات.

0: ستار ليست.
1: هذه القائمة الأولى، ما عادش نفكركم ها هكا أغنية القائمة الأولى، سينو القائمة الثانية تنجموا تسموها توا، أما من بعد تدخلوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تعملوا الفوت نتاعكم وتختاروا شنو تحبوا تسموا القائمة الأولى وإلا القائمة الثانية اللي غنيتها هذوما.

برشا غنيات حلوة الحقيقة، هما ست غنيات كل شوية القائمة الأولى ولا الثانية حلوة. أنتم شنو تختاروا، شنو تحبوا تسموا؟ قلت بعد شوية باش نسمعكم اكتشافات من زوز ألبومات أخرين بعد ألبوم جديد لعمرو دياب اللي سمعنا منه ثلاثة غنيات اليوم، لولا البنات، الألوان، وتأخري. طيب اخترنا لكم إليسا بعد شوية من ألبوم لعبة الأيام الألبوم الجديد، واخترنا لكم زادة تامر عاشور من ألبوم مراية الحب بعد شوية نسمعكم زادة ثلاثة غنيات. سينو توا توتسويت باش نقعدوا مع فقرة الكي بوب والأغنية الكورية اللي متعودين بها في الفقرة هذية. كي بوب باش نسمعوا البي تي اس المجموعة هذية اللي برشا يحبوها سورتو هكا المراهقين، باش نسمعوا سويم، باش نسمعوا بلاك بينك، جامب، وباش نسمعوا سترايكيتس.

0: هذه فقرة الكي بوب ميوزك. بعد شوية باش نقترح عليكم النيوز ويك وآخر الأخبار الفنية, فما أخبار تم حتى السينما, أما بيشغل باش نسمعكم أغاني الخاصة بالفيلم اللي باش نحكي لكم عليه بعد شوية, وبرشا أخبار تم الفنانين منهم راغب علامة وشيرين عبد الوهاب قدوا معنا بعد شوية فقرة نيوز ويك. سينو توا باش نكملوا مع ترند ميوزك, وقلنا اكتشاف الألبومات اللي خرجت توا عندها أسبوع, سمعتوا أغنية ولا اثنين من كل ألبوم. حبيت اليوم نسمعكم أكثر من أغنية من كل ألبوم الألبومات اللي خاصة فنانينها يستناوهم الجمهور ويغيبوا عليهم الفترة. باش نبدأ بو عملنا احنا طلع على تبربيشة صغيرة هكا في أغاني ألبوم جديد حبيتك العمر الدياب اللي خرج عنده أسبوع قاعد يحقق في نسبة استماع و معناتها مشاهدة للأغاني كبيرة خاصة في مصر. كل أغاني ديما متاع عمرو دياب بتكون ترند هكا حتى على الريزو سوسيو متاعهم, واليوم باش نسمعو أو توا باش نسمعو من آخر ألبوم إليسا. إليسا اللي غابت نوعا ما عندها مدة على الألبومات, قاعدة نشوفوها ونسمعوها في تترات المسلسلات الأفلام, كان فما إشكال مع شركة روتانا, وأخيرا الألبوم رقم 14 لإليسا يرى النور. طرحت أولى أغنيات الألبوم بعنوان لعبة الأيام, وهذا اسم الألبوم, ألبوم لعبة الأيام اللي ضم أكثر من أغنية وأكثر من لهجة بين المصري وبين اللبناني خاصة إليسا كما عودتنا. باش نسمعكم لعبة الأيام أغنية الألبوم النظرة الأولى ونظرات من آخر ألبومات إليسا.
1: Trend Music

0: نظرة تغنية من بين برشا غنية تلقاوها في الألبوم الجديد إليسا، غنية أو ألبوم لعبة الأيام. كل مرة إن شاء الله نقترح عليكم شوية من الأغاني اللي فيهم الأغنية هكا الإيقاعية، أغاني فيها شوية إيجابية وبرشا رومانسية، تلقاها كالعادة في أغاني إليسا. الاثنين إن شاء الله باش تكون حاضرة قريبا على ركح المسرح الأثري بقرطاج بعد غياب فيق أكثر من 10 سنوات. نمشيو للنيوز ويك.
1: نيوز ويك
0: أخبار الفن والفنانين في أسبوع. نبدأها بمحمد مجذوب اللي مؤخرا يخرج جديد والأغنية كيد قاعدة تلقى فيه نجاح، وبعد شوية نحاول نسموها حتى بعد موجز أخبار 11:30 جديد محمد المجذوب واللي قاعد يحضر لمجموعة من الأغاني قريبا في مصر. طبعا عندهم المدة هذية قاعدين يسر يخرجوا في أخبار المستوى الدراسي للفنانين، بما أنه توا مدة اللي فاتت ما تخرجت نتائج الثانوية العامة، فما بين الأسماء ممكن اللي تداولت أسماءهم أنهم ما همش متحصلين على الثانوية العامة عندهم في مصر: روبي وأحمد حلمي، عمرو ذياب، الأمير كرارة، اللي معناتها تداولوا أسميهم في مصر بما أنهم مش متحصلين على الثانوية العامة. وتصوروا أنتم التعليقات نتاع المصريين على الريزو سوسيو على شبكات التواصل الاجتماعي. جديد لطيفة العرفاوي شبهي بالملي سمعناه في بداية حصتنا اليوم. لطيفة تطلق أولى مفاجآت ألبومها الصيفي الجديد، افتتحت الألبوم أو الأغاني نتاع الألبوم عبر منصات الموسيقى اليوتيوب. اليوم خرجت الغنية من كلمات محمد رضوان، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل. الألبوم قاعد يلقى في تفاعل من خلال الغنية هذية اللي بالحق حلوة وسمعناها في بداية الحصة. كان سمعتونا سينو تسمعوها ديما على موجتنا أغنية شبهي بالملي، تفكرنا بلطيفة العرفاوي في ميوزك ووردز حبيبي ما تروحش بعيد. والجو هذيك فيها ريتم، فيها إيقاع بالإيقاعات اللي نجحت بها لطيفة العرفاوي. الألبوم اللي متوقع باش يخرج قريبا يضم 13 أغنية وتتعاون في المشروع الغنائي هذي المتنوع مع مجموعة بارزة من الشعراء والملحنين في ستيل جديد يعتبر مغامرة وصنف بالمغامرة والتجديد الموسيقي بالنسبة للطيفة العرفاوي بعد صدور ألبومها السابق اللي كانت متجدة فيه نوعا ما في أغانيها قلبي ارتاح. مشابهي بالملي سمعناها قلت اليوم. فما فنان آخر سوبر ستار رغب علامة مازال ما خرجش، هو خرج مزاجية أما اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر بتبيع المواقع الخاصة به هو خرج تيزر يكشف فيه هكا للجمهور لمحة أولى على ألبومه الغنائي المنتظر صدوره قريبا ممكن في بداية شهر أوت. وأكد أنه موعد الصدور باش يكون قريب جدا وقت بعد الانتهاء من جميع المراحل الفنية. في الفيديو صغيرة شفنا رغب علامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انشر الفيديو التشويقي هذية، هو يعزف على الجيتار يؤدي في مقطع غنائي وقال من خلال معناتها الفيديو هذية اكتب وأنه كل هالتحذيرات صار وقت اللقاء استنوني. وأعلن بالتالي انطلاق العدد التنازلي لطرح الألبوم متاعه جديد خلال موسم صيف 2026. الشامي واللي يحبوه برشا واللي مراهقات وشابات اللي يحبوا الفنان الشامي اللي باش يكون موجود نهار 1 أوت في مهرجان بنزرت الدولي في سهرة مشتركة مع مرتضى. الأخبار الجديدة وأنه فما صانعة محتوى ومؤثرة لبنانية اسمها جيني شاليطة هبطت فيديو ولا تصويرة تجمعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وقالت وأنه صار وقت ما نعلن وأنه فما علاقة ما بيناتنا. برشا قالوا ممكن يكون تعامل فني مش صحيح أنه فما ارتباط ما بيناتهم. دونك فما انقسموا المتابعين بين اللي هنيهم وبين اللي المعجبات الحكايات اللي ما حبوش الخبر هذا يسير، وبين اللي اعتبروا أنه هذا أعلان ولا مجرد مزاح أو ترويج لعمل فني مشترك قريب نجم تخرج معاه في فيديو كليب جديد. نحكي على تامر عاشور اللي باش نسمعوا له من ألبومه جديد بعد شوية، ألبوم ريت الحب، باش نسمعوكم ثلاث أغنيات منهم أغنية متلخبطة أحوالي اللي ملي خرجت برشا داولوا خبر وأنه فما صوت، فما معناتها فما في الخلفية الموسيقية متاع الأغنية وكأنه فما صوت نبيح متاع كلب في خلفية الأغنية، وهذا خلى معناتها جدل واسع على شبكة التواصل الاجتماعي على الغنية هذية اللي يعتبروا فما خطأ فما مشكل في التوزيع. لكن حسن الشافعي الموزع بتاع الغنية خرج وجاوب على الكلام هذية وأكدوا أنه ما يتداول الجمهور هو مش صحيح، وأن الصوت اللي أثار الجدل هو مؤثر موسيقي يستخدم في التوزيع وما هوش صوت كلب كما اعتقد البعض، لكن يقعد ذي تقنية جديدة. وتامر عاشور تعامل مع الموقف بروح مرحة من خلال التعليقات اللي كان يجاوب عليها على تويتر وإلا على شبكات التواصل الاجتماعي. وباش نختم بالسينما والفيلم الجديد تلقاوه في تونس، نجم تمشي تفرجوا فيه فيلم حلو برشا لياسمين عبد العزيز وأحمد السقا اللي يظهر فيه الشكل الجديد خلي بالك من نفسك. الكليب الغنية متاع الكليب هي بوسي ومسلم بعد شوية نسموها أنا ماما. بون بعد موجز الأخبار، أما الفيلم تنجموا تمشيوا تفرجوا فيه، قصة الفيلم تاع معناتها أحمد السقا يجسد شخصية مذيع في الراديو يخاف من الارتباط، يدخل ديما في علاقات عاطفية تنتهي لأسباب تافهة إلى أن يلتقي بفريدة اللي هي تبين فتاة مثالية لكن هي في الحقيقة من كبار تجار السلاح. فيه برشا كوميديا برشا ضحك، تنجموا تمشيوا تشوفوه في قاعات السينما التونسية. إخراج معتز التوني وتمثيل أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، تلقاو برشا أسامي حلوة وكل دور في الفيلم هذية معناتها كان يدخل بالكوميديا. وشفنا أسماء كبيرة كما إياد نصار كما عمرو سعد كما شكون آخر، كلهم معناتها في أدوار ثانوية وأسامي كبيرة راو اللي مجد المصري مثلا اللي قبلوا أنهم يمثلوا دور ثانوي بلقطة وبلقطتين لكن كان عندهم حضور مؤثر. محمد السيوي باش يأثر فيكم بالأخبار بتاعه وبعد شوية راجعين معكم وتسمعوا أغنية الفيلم بعد الموجز.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تنظم غدا ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة RS الممول من الاتحاد الأوروبي. ذوات طيف التوحد يشاركون بداية من يوم غد في المصيف الدامجي للشباب بولاية تونس. بحسب توقعات الرز الجوي، خريف 2026 مرشح ليكون أشد حرارة من المعتاد مع أمطار تفوق المعدلات بقليل. مجلس نواب الشعب يصدق على عقد قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية ويختتم دورته العادية الرابعة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وفق تعبيره. واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بطهران تستهدف كيانات وناقلات لدعم جهود فرض الحصار على إيران. وكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر. والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يحذر من هجوم جوي كبير وشيك من قبل روسيا، قائلا أن هناك احتمالا كبيرا بأن تنفذ موسكو هذه الضربة خلال ساعات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاها الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة الخمس سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب عد المجتب تسمع.

نزلنا معكم في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة توقيتنا ل 11:46 دقيقة. بعد شوية باش نشوفوا فلاش باك ألبوم ونرجو الألبوم فاضل شاكر ألبوم بعد على البال يرجع بينا العام 2010. الألبوم هذا أخرج جمع. خلينا نكملوا مع الترند ميوزك, واليوم حبيت نخرج لكم برشا ألبومات أو نكتشف معكم شوية من الألبومات الجديدة بعد عمرو دياب وإليسا. ألبوم تامر عاشور اللي باش يكون حاضر كما قلنا على ركح المسرح الأثري بقرطاج نهار 8 أوت في أول لقاء مع الجمهور التونسي ومع جمهور قرطاج. نتصوروا اللي برشا منكم يعرفوه بالأغاني الرومانسية, وأكثر أغنية اللي ممكن الناس يعرفوها أغنية حيجي لي موجوع اللي نجحت برشا. أما هو يغني الأغنية الرومانسية, عمل زد الأغنية الشبابية الإيقاعية في بدايته أغنية تسلم ولحن البرشا فنانين في مصر. أما أكثر فنانة تعامل معها في عديد الأغاني وفي عديد الألبومات هي أنغام. من جديد ألبوم مراية الحب, شنو اسمه أغنية الألبوم مراية الحب؟ متلخبطة أحوالي اللي حكينا عليها قبيلة شوية, الإشكال اللي صاير في الأغنية وأغنية شفتيني. وتقريبا الألبوم أكثر أغانيه في الطابع الرومانسي كما برشا يعرفوا تامر عاشور.

0: هذه جيت تامر عاشور شفتيني وسمعنا متلخبطة أحوالي وميرات الحب هي غنية الألبوم الجديد التامر عاشور. توقيتنا 11:59 دقيقة نص الليل، خلينا نقول نص الليل ما يحررش. مكملين معاكم في عيش الموسيقى سويعة أخرى كما متعودين، الفقرات اللي مازالوا فقرة البلاي ليست ولا ستار ليست، القائمة الأولى والقائمة الثانية شنو تختاروا فيها. القائمة الأولى وباش نعود نفكركم أنا جست بأسامي الأغاني، إيهاب توفيق فيها الأيام الحلوة، محمد فؤاد فكرك يا ناسيني، وشيرين أيا ديل. القائمة الثانية كان تحبوا تسموها والأغلبية توا على الباج فيسبوك يختار، والقائمة الثانية فيها جورج وسوف قلب العاشق دليلو، سميرة سعيد باش تقلك ساعات، ورغب علامة في قلبي عاشقها والعيون انتوما شنو تحبوا تسمعوا. نقعدوا مع فلاش باك ألبوم.
1: فلاش باك فلاش باك
0: فلاش باك ألبوم. اليوم اخترنا فضل شاكر، قاعدين تسمعوا في الدخلة متاع غنية بعد على البال من أنجح أغاني الألبوم، واسم الألبوم بعد على البال، الألبوم اللي خرج في سنة 2010 كان فما فيه ديو في تعامل ثنائي مع إليسا، غنية جوا الروح اللي وقتها ضربت برشا، ما زاد فما أغاني أخرى حلوة كما وافترقنا، روح أنا من آخرها، حخلي بالي من نفسي، بفكر بالساعات، نسيت أنساك، وبرشا أغاني حلوة. واخترنا لكم برشا أغاني من الألبوم هذية، 3-4-5 أغاني، انتم شنو تحبوا تسمو من هوني حتى 11:30 في فلاش باك ألبوم بعد على البال. فاضل شكر.

فضل شيك من ألبوم بعد عالبال سمعناكم أكثر من أغنية اليوم. حبينا نرجعكم شوية فلاش باك ألبوم فلاش باك الأغنيات نجحت برشا. ألبوم من إنتاج سنة 2009 خرجوا إنتاجه الخاص ونذكروا في كارتاج وقتها في حفلة مشتركة مع الفنانة شيرين كان قدم كل أغاني الألبوم هذية والألبوم لقى صدى كبير. بفكر بساعات حخلي بالي وافترقنا روح جوا الروح الأغنية ديو مع إليسا نسيت نسيك فكر لما تقولي من اخرها مجروح وبعدها على البال غنيت الالبوم. ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف مع اختياراتنا اليوم الفضل شكر والا الالبومات اللي جديده البومات التراند ميوزك اللي اليوم تقريبا سمعنا من ثلاثه البومات تامر عاشور عمرو دياب وإليسا جديده وبرشا اغاني اللي خرجت اليوم منها غنيت لطيفه اللي خرجت اليوم في القايله تحطت على المنصات الغنائيه على اليوتيوب غنيت شبهي بالملي فما أغنية أحمد سعد وبنته جودي كده كده الأغنية زادة اللي خرجت اليوم وأغاني الصيف وأجواء الصيف باسكال مش عليني من أغنيتها جديدة كيفك اليوم زادة سمعناها سمعنا كيوت وبرشا أغاني جديدة من بينها باش نسمعوا أغنية للفنانة التونسية إيا دغنوج باللهجة المصرية. الأغنية عندها نهارين بدأت تخرج في تيزر وإلا إكستري صغير من الأغنية أغنية حلوة برشا نسموها تسويت. مرحبا بكم وين ما كنتم مازال عندكم الوقت باش تختاروا ما بين القائمة الأولى وإلا الثانية تنجموا تدخلوا التوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال وتختاروا القائمة اللي تحبوا تسموها في آخر وقتنا توقيتنا نص الليل وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل مش حخسرك آخر إصدارات إيا دغنوج الأغنية اللي خرجت اليوم زادة نيو نيو

هذه من الألبوم الجديد لكاظم الساهر القيصر. الأغنية هذه خرجت عندها تقريبا 6 أيام وقاعدة تشوف وتسمع بالباهي الفنان كاظم الساهر. رحنا وصلنا تقريبا نهاية الحصة وفي الربيع ساعة الأخرانية كما تعودتوا مع ذكريات في فقرة الستار ليست. اليوم انتم اخترتوا الليست الثانية القائمة الثانية اللي فيها سلطان الطرب جورج وسوف قلب العاشق دليلو وسميرة سعيد في غنية باش تقلك ساعات ورغب علامة في قلبي عاشقها. نقولكم ليلتكم زينة الناس الكل مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم محمد عنتور رفقني تقنيا ونهار الجمعة بعد غدوة زيد باش نكون معاكم في سهرية أخرى مع أحلى الليالي في تعويض الزميلي كريم الزغبيت. سبحان الله خير.